دبل إسبريسو. الديك الرومي مش من روما أو من رومانيا، وما فيش على فكرة حيوان اسمه سيد قشطة، ولا وردة بتعبد الشمس، إنما هي بتدور مع اتجاه الشمس فاسمها دوار الشمس. والخلاصة إن ما فيش قهوة أصلاً اسمها قهوة فرنساوي، إنما اسمها كافيه أولي، يعني قهوة باللبن. إيه بقى اللي احنا هنستفيد منه من مقدمة الروعة دي؟ إنك ما تقبلش إن الناس يوصفوا آخرين بصفات مهينة أو غير حقيقية أو ساخرة أو ماكرة، لأن ده اسمه التنمر. اسمه إيه؟ التنمر. طب أنا إيه علاقتي بقى بالمقدمة الحلوة دي؟ أنا هقولك يا سيدي، لما تحب تعرف حاجة عن حد روح وتعرف عليه، بدل ما تقعد شهور وساعات وسنوات تبحث في سيرة وطباع ومعرفة الإنسان ده. تقدر تسأله بنفسك أو تكلمه أو تكتب له وتقول له أنا مهتم أتعرف عليك منك مش من أي مصدر تاني. اعمل كده على فكرة دلوقتي، وأنا متأكد لو رجعت هتلاقي أسامي كتيرة نفسك تعرفها بشكل حقيقي، أو اللي أنت سمعته من الناس وقفك وصدك وخلاك تكون فكرة مش حقيقية. اعمل كده يلا من دلوقتي، لأن ربنا عرفوه بالعقل وبالقلب.

0: انت دلوقتي بتسمع صباح سما مع ليليان.
1: يا صباح الخير وصباح البركة وصباح النشاط والحيوية في بداية يوم جديد معاكم ليليان عاطف، ودي حلقة جديدة من صباح سما. النهاردة حلقة يوم الحد، بقالنا كتير قوي ما بدأناش الاسبوع مع بعض، فمتحمسة جدا ان انا اكون ببتدي معاكم اليوم والاسبوع النهاردة، نحكي وندردش ونفضفض ونلعب ونتفق ونختلف. ففي البداية كده خلوني اصبح وارحب بيكم من كل مكان بتسمعوني.

عندنا موضوع لذيذ جدا، جميل جدا، فضفضه جدا نحكي فيه مع بعض النهارده كده. موضوعنا مش مجعلص خالص، مش تقيل خالص، مش مفزلق خالص. موضوعنا النهارده بس عباره عن حاله من الفضفضه. كل حد فينا كده ايه ياخد نفسه كده ويرجع خطوه لورا شويه، عشان عايزين نسال سؤال لذيذ جدا. ايه اكتر حاجه كنت بتحب تعملها زمان ويمكن النهارده ما عندكش وقت ان انت تكون بتعملها، او كنت بتحب تعملها زمان والنهارده من كتر ما انت كنت بتحب تعملها فالنهارده انت بقيت بتشتغل فيها، او بقت هي مجال دراستك يمكن. فالنهارده كده عايزين نفضفض شويه في ايه الحاجات اللي احنا كنا بنحبها زمان وايه موقعها من الاعراب النهارده. مش عايزين نسميه شغف ويبقى حاجه كبيره بقى ونحس ان الموضوع كبير وتقيل، لا خلينا نسميها كده اهتماماتنا، هواياتنا، الحاجات اللي كنا بنحبها. ايه اكتر حاجه كنت بتحبها زمان؟ ايه اكتر حاجه كنت بتحب تعملها زمان؟ حاجات كتير قوي كنا بنحب نعملها واحنا صغيرين. كنا بنحب نلعب، كنا بنحب نرسم، كنا بنحب نتفرج على افلام، كنا بنحب نتفرج على كرتون، كنا بنحب نسمع مزيكا، كنا بنحب نلعب مزيكا، حاجات كتيره قوي قوي قوي. كنت بتحب القرايه، حتى مش لازم تكون حاجه بعملها بشكل جسدي وببذل فيها مجهود، كنت بحب القرايه، كنت بحب التامل، كنت بحب النقد. انا واحد بحب النقد يا سيدي. حاجة كنت بحب أعملها زمان كنت بستمتع بيها والنهاردة يمكن ما عنديش وقت إن أنا أعملها، أو حاسس إن أنا كبرت على إن أنا أعملها، أو من كتر ما أنا كنت بحبها حاسس إنه لا ما ينفعش تفضل مجرد هواية، ده أنا لازم أدرسها أو لازم أشتغل فيها أو لازم أطلع منها فايدة أو تكون هي حاجة مفيدة بالنسبة لي. وفي الحالة دي إحساسك تجاه الحاجة دي بقى عامل إزاي؟ يا ترى هل لسه بحبها ولا يمكن ابتديت ازهق منها لما بقت شغل او لما بقت دراسه؟ خلونا ناخد الموضوع مع بعض واحده واحده. سؤالنا النهارده، ايه اكتر حاجه كنت بتحب تعملها زمان من باب الانبساط، من باب المتعه؟ حاجات بسيطه، حاجات مش عايزه اقول تافهه، لكن حتى لو كانت حاجه تافهه يعني من وجهه نظرك النهارده هي حاجه تافهه كنت بحب اعملها زمان، يا ترى كانت ايه هي الحاجه دي؟ النهارده كده عايزين نفتكر مع بعض ايه اكتر حاجة كنا بنحب نعملها من باب الانبساط، حتى لو النهاردة انا بعملها لغرض. ممكن تكون هي نفس الحاجة انا بعملها النهاردة لانها تحولت لوظيفتي او انها تحولت لمجال دراستي او تحولت لشغل انا بعمله وطلع منه عائد، لكن انا زمان كنت بحب اعمل الحاجة دي لانها كانت حاجة ممتعة بالنسبة لي، كنت بستمتع بيها. سواء النهاردة انت لسه مكمل فيها او الظروف منعتك لأي سبب من الأسباب. يمكن بشكل مبدئي دي الفكرة اللي هنكون بنحكي فيها مع بعض النهاردة، فمتحمسة جدا لموضوعنا، نحكي وندردش ونلعب فيه، وزي ما تعودنا مع بعض دايما بنلعب مع بعض في الصندوق من 1 لـ50، اختار رقمك المفضل ونشوف كده الصندوق النهاردة هيطلع لك ايه. ممكن يطلع سؤال، لعبة، تحدي، رسالة، آية، فزورة، مقولة، يعني زي ما تعودنا كده صندوقنا مليان. هستناكم تشاركونا لكن بعد الفاصل، فخليكم معانا نطلع مع بعض والفاصل في يومنا النهاردة ونرجع بعديه كده نبتدي بأولى فقراتنا، وهاخدكم كده رحلة سريعة نقول ايه 10 سنين فاتوا.

0: العبادة التي ترتكز على الخوف من الله وخشية عقابه هي عبادة مريضة زائفة.
1: املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما.
2: رجعنا ليكو مرة كمان، لسه بنبتدي يومنا مع بعض، ويمكن زي ما كنا بنقول كده قبل الفاصل، النهاردة كده حلقتنا حلقة فضفضة، نحكي وندردش ونفضفض فيها مع بعض في أحلامنا، اهتماماتنا اللي كانت عندنا كده وإحنا صغيرين. مش لازم إحنا صغيرين، كانت عندنا لما كنا يمكن أفضى من كده أو أروق من كده أو التزاماتنا أقل من كده. فالنهاردة كده كل حد بيسمعني سواء قاعد في زحمة الطريق كده ومشغل الراديو، أو رايح شغلك، أو قاعد في البيت كده وزهقان، أو أيا كان بتعمل إيه، خلونا كده نتجمع مع بعض شوية النهاردة وناخد كم خطوة لورا كده في الزمن، ونبدأ نسأل سؤال مهم جدا. يا ترى إيه أكتر حاجة كنت بتحب تعملها زمان من باب الانبساط، من باب الترفيه، حتى لو كانت حاجة عبثية، حاجة مش مهمة، لكن حاجة كنت بعملها من غير ما يكون في هدف ورا منها، أنا عايز أطلع بنتيجة، مش بعملها علشان ده شغل، مش بعملها عشان ده أكل عيش، مش بعملها عشان دي دراسة وشهادة، مش بعملها عشان المدير طلب مني، مش بعملها عشان ماما أو مراتي أو حماتي، أو مفيش أي حد طلبها مني. ايا كانت الحاجه اللي كنت بتحب تعملها زمان، ايا كانت ايه الحاجه اللي كانت شغفك زمان والنهارده كده يمكن انت بطلت تعملها، او بطلت تعملها بنفس الشغف، بطلت تعملها بنفس الحماس، سواء كنت من الناس اللي كانت بتحب كده تقعد تستمتع بكتاب تقراه، تقعد تقرا كتاب كده ويمكن تسهر عليه طول الليل. انا مش امتحن في الكتاب ده الصبح، بس انا مستمتع وانا بقرا كتاب. او انا كنت بحب المطبخ، يا سلام لما كنت ادخل كده المطبخ وانا رايقه واقعد كده افنن واطبخ اكله كده واعملها، والموضوع كده كنت بحب ادخل مطبخ كده وقت ما يكون ليا مزاج والدنيا رايقه. او كنت بحب اقعد ارسم كده واشخبط وفن كده، يعني انا ما مش بيكاسو، يعني مش هطلع لوحه تتحط في معرض يعني، بس بحب كده، كنت احب اقعد كده اشخبط، او كنت احب اقعد اكتب خواطر كده، يعني انا مش هالف كتاب، بس انا كنت بحب كده اقعد كده اكتب خواطر كده، مذكرات، قصص قصيرة، بوست على السوشيال ميديا حتى، بس كنت بستمتع بده وانا بعمله. كنت بحب مثلا اقعد العب مزيكا، العب كورة، العب ايا كانت الحاجة اللي كنت بتحب تعملها زمان. شاركونا كده ايه الحاجة اللي كنت بتحبوا تعملوها او كنت بتموتوا فيها زمان، والنهاردة يمكن بطلتوا تعملوها لاي سبب إن كان. بطلت اعملها لاني ما عنديش وقت، بطلت اعملها لاني كبرت عليها، بطلت اعملها لاني زهقت منها، بطلت اعملها لاني فقدت الشغف فيها. فالخلاصة ان انا بطلت اعملها، فيعني او بطلت اعملها بنفس الشغف. فكروا معايا كده ايه الحاجات اللي كنت بتستمتع بيها زمان والنهاردة ما بقتش موجودة. خلوني كده قبل ما نبدأ كلامنا اخدكوا كده ليه ترند منتشر الوقت الحالي لذيذ جدا، وفي نوع كده من النوستالجيا، ولو انها ما بقتش ما لحقتش تبقى نوستالجيا قوي يعني، لكن الترند ده اسمه ايه، هقول لكم ايه عشان ما نلخبطش التواريخ، اسمه 2026 هي 2016. المقصود من الترند دوت هو اننا نرجع، او اللي بيعملوا الترند دوت يرجعوا اكتر الترندات او اكتر الحاجات اللي كانت مشهورة في 2016 ويبتدوا يرجعوا يعيشوها او يعملوها مرة كمان. فالترند اعتقد يعني اسمه 2026 هي 2016 الجديدة، حاجة كده يعني. فقولوا لي كده سمعتوا عن الترند ده اساسا ولا لا، هل عدى قدام منك كده اي حد على السوشيال ميديا من البلوجرز او الانفلونسرز او اي حد من الناس اللي بتتابعهم كده عمال بيعيد مثلا في ترندات كانت منتشرة او كانت مشهورة في 2016. 2016 يا جماعة من 10 سنين الناس بترجع الوقت دوت تنشر صور قديمة من 10 سنين وتقارن ما بين الماضي والحاضر مع إعادة أحياء لإحياء لموضة، إحياء لترند، إحياء لستايل مزيكا كان منتشر يمكن في 2016. ووفقا للإحصائيات اللي بتتعمل الوقت دوت، البحث على 2016 وأحدث أو أكتر الترندات أو الفعاليات أو الحاجات اللي كانت مشهورة في السنة دي، ارتفع جدا. عملية البحث على 2016 ارتفعت جدا. الناس بترجع تعيد احياء حاجات كانوا بيحبوا يعملوها من 10 سنين لمجرد الحنين لوقت كنا مبسوطين فيه او وقت كان سعيد بالنسبة لهم. مش بيعملوش دوت عشان يطلعوا منه بفايدة، يمكن ده اللي احنا عايزين نحكي فيه النهاردة، ما بيعملوش ده لغرض او عشان نوصل لنتيجة معينة، لكن بيعملوا ده من باب الحنين. انا لما جيت كده قريت الخبر ده حسيت انه يا على قد ما 2016 تحس ان هي مش بعيدة، يعني اعتقد اذا ما كناش كلنا في اغلبنا 2016 دي كنا ناس كبيرة ووعية، واللي مننا بيشتغل واللي مننا اوريدي رب اسرة واللي اوريدي مننا واخد خطوات كبيرة في حياته، فاحنا مش اطفال او ما كناش لسه في مرحلة التشكيل، لا احنا ناس كبيرة ناضجة واعية بتشتغل عايشة الحياة. فاللي هو تحس انه داتك يعني حاسس ما تحسسنيش انه ماضي، بس تحس انه في فرق ما بين 2016 ل 2026، خصوصا كمان الدروب اللي حصل في النص في 2020 و21 او من نهايات 2019 كده، الازمه بتاعه الكورونا اعتقد اثرت على العالم كله، خلت حاجات كتيره قوي شكل حياتنا وفي اللايف ستايل بتاع العالم كله اختلف، ففي حاجه تحسوا ان هي اختلفت. لكن يعني يلا لو هنواكب كده الترند ده شوية كده ونشوف ايه اكتر الحاجات اللي كانت منتشرة في 2016، او ايه اكتر حاجات كنت بتحب تعملها او كنت بتتابعها من 10 سنين. 10 سنين مش من زمان، يعني تقدر تفتكر من 10 سنين انت ايه الحاجات اللي كانت بتشدك، او ايه اكتر حاجات كنت بتستمتع بيها وانت بتعملها، او كانت حاجات ممتعة بالنسبة لك. لكن لو مش فاكر يعني خليني اقولك سريعا كده على كام ترند كان ظهر في الوقت دوت، وشاركوني كده كل واحد يعترف هل شاركت في الترند دوت ولا لا. ما كنتش فاضي يعني، كان عندي التزامات، انا كنت مشغول او كان عندي حاجات تانية شغلاني، لكن خليني افكرك كده باكتر حاجات كانت منتشرة خصوصا على السوشيال ميديا في 2016، وكان منتشر قوي ترند لعبة بوكيمون او بوكيمون جو. دي كانت من اكتر الحاجات الفايرال جدا ما بين الشباب وناس كتيرة جدا، ويمكن عملت قلق كمان لناس كتيرة، لان والحكومات كمان ابتدت تنبه ليها وابتدت انها تكون بتحذر الناس منها، لانه الناس كانت بتبتدي ان هي تكون بتحمل البرنامج او بتحمل اللعبة بتاعت بوكيمون ديت وتنزل تجري في الشوارع بقى، وكل واحد يدور على البوكيمون بتاعه ويشوف بقى هيلاقي البوكيمون بتاعه فين. فكانوا بيحذروا دايما الجهات المختصة والحكومات كانت بتحذر الناس جدا من ان هي تكون بتنساق وراء اللعبة دي. ولا خلي بالك ناس كتيرة اصيبت كمان وحوادث حصلت، ناس ماشية بصة في التليفون بتجري وراء البوكيمون ومش مركزة هي ماشية فين، تقع تتخبط، يعني حصل مشاكل كتيرة وقتها. فقولوا لي هل فاكرين ترند دوت ولا لا. في ترند تاني انا الحقيقه مش فاكراه خالص، فاللي فاكره منكم ممكن يشاركنا، يعني كان اسمه مانيكان تشالنج او تحدي المانيكان. ويعني وفقا للبحث دوت بيقولوا ان التحدي ده من التحديات اللي كانت منتشره جدا في 2016، انا مش عارفه انا ازاي مش فاكراه يعني، لكن بيقول ان كان الترند دوت او التحدي دوت بيقول انه اللي هيشارك في التحدي مطلوب منه ان هو يكون بيقف تمثال مانيكان اول ما نقول يلا اون كاميرا او التصوير بدا، كل يقف مانيكان تمثال كده ما يتحركش، واللي الكاميرا تلقطه بيتحرك يبقى هو اللي خسر. يعني انا حاسه انه فكرة الترند ده تشاش، يعني حاسة انه مكانش حاجة مبروزة قوي يعني، او كان عليها تركيز كبير جدا. لكن من اكتر الترندات برضو اللي كانت منتشرة جدا في الوقت ده واعتقد لحد دلوقتي، وعايزة اقول لكم ان في الوقت ده في ناس اخدت الحاجة اللي كانت مجرد ترند وحولتها لمشاريع، بقى ده شغلهم، بقى هو ده مصدر الدخل بتاعهم. ايه الترند اللي ناس كتير حولته ليه مشاريع؟ هو السلايم. فاكرين عارفين السلايم، الحاجة اللزجة اللي شبه الصلصال دوت، شبه العجينة بتقعد تمط وتبز وتلز كده. الفيديوز والريلز بتاعت ازاي تعمل سلايم في البيت وتشكيل السلايمز واللعب بالسلايمز دي كانت اكتر حاجات الناس كتير بتعتبرها ساتسفايد بالنسبة لهم كده، ان هم يتفرجوا على ناس بتقعد تفعص في السلايم، او طريقة عمل السلايم في البيت بدل ما تروح تشتري من بره ويكون في حاجات كيميكال انت مش ضامنها. ففيديوز السلايم عامة بكل اشكالها بقى، سواء حد بيعملها، حد بيلعب بيها، حد بيصنعها، ايا كانت من اكتر الفيديوهات الفايرال كمان في 2016، وناس كتيرة جدا كانت بتعمل الموضوع ده. حاجة كده عاملة زي ايه في وقت الكورونا كيكت او بسكوت 10 دقايق، كنت بتقف له ساعتين ونص في المطبخ دوت، بس كان هو كان اسمه بسكوت العشر دقايق. فهي برضو كل فترة وكل سنة بيبقى ليها الترندات بتاعتها والحاجات اللي بتجو فايرال فيها. لكن دي من اكتر الحاجات كده اللي كانت منتشرة في 2016، دي حاجات ناس كانت بتعملها في 2016، يمكن بطلت تعملها النهاردة. كبرنا عليها، كبرنا اننا نجري ورا بوكيميون، كبرنا على اننا نلعب كده مانيكان قدام الكاميرا، كبرنا على اننا نقعد نلعب بالسلايم. بس في ناس حولت ده لشغل، مش مجرد ترند، مش مجرد حاجة كده بنلعب بيها او بنجري وراها. لكن قبل ما نكمل خليني احكي لكم على تجربة شهيرة جدا اتعملت في السبعينيات اسمها تأثير التبرير الزايد. ايه التجربة ديت او ايه الدراسة دي تجربة نفسية عملها علماء النفس على مجموعة من الاطفال. الاطفال دول كان عندهم حاجة مشتركة ان هما بيحبوا الرسم جدا. اطفال كتيرة هوايتهم الرسم، كلنا واحنا اطفال كنا بنحب الرسم والالوان والشخبطة، دي واحدة من الحاجات اللي بتنمي مهارات المهارات اليدوية والعصبية والذهنية عند الاطفال. يعني الرسم من الحاجات المهمة جدا للاطفال. فهم جمعوا مجموعة من الاطفال هما بيحبوا الرسم جدا، يعني مش مجرد شخبطة، لا يعني هما يعني مهتمين اكتر، عارفين كده احيانا تحس ان في طفل هو مستمتع بده اكتر من هو مجرد شخبطه يعني. فجمعوا الاطفال ديت، مش بيبيز، لا يعني اطفال مدرسه حضانه ابتدائي اللي هي المرحله العمريه الواعيه ديت. فابتدوا ان هم يكونوا بيطلبوا منهم ان هم يرسموا ايا كانت الحاجه اللي هم عايزينها، ارسم اي حاجه انت بتحبها يا حبيبي. وفي كل مره كانوا بيرسموا رسمه، بعد ما يخلصوا الرسمه يجي العلماء دولت يدوهم مكافاه، يدوهم حاجه حلوه، يدوهم لعبه، يدوهم ايا كانت، يدوهم مكافاه. فالأولاد مع الوقت بدل ما كانوا بيرسموا في وقت فراغهم، وقت ما يكونوا مبسوطين كده وهم مستمتعين وهم بيقضوا وقت في الحاجة دي، لا ابتدوا ان هما يكونوا بيدوروا على اي وقت يكونوا بيرسموا فيه علشان يروحوا ياخدوا المفاجأة او يروحوا ياخدوا الهدية او يروحوا ياخدوا العائد. بس مرة في التانية في التالتة في العشرة، وكل ما التجربة مدتها بالطول، الأطفال عددهم بيقل، مش لان هما بطلوا يرسموا، بس لان هما فقدوا الاهتمام بانه ارسم عشان اروح اخد هدية، ارسم علشان اخد حاجة. فبطلوا يرسموا لانه هما كان الاول بيعملها وهو فاضي، بيعملها وهو مستمتع، بس مع الوقت ابتدى يلاقي نفسه انه هو بيعملها عشان يروح ياخد حاجة فزهق. تجربة دي يمكن بتلخص النهاردة كده عايزين نكون بنفضفض فيه مع بعض. النهاردة كده عايزين نحكي عن الحاجات اللي بنخون بيها شغفنا وبنخون بيها أحلامنا. ففي البداية كده خلوني أسألكوا، إيه هي الهواية أو الشغف أو الحلم أو الحاجة اللي كنت بتحب تعملها زمان، كنت بتموت فيها زمان، كنت بستمتع جدا بيها زمان بس بطلتها النهاردة، يمكن كرهتها او ما كرهتهاش بس بطلت اعملها. شاركوني اولا ايه هي الحاجة دي وليه بطلت تعملها. خلونا كده قبل ما نطلع مع بعض الفاصل اللي جاي ارجع لي التعليقات بسرعة علشان نصبح اول حد معانا النهاردة. صدقنا عماد، يا عماد صباح الفل، بقالك فترة مختفي ولا انا ما بشوفكش؟ طمنا عليك يا عماد، مبسوطة جدا ان انا بشوفك معانا النهاردة، صباح الفل عليك. عماد بسرعة قولي كده ايه الحاجة اللي كنت بتعملها زمان والنهاردة بطلت تعملها لاي سبب، مش فاضي، كبرت، زهقت، فقدت الشغف بيها، فقول لي كده وتنساش تلعب معانا في الصندوق. كمان بنصبح على صديقنا ماجد، يا ماجد صباح الفل، والياسمين انت اللي منور يا ماجد، منور كده ومبسوطه ان انت معانا من اول الحلقه النهارده، طمنا عليك كده وعلى اخبارك، وقول لي كده ايه اكتر هوايه او نشاط او حاجه كنت بتستمتع بيها وانت بتعملها زمان والنهارده بطلت تعملها لاي سبب ايا كان السبب دوت. كمان بفكرك تلعب معانا في الصندوق. كمان بنصبح على الجميلة نانا، يا نانا بحس كده انه الصباح ما بيكملش من غير الالوانات والورود والحاجات الحلوة كده اللي بتحطيها لنا في التعليقات. صباح الورد والخير والجمال عليك يا نانا، طمنيني عليك. والنهاردة كده فين؟ اجازة ولا شغل ولا بيت؟ بتسمعينا منين النهاردة؟ بسرعة يا نانا قوليلي كده ايه اكتر حاجة كنت بتستمتعي بيها بتعمليها وانت صغيرة او بتعمليها في وقت فراغك والنهاردة بطلتي تعمليها او ما عندكيش وقت تعمليها او فقدتي الشغف بان انت تكوني بتعمليها، شاركونا يلا. لكن بعد الفاصل خلونا نتعلم مع بعض فاصل سريع ونرجع بعديه كده نحكي في الحاجات اللي كنا بنعملها زمان وبطلنا نعملها النهاردة ونكتشف الجريمة اللي ارتكبناها في حق نفسنا يا جماعة. فخليكم معانا وتروحوا وش في أي حتة.

0: امسك ورقة وقلم وابدأ خطط. خطط أحلامك وأفكارك، حتى لو أحلام مش منطقية ولا عقلانية وممكن يتقال عليها تعجيزية. اغلط على الورق في التخطيط والأحلام، وبعدين فلترها وعدل فيها، وبعد ما تنتهي منها هتبدأ تشوف ايه اللي ينفع يتحول لأهداف قابلة للقياس وينفع تتحقق في فترة زمنية معينة. كل دقيقة تخطيط بتوفر 4 في التنفيذ.
1: راديو سما، ثبت عينك لفوق.
2: حاجات كتيرة قوي كنا بنحب نعملها وإحنا، مش هقول وإحنا أطفال، بس خلينا أقول وإحنا أصغر شوية أو وإحنا أفضى شوية، وإحنا عندنا وقت وإحنا عندنا روقان وإحنا عندنا راحة بال. حاجات كنا بنحب نعملها، كنت بحب أقعد أرسم، كنت بحب أقعد أكتب، كنت بحب أقعد أسمع مزيكا، أسمع مزيكا مش هلعب مزيكا بس كنت بحب أسمع مزيكا، كنت بحب أقعد أتفرج كده على دراما، على كرتونز، على أفلام، على أي حاجة كنت بحب أقعد أتفرج. كنت بحب أقعد ألعب رياضة، حب أنزل الجيم، ألعب كورة، ألعب سباحة، ألعب اي حاجة. كنت بحب اقف في المطبخ، بحب اطبخ كده بروقان، بحب اعمل حاجة كده باستمتاع. حاجات كتيرة قوي كنا بنحب نعملها وبنستمتع بيها. كتير قوي من الحاجات ديت لو جينا بصينا لنفسنا النهاردة نلاقيناها مش موجودة. هي فين على خريطة يومي وحياتي النهاردة؟ هي مش موجودة، بطلناها. بطلتها لأي كان السبب، بطلتها لاني ما عنديش وقت ليها، بطلتها لاني ما بقيتش بحبها، بطلتها لاني كرهتها، فقدت متعتي بيها، فقدت شغفي بيها. فكروا معايا كده ايه هي الحاجات اللي بطلت تعملها، كنت بتحبها زمان وبطلت تعملها. قبل ما اكمل كده، نانا بتقول لنا في البيت النهارده يا نانا، يبقى النهارده كده مكملين مع بعض. ماشي، اوعد زواغي مننا وهستناكي تلعبي معايا في الصندوق وتشاركينا في موضوعنا. لكن خلينا كده نفضفض مع بعض في ليه في حاجات كنا بنحب نعملها، من ايا كان الحاجات اللي قلناها، او انت عندك حاجه خاصه يمكن ما تشاركناش بيها، لكن عارفين اللي حصل، عارفين ليه بطلنا اننا نكون بنحب الحاجات دي او بطلنا نستمتع بالحاجات دي. لاننا ببساطه زي ما كنت بقول لكم حالا قبل الفاصل، احنا بنرتكب جريمه في حق الحاجات اللي بنستمتع بيها. لان الحاجات اللي كنا يمكن كنا بنستمتع بيها امبارح واحنا صغيرين او احنا فاضيين، كنا بنستمتع بيها لاننا كنا بنعتبرها هي ملاذنا الامن. عارفين كده الملاذ الامن، الملجأ اللي بنهرب بيه من الدوشه اللي عندي في الوقت دوت. يعني هنقول مثلا ان انا كنت بهرب من دوشه المذاكره بان انا مثلا اقعد اشخبط وارسم والون، كنت بهرب من دوشه وضغوطات البيت باني مثلا انزل الجيم، العب رياضه، كنت بهرب من الزعيق والصوت العالي اللي حواليا في كل مكان باني مثلا اشغل مزيكا. الحاجة اللي كانت بتعتبر هي ملاذنا الآمن، الحاجة اللي كانت مكان أمان أو مكان استمتاع بالنسبة لنا، بنهرب بيه من دوشة، من قسوة العالم، من تشتت، من حاجات كتيرة احنا سواء مدركين لده أو لا، حولناها فجأة لحاجة ممكن تكون إجبارية، ممكن يكون احنا اللي اكبرنا نفسنا عليها، او وبقت اتحولت من، عارفين كده التجربه اللي كنت بحكي لكم عنها في اول الحلقه، التجربه اللي اتعملت على اطفال بيحبوا الرسم، هم اجبروا نفسهم ان هم يكونوا بيرسموا علشان انا عايز اخد العائد دوت، عشان انا عايز اخد المكافاه دي، او انا عايز اخد الجائزه ديت. فاحنا للاسف اوقات كتير اول ما بنحب حاجه ما بنعملهاش كده ونستمتع بيها. يمكن زي ترند السلايم دوت اللي كان منتشر في 2016، عادي، حاجة لعبة لزجة ملهاش أي لازمة، يمكن هي بتدي نوع من الراحة وتخليك كده ساتسفايد وانت بتتفرج عليها كده وقاعد عمال بتفعص فيها، لكن هي حاجة بسيطة، حاجة صغيرة، مش عايز أقول حاجة تافهة، لكن حاجة ملهاش قيمة. لكن خلينا نقول ان هي كانت حاجة حد بيحبها وحد بيستمتع بيها. فاحنا تخيل كده ان الحاجة بتاعتك ديت، الحاجة اللي انت بتستمتع بيها ايا كانت ايه هي، هي السلايم دوت. فاحنا للأسف اول ما بنحب حاجة بندور ازاي نربطها بالانتاجية، ازاي اطلع منها بمصلحة، ازاي اكون بستفاد بيها، وبننسى ان انا في حاجات ممكن اكون بعملها للمتعة، بعملها لنفسي، بعملها لله. يعني مش لازم تكون حاجة تتحول لشغل او تتحول لتارجت. بالذمة مش ده اللي بيحصل. يعني مين فينا كده اول ما بيلاقي مثلا نفسه شاطر في ان هو بيعمل حاجة معينة، شاطر في ان هو مثلا كمل مشاريع النهاردة، كمل، بتقال عليها سمول بيزنس، سمول بيزنس، هنعمل مشروع اكسسوارات، هنعمل مشروع شمع، هنعمل مشروع حاجات كرافت، هنعمل مشروع شنط خرز، حاجات جميلة تحفة انا واثقة ان اصحابها بيستمتعوا بيها قبل ما تكون وظيفة. بس انا لقيت نفسي شاطر ان انا بعرف اعمل، انا شاطر جدا في ان انا اعمل شنط خرز، انا شاطر جدا ان انا بشتغل بالخيط والابرة، انا شاطر جدا ان انا بعرف اعمل منتجات سكين كير هاند ميد، انا مثلا صيدلي او انا خريج صيدلة وبفهم جدا في الكيميكالز والحاجات دي، فلقيت ان انا بعرف اعمل الحاجات دي لنفسي بستمتع بيها، طب ليه ما نتوسعش؟ فاول ما الاقي نفسي مبسوط في حاجه مش بدور انا مبسوط فيها ولا لا، بدور انا ازاي ممكن اطلع منها بمصلحه، انا ازاي الله ده اللوحه دي خطيره انا مستمتع جدا وانا برسم، ازاي بقى اعملها بيزنس، هبدا بسمول بيزنس وبعد كده هعمل مشاريع ومعارض مش هتعرفوا تكلموني، هبقى ولا فان جوخ في زمانه، اللي هو اهدى على نفسك، اهدى على نفسك كده، يعني اللي هو استمتع بالحاجة. وفي خيانة أصعب بقى، يعني خيانة أصعب كده وخيانة أكبر، هي إن لما الحاجة فعلا تتحول للوظيفة، الحاجة اللي أنا بحبها دي فعلا تتحول للوظيفة أو الشغل اللي أنا اشتغلت. تخيل مثلا كده إن أنا حد، أنا عايز أقول لكم أنا اختبرت الموضوع ده بشكل شخصي في مرحلة ما في حياتي يا جماعة، أنا واحدة كنت بحب الرسم جدا جدا جدا وما زلت حتى الآن، فاللي هو أنا اكتفي بقى بإنه يبقى مجرد هواية أو شغف، لا ندرسه. انا مش هضحك عليكم اقول لكم انا ما استمتعتش بالدراسه، يعني انا كنت مستمتعه 5 سنين كنت مستمتعه بكل لحظه فيهم، بس في الخمس سنين دول انا شفت كتير جدا من الناس اللي حواليا كانوا بيحبوا جدا الرسم زي، كانوا بيحبوا جدا الفنون التشكيليه زي، لكن في الرحله مع الالتزام والضغوطات والموضوع ما بقاش مجرد حاجه بنعملها في وقت فراغ، ما بقاش مجرد حاجه بنعملها واحنا مستمتعين واحنا مبسوطين واحنا عايزين نطلع طاقه واحنا بنفرغ كده شحنه او كبت جوانا، لا الموضوع بقى لي ديدلاين، بقى في درجات، بقى في امتحان، بقى في تقييمات، في بروجكتس لازم تتسلم، في دكتور اللي محتاج 50,000 بروجكتس في الثانيه، فالحاجه اللي احنا بنحبها بدل ما هي مجرد حاجه للاستمتاع نحولها بقى لمصدر رزق او لشغل او تخصص دراسة. فكروا معايا كده، اي حد كان مش هقولك بيحب الرسم لكن بيحب اي حاجة وكان بيقعد يعملها كده هو مستمتع بيها من غير ما يحسب الوقت ومن غير ما يقعد يفكر كده هو هيخلصها في قد ايه، لكن يقرر يشتغل فيها. تخيل مثلا الشخص اللي بيحب الرسم دوت قرر بقى ان هو ايه، انا مش هكتفي بان انا بحب الرسم انا هشتغل فيها، بقى مثلا هدرس وابقى جرافيك ديزاينر. النهاردة كده لما تيجي تقوله تعالى ارسم حاجة استمتع بيها، اول حاجة هتيجي في دماغه مش هرسم ايه، لا الديدلاين امتى، الكلاينت عايز ايه بالظبط، تفاصيل البروجكت ايه، البادجت قد ايه، ما بقاش بيدور طب الالهام هجيبه من ايه، الحاجة اللي انا هعملها دي هستمتع بيها ولا لا. نفس الحكاية مع اي حد بيحب اي حاجة كان بيحبها زمانه بيعملها لمجرد الاستمتاع، كنت احب القراية، كنت بحب المزيكا، كنت بحب العب كورة، كنت بحب انزل الجيم، كنت بحب اقف في المطبخ. النهاردة كمان البزنس المعتمد على المهارات، الحاجات اللي كنا بنحب نعملها كتير جدا، والمفارقة هنا ان الحاجة اللي كانت المفروض ان هي بتديني طاقة زمان بقت هي ذات نفسها الحاجة اللي بتسحب مني الاكسجين، مش بتسحب مني الطاقة بقى بتسحب مني الاكسجين دلوقتي. فالسؤال هنا، هل حد فيكو سبق وحول هواية او شغف لدراسة او لشغل وحس ان متعته بيها قلت او استمتاعه بيها نقص؟ شاركوني كده، فضفضوا معايا يا جماعه، فضفض كده معايا النهارده كده جايين نفضفض مع بعض. قبل ما نكمل فضفضه عايزه كده ارجع للتعليقات وبكمل مع نانا بتقول زمان كنت بحب اقعد اقرا واكتب واسمع موسيقى واعمل حاجات بسيطه لمجرد انها بتبسطني، دلوقتي مع انشغالات الحياه والمسؤوليات بقيت اعمل اقل بكتير واوقات بقول يا ريت ارجع ايام زمان ما كان عندي وقت لكل ده. دي واحده من المشاكل اللي بنقع فيها النهارده، اننا بقينا بنقول ايه، انه يا ريت يبقى عندي وقت ارجع استمتع بالحاجه دي، يا ريت انا ما حاولتهاش لشغل، انا ما حاولتهاش لدراسه، انا ما حاولتهاش لاي حاجه، بس انا يا سلام لو ارجع للروقان دوت. انا كنت انت عارفين يا جماعه سمعت حد ورا بيقول انا كنت بحب العب قوي بازل وانا صغير، عارفين كده البازل ركب قطعه جنب القطعه، يقول لك انا النهارده مشتاق ان انا اقعد اعمل الحاجات التافهه دي. كنت عايز اقول لحضرتك عارف ان في بازلز محتاجه يعني ماجستير ودكتوراه عشان تعرف تجمعها، تفهت ايه؟ المهم ان انا اكون عارف بس احافظ على شغفي. فهل كل اللي منعك بس ان انت مش لاقيه وقت؟ يا نانا يمكن دي من الحاجات اللي عايزين نحلها مع بعض النهاردة، فتفضي معايا أكتر كده. لكن خليني أشوف لك من الصندوق أول رقم معانا، رقم 16. طب خليني كده أشوف لك رقم 16 النهاردة بتقول طب بس انت اللي نشنتي، انا عارفه انت تحبي الرسائل اكتر، بس انت اللي نشنتي على سؤال والسؤال فيه كلمه رسم، فخليني اقرا كده السؤال بيقول ايه. بيقول لو كنت رسام ايه المنظر اللي دايما هترسمه؟ حلو السؤال دوت، يعني هو جا صدفه كده حاسه ماشي مع موضوعنا. قولي لي بقى كده يا نانا، لو انت هنعتبر مثلا ان هوايتك المفضله هي الرسم، او هنقول ان انت فنانه كده بيكاسو كده في نفسك، ودايما كده كل ما تحبي ترسمي بترسمي حاجة معينة، هتكون ايه هي الحاجة اللي انت بتحبي ترسميها؟ عارفة كده الفنانين التشكيليين دايما كده تلاقيهم كل فنان فيهم عنده توجه او شغف تجاه حاجة معينة، في نوع منهم تلاقيه مثلا بيحب يرسم الطبيعة، يرسم البحر، يرسم السماء، في منهم اللي يحب يرسم يرسم الوشوش والناس، في اللي يحب يرسم الاماكن والزخارف والتراث. فقوليلي كده ايه اكتر حاجه تكوني بتحبي دايما ترسميها لو انت رسامه، هتكون ايه اكتر حاجه بتحبي ترسميها؟ في ناس تحب ترسم بس الزهور، ترسم عنصر الزهور، ترسم عصافير، ترسم حيوانات. فقوليلي كده ايه اكتر حاجه هتكوني انت بتحبي ترسميها. كمان هي بتختار رقم 8 ليا، ورقم 8 النهاردة. طيب بصي، يعني حظي هنعترض، رسالتي النهاردة في رقم 8 هي رسالة مش سؤال، بتقول كونوا صادقين فليس لأعمارنا أوقات مؤجلة للتوضيح. انت عارفة ان دي الوقت الطويل جدا كانت مشكلتي في الحياة، انه مش فكرة التأجيل، فكرة انه التوضيح، ما بعرفش اوضح. انا ما بعرف، ممكن تفهمني من غير ما اضطر اوضح، عشان انا بعاني مع فكرة ان نقعد نشرح وجهة نظرنا، اللي هو ما تحورش كلامي بعد اذنك، يعني اللي اقوله هو اللي انا اقصده، ما تحولش تخلق بواطن للكلام وتفسرها على مزاجك. لكن فكرة اننا نكون دايما صادقين، المقصود بيها ان خليك واضح وخليك صريح دايما في كلامك، لانه مفيش وقت اننا نقعد نعيد نفسنا او نشرح نفسنا. فحلو قوي الرسالة دي يا نانا، والعبي معايا تاني كده ونشوف مع بعض هيطلع لك ايه. كمان نانا بتقول شكرا يا ليليان، بكل سرور احب ابقى معاكي حتى نهاية البرنامج. ايوه بقى، دايما بيبقى يوم مميز كده وانتي مكملة معانا يا نانا، وحقيقي بستمتع جدا بكل مشاركاتك. ونزود الوان، ماشي، انا عارفه ان انا ما عنديش الوان كتيره النهارده، بس يعني زودي لي الوان كده شويه، اعملي لنا شويه بهجه. كمان بنصبح على صديقنا جويا، صديقتنا بقى صح، جويا كوكا. حلو الاسم، حلو الاسم، عاجبني. يعني هل بس انا بنطقه صح كده جويا؟ اعرف حد اسمه جويا، فهل انت برضو جويا ولا جوي؟ لكن بتقول انا بحب ارسم واعمل كرافت من زمان قوي، ودلوقتي نفسي ارجع اعمل كده تاني، وبحب اسمع مزيكا. طيب خليني اسالك كده يا جويا، ايه اللي منعك او ايه اللي وقفك ان انت النهارده كده تعملي دوت؟ يعني بتقولي كنت بستمتع جدا بيه زمان ونفسي ارجع اعمل ده دلوقتي، فهل اللي منعك مثلا الوقت، مجرد الوقت، ولا حاسه ان انا مش هرجع استمتع بيها زي ما كنت بستمتع بيها الاول؟ يعني قولي لي كده ايه اللي منعك، عايزين نحصر كده ايه الاسباب. هل مجرد بس ان انا مش لاقي وقت، او ان حاسس ان جدولي ما بقاش بيسيع الحاجه دي، ولا انا ما بقيتش بستمتع بيها، او خايف ما بقاش استمتع بيها، او لان انا وقتي محافظ عليه الاولى بيه ان هو اكون بعمل بيه حاجه هتدر علي عائد، او هترجع لي عائد، او هكون بستفيد بيها اكتر. فقولوا لي كده ايه الاسباب يا جماعه، لو في حاجه بطلت تعملها ايه اسبابك. كمان يا جرجس، صباح الجمال صديقنا جرجس الفي. يا جرجس حسن، بقالي كتير قوي ما شفتكش، صباح الخير وصباح الجمال، طمنا عليك وعلى اخبارك. بسرعه كده العب معايا في الصندوق، وهستناك تقول لي ايه اكتر حاجه كنت بتحب تعملها زمان او كنت بتستمتع بيها، والنهارده انت بطلت تعملها، بطلت تديها وقت، او بطلت يمكن استمتع بيها. فكر كده وقولي. لكن برجع تاني لجويا، بتختار معانا رقم 20، ورقم 20 النهاردة رسالة. قبل ما أقولك الرسالة هستناكي كده تلعبي معايا تاني علشان يطلع لك سؤال ونشوف هيطلع لك ايه النهاردة من الصندوق. لكن رقم 20 النهاردة بتقول لا تذهب الى حيث تأخذك الحياة بل خذ الحياة الى حيث أنت ذاهب. النهاردة كده رسالتك بتنبهك يا جويا، بتقولك خلي بالك اوعي تكوني منساقة مع الحياة كده، انا مش مقررة انا عايزة اعمل ايه او اروح فين او استمتع بايه او اعيش ازاي، بس يعني انا بعيش اليوم بيومه زي ما الحياة تاخدنا وزي ما اليوم يمشي وزي ما ظروفي تسمح لي ان انا اكون بعمل واروح واجي وعيش هعمل دوت. لا النهاردة كده رسالتك بتقولك ارجعي لعبي مزيك، اسمعي مزيكا وارسمي واعملي كرافت. دي رسالتك النهاردة يا جوية، انا حورتها بس يعني دي رسالتك النهاردة بتقولك ارجعي اعملي الحاجات اللي انت كنت مستمتعة بيها. اوقات كتيرة فعلا بقى محتاجين بس حاجة تنبهنا او جرس انذار كده يقولي ارجع افتكر الحاجات اللي كانت بتدي لك طاقه او بتدي لك شغف او بتدي لك كده نفس انك تكمل حياتك ويومك من غير ما تنهار وسط كل الحاجات اللي بتحرق في طاقتنا على مدار اليوم. طيب جوي بتقول صح جوي، انا اللي مانعني الوقت والشغف اللي كان عندي زمان ما بقاش موجود بسبب ضغوطات الحياه. طب خليني اسالك سؤال تاني كده يا جوي، بالمناسبه اسمي جميل جدا وعجبني، انا بحب قوي الاسم دوت، لكن خليني اسالك سؤال تاني، هل سبب انه الشغف قل او حاسة ان خلينا نقول برضو نبسط الفكرة او نبسط الكلمة الاستمتاع بيها قل لان حاسة ان انا ما بقيتش بنفس الروح او بنفس نقول ايه يعني يمكن وقت ما كنت بستمتع بيها كانت روحي اخف او روحي ابسط، فحاسة ان انا ما بقيتش بنفس الروح فمش عارفة استمتع ولا لاني انا بقيت خايفة لما اديها وقت ابقى قاعدة بستمتع بيها نص استمتاع لان انا دماغي مشغولة. طب ما ده وقت فاضي، ما كنت حضرت شغلي، ما كنت نمت، ما كنت طبخت، ما كنت عملت خلاص الالتزامات اللي عليا. فانت قلتي ان جزء من السبب هو الوقت، فهل الوقت هو اللي مأثر على الشغف ولا فيه سبب تاني؟ عايزين كده نحط ايدينا على العرفة كده، اقول لك هنحط ايدي على السؤال اجاوب على طول، عايزين نحط ايدينا على المشكله عشان نحلها. لكن حالا اشوف لك رقم 4 ويا رب بقى تكون سؤال رقم 4 سؤال رقم 4 النهارده بتقول لو كنت روبوت ايه المهمه اللي تحب تكون مبرمج عليها؟ برضو ما انا كده هزهق ما اكون مبرمج على حاجه اعملها طول الوقت هزهق. طب ماشي خليني كده ايه نمشي واحده واحده. رقم 4 النهارده بتقول لو كنت روبوت، لو كنت انسان آلي او كنت برنامج، ايه الحاجه اللي كنت تحب ان انت تبقي مبرمجه ان انت تعمليها؟ خليني كده افكر معاكي في السؤال دوت، مش هفكر معاكي في الاجابه لكن افكر في السؤال. مبرمجه ان انا اعملها يعني مش مضطره ان انا اعملها بتركيز، مش مضطره ان انا اعملها بشغف، مش مضطره ان انا اعملها باستمتاع، هي حاجة أنا عايزة أعملها فأتمنى أن أنا أبقى مبرمجة أن أنا أعملها. فيا ترى إيه هي الحاجة ديت؟ أنا بالنسبة لي مثلا حاسة أن هي ممكن تكون إيه مش عارف، عايزة أفكر في حاجة كده. أنا يعني أنا لو هجاوب على السؤال ده وتفكر في حاجة أنا ما بحبهاش فأبقى مبرمجة أن أنا أعملها، أن أنا بقى مش محتاجة أن أنا أفكر بقى فيها وأنا بعملها ومش محتاجة أن أنا أستمتع بيها، فلو هي أداية بتعملها مش لازم أن أنا أكون بفكر فيها يعني، فاهمة قصدي؟ فأنا بالنسبة لي هفكر في حاجة ما بحبهاش. فقولي لي كده انت هتبقي بتفكري في ايه وهتبقى حاجة بتحبيها ولا لا، يعني هتبقي زي كده حاجة بس عايزة اخلص منها. لان انا بحس ان فعلا واحدة من الحاجات اللي خلينا نرجع من السؤال دوت للفكرة اللي احنا بنحكي فيها، واحدة من الحاجات اللي بتخليني يمكن اسيب شغفي ان انا ممكن بطلت استمتع بيه او حسيت انه بقى ضغط او لما تحول لشغل او بقى مصدر دخل فبقيت بعمله بالزام حسيت ان مبقتش مستمتع بيه فخلاص بقى انا بقيت روبوت بعمل الحاجة ديت، بقيت انسان آلي، بقيت مبرمج ان انا اعمل الحاجة دي. بس خلونا قبل ما نبتدي نصلح الحالة ديت خلونا ننصف الموضوع شوية، لان انا مش مطلوب مني ابدا ان انا لما الاقي حاجة انا شاطر فيها عشان احافظ على استمتاعي بيها ان انا ما حولهاش لهواية او ما حولهاش من مجرد هواية لشغل واستنفع بيها، لان المشكلة مش في التحويل نفسه، انا ممكن احول هوايتي او استمتاعي او شغفي لمصدر دخل وافضل مستمتع بيه. المشكلة اننا اوقات كتيرة ما بنقدرش نستمتع بالحاجة من غير ما نخرج منها فايدة، اللي هو انت بتستمتع بالحاجة الفلانية لازم تشوفها تكسب منها ازاي، لازم تشوفها تطلع منها عائد ازاي. ليه لازم؟ انا بس ممكن احافظ على شغفي زي ما هو واعمل الحاجة ديت وحولها للشغل او حولها لمجال دراسة من غير ما تتحول لحاجة سامة او من غير ما تتحول من شغف صحي لشغف سام. الفرق ما بين الشغف الصحي والشغف السمي. الشغف الصحي او الاهتمام او الهوايه لما احافظ عليها صحيه، هي ان انا هكون بفضل بستمتع بيها في كل لحظه، ودايما استمتاعي بيها ثابت زي ما هو، حتى لو ما فيش نتيجه ملموسه، حتى لو ما فيش حد شافني. يعني انا مثلا عشان احافظ على شغفي واستمتاعي صحي، وليكن مثلا ان انا واحده مثلا، هنقول نتخيل مثلا ان انا شاطره في المطبخ مثلا وبستمتع جدا بي، وحولته لبزنس ان انا مثلا بعمل وجبات هوم ميد وببيعها. لو انا مثلا بحب قوي المطبخ وبحب الاكل بقى وفنن وبهارات ووصفات ومش عارفه ايه وكده، وحولته لبزنس، يمكن مع الوقت مفيش وقت للاستمتاع. انا عندي 70 اوردر عايزه اطلعهم دلوقتي، فمفيش وقت للاستمتاع. طيب هل لما بيكونش عندي اوردرات انا قادره برضو احافظ على ان انا استمتع بوقفتي كده وانا بعمل اكله ومكونات، ولا لا لما احس انه الحاجه دي مفيش منها فايده، او الحاجه دي مفيش منها عائد، او مفيش حد هيشوفها، او ما بقتش او الوجبه دي مثلا هعملها ليا مش يعني مش هبعتها لحد او مش هبيعها لحد مثلا وتعجبه ويدفع لي فلوس، فابتدي اعملها بفطور، اعملها بزهق. الفرق مش فانا بعمل ايه او ايه اللي بعمله، الفرق انا بعمله ليه. انا بعمله عشان استمتع بيه لانه لسه جزء من اهتماماتي، جزء من شغفي، ولا انا بعمله لانه اتحول لوظيفة، اتحول لمصدر دخل. فاسأل نفسك كده النهاردة لو انت لسه مش لاقي اجابة قوي للسؤال دوت، لو ما فيش حد هيشوف الحاجة اللي انت كنت بتستمتع بيها والنهاردة حولتها لمجال دراسة مثلا او لمصدر دخل، لو ما فيش حد هيشوفها، ما فيش اي عائد مادي او معنوي، هتفضل تحبها ولا لا يعني هعملها ليه؟ خلاص هوفر طاقتي بقى عشان لما يجيلي اوردرات ابقى اعملها. فكر معايا كده، فكروا معايا. طيب خلوني ارجع تاني للتعليقات. وصلنا لحد نانا. نانا بتجاوب على استني خليني نشوف 16 الاول كانت بتقول ايه. 16 كانت بتقول لو كنت رسام ايه المنظر اللي هترسمه دايما؟ فبتقول نعم عندي موهبة في الرسم، واحب ايضا رسم المناظر الطبيعية التي تكون مليئة بالاشجار والجبال والزهور والحدائق. انت عارفة ان دي كانت برضو من المناظر المفضلة بالنسبة لي، كنت بحب قوي لما يطلب مننا ان انا نرسم مناظر طبيعية. ولو انا هختار ان انا اعمل حاجة برضو في وقت فراغي، كنت بميل قوي للحاجات اللي فيها شلالات وشجر وورد. فعيني اهتماماتنا متشابهة يعني، انا هنبقى اصحاب حلوين. طيب كمان بسمة، يا بسمة صباح الجمال وصباح الخير والبركة عليكي، طمنيني عليكي كده وعلى اخبارك. صح يا بدري، مبسوطة بيكي النهاردة كده يا بسمة. وطمنينا عليكي وعلى اخبارك. وعلى مريم لو بتسمعنا معاكي دلوقتي، صباح لنا عليها كتير، وحالا اشوف لك من الصندوق 14 ليا و 43 ليكي حالا يا بسمة. ورقم ناخدهم بالترتيب، 14 الاول. 14 النهاردة بتقول 14 ليا، بتقول لو تقدر تكتسب خبرة مفاجئة في حاجة تحب تكون ايه؟ حلو السؤال ده. طب خليني برضو اسألك انت كمان نفس السؤال يا بسمة. لو تحبي تكتسبي خبرة مفاجئة في حاجة، يعني مرة واحدة كده هتصحي الصبح تلاقي عندك الخبرة ديت، بقيت عندك انت الخبره ديت، تحبي ان هي تكون ايه؟ يعني حاجه نفسك تتعلميها وما عندكيش وقت، بس يعني ايه نفسك ان انت تتعلميها. انا حاسه لو عايزه اكتسب خبره مفاجئه في حاجه احب تكون ايه؟ المزيكا. انا جالي وقت كده كان نفسي جدا جدا جدا اتعلم العب جيتار، وجبت الجيتار وحجزت كورس ويلا هنتعلم، وبعد كده الوقت ما اسعفنيش الحقيقه يعني. فحاسه ان انا لو هكتسب قدره مفاجئه ان انا بسرعه يعني لحظه في لحظه كده ابقى بلعب جيتار خطير، معرفش يعني حاسه ان دي الحقيقه دي اجابتي. قولي لي كده ايه الحاجه اللي انت ممكن تختاريها. لكن رقم 43 ليكي النهارده، 43 النهارده ليكي رساله. طيب بصي يا بسمه، بما ان رقمك طلع رساله فهستناك تلعبي تاني تنشيني على الألعاب وتجاوبي على السؤال بتاعي. أنا وإنتي هنجاوب على السؤال بتاعي. لكن رقم 43 النهاردة بتقول إذا كان لديك حلم فعليك أن تدافع عنه بنفسك، لأنه إذا أردت شيئا فأنت المسؤول عن تحقيقه. النهاردة كده، وأنا حاسة أن إنتي شخصية قوية دي يا بسمة. لما يكون عندك حلم اسعي وراه، إنتي المسؤولة عن أن إنتي تكوني بتوصلي نفسك ليه، ودي رسالتك النهاردة. صباح الجمال عليك يا بسمة. أيوة، والمانجا والأفوكادو. انت عارفة انا الصيف دوت لسه ما لقيتش أفوكادو حلو، مش عارفة ليه، يعني حاسة اني كده مش لاقية الأفوكادو يا الجميلة، لكن المانجا بقت حلوة. ماشي. كمان جوية بتقول أخلص شغل البيت وأخلص منه. أعتقد هي بتجاوب على السؤال. فكريني كده، كان السؤال اللي طلع لك ايه؟ الحاجة اللي تعمليها كروبوت من غير ما استمتع. انا يبقى اعتقد هنا انتي شبهي يا جوية. الحاجة اللي انا احب ان انا ابقى مبرمجة عليها عشان اعملها كده وتخلص اخلص منها، حاجة انا بحبهاش، شغل البيت. تصدقي يا جوية، يعني يا سلام كده، اللي هو ايه، طب ما نجيب روبوت. عارفة كده من فترة طلع قوي الخبر بتاع انه الـ AI هيبتدي يحل محل الانسان في حاجات كتيرة. الخبر دوت اول ما طلع حسيت ان واحدة من الحاجات اللي يا سلام لو الـ AI ياخد مكاننا فيها، ما تخلص شغل البيت والمطبخ والترويق والنظافة والحاجات دي تاني. يعني انا هبقى موافق ومبسوط ومستمتع وانت بتاخد مكاني في الحاجات دي الحقيقة. يعني ماشي، هستناكي يا جوية كده تكملي لعب معايا. لكن برجع تاني لنانا، ونانا بتلعب معانا كمان في الصندوق ب 37. يا رب يكون سؤال، يا رب يكون سؤال، يا رب يكون سؤال. فين 37؟ مش سؤال، مش سؤال. يلا اللي بعده يا نانا بسرعه ونشيني على الاسئله. لكن 37 النهارده بتقول مش مهم تكون مبهر، المهم تكون حقيقي. بصي، انا تعرفي انا النهارده جايه معايا يا جماعه بتحوير للرسائل، فهحور لك برضو الرسالة بتاعتك. مش مهم تكوني حقيقية، مش مهم تكوني مبهرة، المهم تكوني حقيقية. انا هقولها لك انا بطريقتي بقى. ارجعي اعملي الحاجات اللي كنت بتستمتعي بيها هنا، مش مهم تكون مبهرة، المهم ان انت تكوني بتستمتعي بيها. حلو يا جماعة، انا احط التاتش بتاعي كده على الرسائل، انا مبسوطة كده بنفسي وانا بفتي في الرسائل النهاردة. طيب، هستناكم تشاركوني اكتر كده ايه الحاجات اللي كنتوا بتعملوها زمان وفقدتوا الشغف بيها دلوقتي. خلونا نطلع مع بعض فاصل سريع ونرجع بعد الفاصل. عايزة احكي معاكم في فكرة مهمة جدا، وبعد الفاصل عايزة احكي لكم قصة استضافة مرسى ومريم للمسيح في بيتهم. ايه علاقة القصة دي بفقدنا الاستمتاع بالشغف او بالحاجات اللي كنا بنحبها؟ فكروا معايا كده في الفاصل، ونرجع بعد الفاصل نحكي اكتر في القصة دي. فخليكم معانا، ما تروحوش في اي حته.

0: نهايتنا النهاردة، اعمل لها شير مع أصدقائك.
1: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.
2: في قصة مرسى ومريم في لوقا 10 على ما أذكر، كان في المشهد دوت المسيح في جولاته وخدمته في وقت خدمته على الأرض، وهو داخل منطقة بيت عنيا. مرسى ومريم أخوات لعازر استضافوه في البيت عندهم، يجي يريح والجموع بتتبعه، فبيتكلم وبيخدم وبيدي تعليم. المشهد ده تقدروا ترجعوا له في لوقا 10 لو عايزين تقروا أكتر أو تعرفوا عنه تفاصيل أكتر. بس الحقيقة أنا استوقفني لقطة صغيرة جدا. فتخيل كده المشهد دوت ممكن نكون إحنا بنقراه في عدد، يعني حتى لو استفدنا فيه من هنا للسنة الجاية أيا كان الحجم اللي اتكتب فيه، لكن هيفضل حجم قليل أو عدد قليل من الوصف أو الكلمات مقارنة بالحدث الأصلي. أنت مستضيف السيد المسيح في بيتك، يقعد ويتكلم ويخدم، تخيل كده وانت قاعد في القعدة دي. لكن مرسى زيها زي مريم كانت عايشة الحدث ده بالضبط، بس مرسى كده الكتاب وصفها بوصف ما. الكتاب قال كده: أما مرسى فكانت مرتبكة في خدمة كثيرة. مرسى كانت واخدة على عاتقها ان هي صاحبة البيت، المضيافة، المسؤولة اللي لازم تكون بتراعي الضيوف، لازم تكون بتراعي الكل، لازم تكون بتخدم، لازم الكل يكون مرتاح، لازم الكل يكون مبسوط، لازم كل حاجة تكون على اكمل وجه، مقارنة بمريم اللي كانت قاعدة بس عند قدمين السيد بتستمتع بسلامها وبهدوءها وبالتعاليم وبالكلمة وبلحظات مش هتتكرر تاني. لحظات يمكن انا لو قعدت كده احوش اللحظات المهمه في حياتي هتبقى دي من اللحظات اهم اللحظات في حياتي. فهي قاعده بتحوش في اللحظات دي، بتحوش في الوقت القيم دوت. في حين ان مريم اللي المفروض انها تستمتع باللحظه زيها، مرسى اللي هي المفروض تستمتع باللحظه زيها زي مريم، كانت مشغوله بتفاصيل تانية، كانت مشغوله بخدمه. هل انها تكون بترعى بقيه الجموع اللي موجوده دي حاجه وحشه؟ لا. هل انها تهتم بان هم يكونوا مرتاحين ومبسوطين، كل واحد طلباته مجابه، دي حاجه وحشه؟ لا. بس هي ما اكتفتش بان هي تكون بتقوم بدور المضيافه، لا، دي بقت الشخصيه اللي واخده على عاتقها انها تكون بتشيل المسؤوليه ديت بدل ما تستمتع بالجو، لكن كمان اتحولت للشخصيه المتكتفه في التزاماتها ومتأففة كده ومتضايقة انه انت ازاي، او متضايقة من اختها انت ازاي مش شايلة معايا الحمل دوت او المسؤولية ديت، وعمالة تبص لمريم وهي قاعدة بكل هدوء وبساطة بتستمد بهجتها وسلامها. فالسؤال هنا او التشابه هنا اللي عايزين نطلع بيه: مين فينا بطل يستمتع بلحظات المفروض ان هي لحظات انا محتاج اختنمها من الحياة، او اختنمها كده من من من من وقت يمكن مش هيتكرر؟ يمكن مرسى كانت مريم كانت شاطره ان هي تغتنم اللحظات دي وتقعد تستمتع بيها. هل الوقت دوت مش وقت قيم ومش وقت غني ومش وقت مهم؟ اكيد. لكن مرسى كانت مشغوله بحاجات تانية، مشغوله من وجهه نظرها بحاجه هي اهم ان هي المفروض ان هي تكون بتعملها دلوقتي. التشابه مع حياتنا هنا فين؟ التشابه مع حياتنا هنا اننا اوقات كتيره في اوقات وفي لحظات بتبقى مهمه جدا في حياتنا، فترات بتبقى المفروض هي فترات السكينه او فترات استرداد الطاقه او فترات شحن السلام، زي وقت مريم كده وهي قاعده عند قدمين السيد بتستمد وبتشحن طاقتها. لكن احنا بنبقى عمالين لا بنفرق ازاي اضيع الوقت دوت، ازاي استفيد من الوقت دوت، ازاي اطلع منه ثمر، ازاي اطلع منه نتيجه. مش كل الوقت انا محتاج ان انا اكون بفرق فيه، مش كل الوقت محتاج ان انا اكون بخدم فيه. تعالى كده تخيل مثلا خادم في مكان معين وظيفته او خدمته ان هو يكون بيشتغل وبيخدم في المكان دوت. طب يمكن المكان دوت فيه حد متكلم دلوقتي بيقول كلمة روحية مفيدة، لا بس انا الاهم دلوقتي ان انا

اشيل ده واحط ده واخدم دوت، هل ده اساسي ولا انا ممكن اركز برضو مع الحاجة اللي تديني سلام وتديني سكينة؟ او لو انا نفسي اللي هعمل الحاجة دي، هل هي مجرد تقضية واجب ولا هي حاجة انا محتاج ان انا اكون بعيد بيها شحن طاقتي وشحن سلامي؟ احنا مشكلتنا اننا بنحول كل حاجة المفروض ان هي تكون استمتاع وشغف ووقت سكينة، بنحولها لأ، ازاي تكون اطلع منها باقصى استفادة اقصى انتاجية؟ طب ايه الحل؟ ايه الحل؟ ايه الحل العملي اللي يخليني بعد ما او بدل ما كل اهتماماتي وكل شغفي مهدر، خلينا نقول كده، ايه الحل العملي اللي يخليني استمتع بشغفي واستمتع بالحاجات البسيطة اللي كنت بحب اعملها يمكن زمان والنهاردة ما بقاش ليها وقت او ما بقاش ليها مكان، او لاني بقيت عندي التزامات تانية فبقيتش عارفة ارجع استمتع بيها؟ يعني ايه؟ او خلينا نعيد صياغة السؤال بشكل ابسط، ايه الحل اللي يساعدني ارجع استمتع باهتماماتي وهواياتي وشغفي اللي انا ما بقتش لقيلهم وقت النهاردة؟ يمكن تكون هوايتي او اهتماماتي دي النهاردة بقت جزء من طبيعة عملي، يعني لو انا مثلا بحب الرسم، انا النهاردة جرافيك ديزاينر وما بقتش بستمتع بالرسم زي زمان لان بقى تفكيري كله منحصر في الديدلاين، في التارجت، في الكلاينت، في حاجات عملية. اعمل ايه؟ الحل بسيط جدا، في تقنية بسيطة جدا اسمها الوقت المحمي. يعني ايه الوقت المحمي؟ الوقت المحمي يعني ببساطة ان انا اكون بخصص وقت ولو قصير جدا جدا جدا، حتى ولو ربع ساعة في الاسبوع. ربع ساعة في الاسبوع مش تفرق معاك في حاجة، لكن حاول تخصص ربع ساعة في الاسبوع تكون بتمارس فيها الحاجة اللي كانت شغفك، حتى لو الحاجة دي النهاردة تحولت لشغلك او تحولت لمجال دراستك. حاول ان انت تكون بتخصص وقت بسيط جدا ان الحاجة دي تعملها لنفسك، تعملها لاستمتاعك، بقاعدة واحدة بس، ان هعملها من غير ما يكون في عميل طالبها مني، هعملها من غير ما يكون في تقييم هيجيلي عليها، اعملها من غير ما يكون هدفي ان انا هنشرها ومستني الناس تقولي ارائهم. يعني انا النهاردة لو ديزاينر انا هعمل الحاجة دي لنفسي، انا لو شيف انا هعمل الاكلة دي لنفسي، انا لو قارئ انا هقرأ الكتاب ده لنفسي، مش عشان مثلا الخصه، مش علشان هترجمه، انا هعمل الحاجة دي لنفسي، مش علشان ليها علاقة بالمنهج، مش عشان ليها علاقة بشغل، مش عشان ليها علاقة بحاجة، انا هعمل الحاجة دي لنفسي. فخلينا نعتبر النهاردة ده تحدي، ويا ترى انت قد التحدي ولا لا؟ حدد دلوقتي وانت بتسمعنا وقت معين في الاسبوع ترجع تعمل بيه، ترجع تعمل فيه الحاجة البسيطة اللي انت فقدت استمتاعك بيها دلوقتي لانها تحولت لشغلك او تحولت لدراستك. احجز النهاردة كده في الاسبوع وقت سميه الوقت المحمي، واكتب لنا دلوقتي في التعليقات الوقت ده هيكون امتى، والحاجة اللي هترجع تعملها دي ايه، كنوع من انواع الاعتراف كده قدام الناس. يمكن دي حاجة تكون بتلزمك ان انت تستمتع او ترجع تعيش الوقت المحمي دوت، اللي هو لا انا جماعة اتفقت ان انا هعمل الحاجة دي، انا لازم اكون قد كلمتي. فترى انت قد كلمتك النهاردة كده وقادر تعيش التحدي ده ولا لا؟ بس مهم ان احنا نعيشه صح يا جماعة، لان احنا اوقات في حتة بنعملها كده، هي حتة مضحكة قوي الحقيقة، يعني لو جينا فكرنا فيها، لما حد كده يرجع يقول انا هعيش انا هحدد الوقت المحمي دوت وهرجع للهواية القديمة دي، بس الاقي نفسي برضو داخل بعقلية الموظف المثالي، اللي هو مثلا انا لو هرجع مثلا اقرا كتاب، وهنقول مثلا ان انا في ربع ساعة دولت مثلا هقرا فصل، هقرا شابتر، هقرا 10 صفحات، هقرا براحتي مثلا، فلاقي نفسي اللي هو ايه، انا بحاسب نفسي اللي هو انت بقالك نص ساعة في صفحتين، انت بطيء جدا، انت بطيء كده ليه؟ ما تخلص الكتاب عشان نقول ان احنا خلصناه. ليه لازم نقول ان احنا خلصناه؟ واحدة واحدة، ليه لازم نقول ان احنا خلصناه؟ فالسؤال هو احنا ليه بنحول المتعة او الحاجات اللي المفروض ان هي تكون من باب الاستمتاع بنحولها لامتحان اجباري؟ ليه ما بقيناش نعرف نعمل حاجة بنحبها لمجرد اننا بنحبها وبس، من غير ما نجلد نفسنا فيها لو قصرنا؟ ليه؟ خليني كده قبل ما نكمل كلامنا ارجع شوية للتعليقات، وخلونا كده نشوف وصلنا لحد فين. وصلنا بسمة كانت بتلعب معانا في الصندوق وبتختار ليه 24 وليها 30. طيب نشوف كده 24 النهاردة، 24 رسالة دي ليه صح؟ 24 النهاردة بتقول
طول ما قلبك جواه خير ربنا هينجيك من شدائد وتجارب كثيرة. انت عارفة انا بحس ان هي بقى ايه، مش طول ما قلبك جواه خير، انا بحس ان ايه، طول ما انت على الله حكايتك. انا بالنسبة لي طول ما انت على الله حكايتك ربنا هيسترها معاك. عارفين كده الناس اللي على الله حكايتهم، طول ما انت على الله حكايتك ربنا هينقل. هو لو ده غلبان ده مشيله اموره، ده غلبان مش دريان بالمصايب اللي في الدنيا، مشيله اموره. فشكرا ليكي يا بسمة. و 30 ليكي سؤال حلو السؤال دوت. وفكري فكري كده وبصي لتفاصيلك ولحياتك قبل ما تجاوبي، عايزين كده إجابة صادقة حقيقية. رقم 30 النهاردة بتقول ما هي العادة السلبية التي تتعهد بتركها؟ فكري كده في عاداتك في سلوكياتك، ايه اكتر عادة كده ممكن تكون مش حاجة غلط يعني او حاجة خطر، بس هي عادة انت نفسك ان انت تكوني بتقلليها او تبطليها، فيا ترى هتكون ايه هي العادة دي. كمان جويا بتختار ليا 10، ده ايه الدلع اللي انا فيه النهاردة ده يا جماعة. رقم 10 ليا و42 ليها. طيب رقم 10 النهاردة بتقول تولد السعادة من حب الغير ويولد الشقاء من حب الذات. فيعني باختصار خلينا نقول، لان برضو انا محتاج في بعض الاوقات ان انا احب نفسي، لان انا استاهل ان انا اتحب، انا محبوب من الله وصنعته الغالية والقيمة، فانا برضو استاهل ان انا احبني شوية، مش انانية، مش غرور، مش تفاخر بنفسي، لكن برضو انه الغرض من الرسالة هنا برضو ان انا اكون بقدم محبة حقيقية للي حواليا، اللي حواليا من غير غيرة، من غير حقد، من غير مقارنات، لان الاعتزاز بالنفس هنا او الغرض من الرسالة او المقصود بيها ان انا اكون منحصر في ذاتي، هو ده اللي بيجيب الشقاء. دي كانت رقم 10. كمان رقم 42 ليكي بتقول 42 سؤال بتقول بيقول اكتب اسم شخص يستحق هدية بسيطة منك وخطط لإرسالها. ده تحدي، ده تحدي. طيب جوية اكتب لنا دلوقتي اسم، او لو مش عايز تكتبي الاسم اكتب لنا يعني الصفة، يعني اللي هي صلة القرابة مثلا، او تعرفين منين اسم حد انت شايفة ان هو يستحق منك هدية بسيطة، والتحدي ده بيشجعك ان انت تكوني بتقدمي له الهدية البسيطة ديت. فشاركينا كده مين يا جوية. كمان نانا بتقول صح على 37 طب دي كانت ايه، بتقول مش مهم تكون مبهر، المهم تكون حقيقي، فهي بتتفق مع الفكرة. كمان بسمة بتقول انا كمان نفسي اكتسب عزف الجيتار، انا فعلا من زمان جبت الجيتار ورحت اخدت 32 حصة عشان اتعلم اعزف ترنيمة معينة عشان اقدمها لصاحبتي هدية، وبالفعل عملت كده، وبعد كده سبت الجيتار لان صوابعي وجعتني. اهو بيوجع قوي بصراحة، بيوجع قوي قوي يعني، خصوصا لما تقعد تتدرب عليه كتير يعني، الله يكون في عون. لا بس انت عارفه انا بحس ان الميوزيشنز بقى المحترفين اللي بيلعبوا جيتار بيلعبوا باللي هي الريشه، فبشوف كتير منهم بيلعب اللي هي الريشه بتاع الصغننه ديت، فبحس انه يعني انقذنا ايد من الاثنين يعني، انقذنا يعني بدل ما الصوابع كلها كانت موجوعه انقذنا ايد من الايدين يعني. لكن كمان بس ما بتقولي يا لولو انا مبسوطه النهارده شفتك، لحد هتنزلي لحد على طول؟ لا يعني احنا النهارده أندرو للأسف مش موجود، مسافر، مش هنحقد عليه طبعا يعني، فيعني أنا موجودة معاكم النهاردة، وأعتقد الأسبوع اللي جاي هتكون فينا، مش عارفة مش متأكدة، بس أعتقد الحد اللي جاي يعني هتكون فينا لحد ما أندرو يرجع إن شاء الله. طيب كمان نانا بتقول ترنيمة هادية وحلوة، أعتقد على الترنيمة اللي فاتت، مبسوطة إن هي عجبتك يا نانا. كمان نانا بتقول أنا أشوف نفسي في شخصية مارثا لأني بحب الضيافة وخدمة الناس. طيب قولي لي يا نانا، هل لو النهاردة أنت في نفس الموقف دوت اللي مارثا محطوطة فيه، هل هتبقي مشغولة بخدمة كثيرة، ولا هتعملي زي مريم هتختاري ان انت تكوني زي مريم اللي لا هتسيب كل حاجة وتقعد بهدوء؟ على فكرة مرسى ما كانتش شخصية وحشة، مرسى اتقال عنها ان هي برضو كانت شخصية يعني في التفسيرات وفي التحليلات بعد كده اللي يقرف في شخصية مرسى، مرسى كانت شخصية قوية وكانت شخصية جدالية، ما كانتش شخصية استسلامية، وما كانتش شخصية ضعيفة. في مشهد تاني كده، مشهد موت لعازر والمسيح واقف عند القبر معاهم، لما جت قالت له يا سيد انت لو كنت هنا ما كانش مات ده، وما كانتش بتعاتبه، ما كانتش بتلومه، بس اللي هو كان برضو عتاب محبة، اللي هو يعني قال لا ما تخافيش ده هيقوم انا عارفة ان هو هيقوم في الاخر. فلهي ما كانتش شخصية ضعيفة منكسرة، لا كانت شخصية مضيافة، كانت شخصية حوارية، وكانت شخصية، فهي ما كانتش شخصية وحشة. بس هل بنعرف اننا دايما كده نختار ايه الاوقات اللي هعمل فيها الحاجة اللي تعود عليا بعائد، وامتى اعمل الحاجة بس اللي تديني هدوء وتديني سكينة؟
قوليلي هل انت بتشوفي نفسك الشخصيه اللي قادره تفرق ولا لا؟ دايما الحياه العمليه او الحاجات اللي فيها تاسكات وليها عائد بتاخدني غصب عني. كمان بسمه بتقول بختار رقم 6 رقم 29 لبنوته اسمها ماريان، بنت جميله، اتمنى ان هي في يوم من الايام تسمع كمان معانا البرنامج. يا هلا يا هلا، يعني اعملي لها منشن كده ونحب اننا نكون بنتعرف عليها. لكن خليني كده اشوف لك رقم 29 ليها، يمكن تكون دعوه كده تدعوها انها تيجي معانا. فين 29؟ طيب هي رسالة، خلينا نقراها مع بعض. 29 بتقول: قل له صحيح انا مش فاهم حكمتك، بس اكيد انت بتختار لي الصالح. وصل لها كده الرسالة دي يا بسمة، وقول لها كده النهاردة ربنا بعت لك رسالة وبيقولك ان انا دايما بختار لك الصالح، وصلي له كده وقولي له حتى لو بتعدي عليكي اوقات انت مش فاهمة الحكمة، لكن قولي له يا رب انا واثقة ان انت تكون بترتب لي الصالح طول الوقت. كمان انا بتختار 44 و44 النهاردة، رقم 44 النهاردة رسالة بتقول: ابحث عن الله حتى عندما لا تشعر انك تريد ذلك، او حتى عندما تكون منشغلا جدا، وهو سيكافئ امانتك. اوقات كتيرة في اوقات كمان الراحة والرخاء وعدم وجود مشاكل وضغوطات والحياة جميلة وحلوة، اوقات كتيرة غصبا عننا بننسى نصلي ونطلب الله بلجاجة في حياتنا ونطلبه كده باستمرار: يا رب اديني ألمس ايدك واشوفك في حياتي. فالنهاردة كده حتى لما تكون الدنيا حلوة افتكري كده ان انت تكوني دايما بتذكريه، وان تقولي له يا رب لا انا انا انا انا دايما عايزاك حاضر في يومي وهو سيكافئ امانتك. قولي لي كده كنت بتتسألي على ايه يا نانا، يعني الايموجيز دي كانت على ايه، فكريني كده فكريني. كمان بس خلاص كده دي اخر حاجة. طيب خلونا كده نرجع نكمل كلامنا في الفكرة دي، وعايزة احكي لكم على برضو تفصيلة مهمة قوي اوقات كتيرة كده منخدش بالنا منها. خليني اسألكم السؤال دوت: امتى اخر مرة حسيت فيها، او بلاش حسيت، امتى اخر مرة قلت فيها على نفسك ان انت كسول او متكاسل لمجرد ان انت كنت بطيء في حاجة انت بتعملها حتى لو الحاجة دي انت بتحبها؟ لو حصل وقلت على نفسك ان انت كسول لانك كنت بطيء في حاجة انت بتعملها، خليني اقولك انه في فرق كبير جدا ما بين البطء والكسل. في فرق ما بين ان انا شخص بطيء وان انا شخص كسول اساسا. البطء معناه ان انا باخد وقتي باستمتاع في الحاجة اللي انا بعملها، لكن الكسل معناه ان انا بعمل الحاجة وانا مش عايز اعملها، فانا ماليش نفس ان انا اعملها. احنا بقينا بنخلط ما بين المفهومين لان بقى عندنا مقياس واحد هو السرعة والانجاز، السرعة والانجاز. فلاني ما بقيتش سريع ومنجز انا بقيت متخيل ان البطء هو الكسل. بس مين قال اني الاستمتاع او عشان اعمل حاجة باستمتاع لازم اعملها بسرعة واكون بنجز فيها؟ فلو حد بيلوم نفسه النهاردة، لو انت من الناس النهاردة اللي بتلوم نفسها انها بطيئة في انتاج حاجة بس هي مستمتعة وهي بتعملها، فده مش بطء. وفكر نفسك كده، وفكر اي حد عنده الفكرة دي او التوقع ده عن نفسه، اني مش لازم اكون بجري طالما مستمتع، طالما بتعمل الحاجة وانت مستمتع فانت مش محتاج تجري وانت بتعملها، يكفي ان انت مستمتع. فرق، احنا محتاجين نتعلم نفرق ما بين الاستمتاع وما بين الكسل، ما بين البطء وما بين الحاجة اللي انا اساسا مش عايز اعملها. فيا ترى انت بطيء ولا كسول؟ انت مستمتع ولا انت فاقد الشغف وانا بعمل الحاجة عشان كده انا بعملها وانا مش مستمتع كده وبضيع، يعني بضيع وقت بضيع وقت. طيب قبل ما وقتنا يخلص عايزين كده نجاوب على سؤال تاني ونعرف يا ترى شغفي كده لسه حي ولا الله يرحمه. لكن عايزة ارجع كده لنانا، ونانا في 44 عجبها رقم 44. امين كده ربنا دايما يكون حاضر في حياتك ويكافئ امانتك. و كنت بسألها من شوية الايموجيز اللي بتفكر دي كانت على ايه، فبتقول عن سؤال عن مرسى انا لا اعرف الجواب. هل قصدك ان انت لسه مش قادرة تحددي نفسك، يعني او مش قادرة تحددي شخصيتك لحد فين شبه مرسى، ولا لا قدرتي تتفوقي على مرسى بقى في الحالة دي، انه لا في الاوقات اللي هيكون عندي فيها حاجة محتاجة ان انا اكون بركز فيها باستمتاع وسكينة هركز فيها، اركز فيها بدون تشتت من غير ما اكون بحط اولويات تانية تعود عليا بعائد. طيب خلينا كده قبل ما وقتنا يخلص
خلينا كده نفكر مع بعض في الفكرة دي. أعرف منين إذا كان الحاجة اللي أنا بحبها، شغفي، هواياتي، اهتماماتي، يا ترى شغفي دوت لسه حي ولا خلاص مات ما بقيتش مستمتع بيه؟ بيقولوا إن في اختبار بسيط ممكن تعرف بيه لو شغفك حي ولا بقى شغف مسموم، بقى بيأذيك يمكن أكتر ما بيفيدك. بيقولوا إنك ممكن تسأل نفسك إيه أول حاجة بتفكر فيها لما بتبدأ في الحاجة اللي المفروض إن أنت بتحبها. لو أول حاجة بتيجي على بالك هحطها فين، مين هيشوفها، هبيعها بكام، هطلع منها بإيه، هستفيد منها إزاي، يبقى الحاجة دي اتحولت لشغلك، ما بقتش شغفك، لان شغفك المفروض ان هو يكون ملاذك الامن، الحاجة اللي انت بتلجأ لها عشان تطلع طاقة، عشان تستمتع، عشان تروق، عشان تفك عن نفسك. في حين ان الشغف الحقيقي ما بيسأل، الشغف السام بيستنزفني، لكن الشغف الحقيقي هستفيد منه لانه هيخليني بعيد شحن طاقة، مش هيستنزفني زي الشغف السام. فاسأل نفسك دلوقتي انت مبسوط بالحاجة اللي انت بتعملها ولا لا. في تمرين صغير كده تقدر تعمله دلوقتي يقول لك برضو شغفك ده حي ولا اتحول لشغف سام، لانه بقى مجرد وظيفة، بقى مجرد دراسة، او بقى مجرد حاجة انا بطلع منها عائد. فجاوب على الثلاث اسئلة دولت معانا النهاردة واعرف شغفك لسه حي ولا محتاج عملية انعاش. تخيل كده معايا النهاردة كده، لو انا قلت لك لو شغفك هو دراستك او شغلك، لو قلت لك ان بكرة اجازة من غير اي التزامات، هل اول حاجة هتيجي في دماغك ان انت تعملها هتكون حاجة كنت بتحب تعملها زمان اللي هي النهاردة بقت شغلك او دراستك فتعملها بقى ليك، تعملها من باب الاستمتاع ليك ولا لا؟ طيب سؤال تاني، امتى اخر مرة عملت الحاجة ديت بدون هدف، او بدون ما تكون جزء من الشغل، او بدون ما تكون جزء من الدراسة، عملتها بس من باب الاستمتاع؟ تالت سؤال، لو الحاجة دي ما بقتش بتجيب لك فلوس، او الحاجة دي خلاص مش هتاخد عليها درجات لو هي دراسة، هل هتفضل تحبها وهل هتختار ان انت تكون بتكمل في ان انت تكون بتعملها ولا لا؟ يعني خلاص ما مش هتجيب لي فلوس وما عليهاش درجات هعملها ليه؟ جرب الاختبار ده النهاردة، لو لقيت نفسك الاجابة بتفاجئك شاركنا، ولو لقيتها كده يمكن حسستك بنغزة كده في قلبك ان الحاجة دي انا المفروض كنت بستمتع بيها زمان والنهاردة ما بقتش هي شغفي، النهاردة ما تزعلش، يمكن الاختبار دوت لو عملته واجابتك فاجئتك يكون بيفكرك ان هي دي اللحظة بالضبط النهاردة دلوقتي مش بكرة اللي انت محتاج فيها تاخد قرارات صغيرة كده تغير فيها شكل حياتك او تراجع فيها حساباتك. انت مش مطلوب منك ان انت لو شغفك هو شغلك او دراستك ان انا اسيبه عشان ارجع احافظ على شغفي او دراستي. يمكن مثلا لو انا بحب الرسم او انا بحب الطبخ او انا بحب اي حاجة، مش مطلوب مني ان انا اسيبها علشان ارجع استمتع بطعم البهجة البسيطة فيها. انا ممكن بس احاول اعملها بعيد عن الحاجة او بعيد عن الجزء اللي تحول للشغل او تحول لدراسة. سؤالي الاخير كده يمكن لكل حد بيسمعنا دلوقتي، ايه الهواية القديمة المنسية اللي بقالك كتير قوي ما عملتهاش والنهاردة كده ممكن تحاول تفتكرها وترجع تعملها ولو مثلا 10 دقايق بس النهاردة، من غير هدف، من غير معائد، من غير ما حد يشوفها، من غير ما حد يشاور لك عليه ويقولك برافو، هعملها بس لمجرد ان انا بحب اعملها زي ما كنت بحب اعملها زمان. سريعا كده في التعليقات، نانا بتقول ليكي بوكيهات ورد، انا بحب الورد قوي، بحب قوي حد يجيب لي ورد بس محدش بيجيب لي ورد يا نانا، يعني شكرا يا نانا، شكرا جدا ليكي. بتقول لا تنسي اختيار رقم 50 جويا، كانت مختاره 50. يا خبر ابيض، يعني شكرا جدا ليكي يا نانا، يعني شايفه الناس المركزه معايا، شكرا جدا ليكي. وحالا يا جويا رقم 50 بتقول اطمن مهما تكون قوه العدو وقوه ربنا فوق كل قوة ربنا فوق الكل، دي رقم 50 النهاردة يا جويا. اعذريني لو نسيتها بس نانا لحقتنا، شكرا جدا ليك يا نانا. وبتقول ربنا يباركك ويحفظي فيكون معاكي في كل خطوة، سعدت جدا برؤيتك اليوم في البرنامج، استودعك الله واتمنى لك اياما مليئة بالسلام والفرح والمحبة، ربنا معاكي ليليان المحبوبة، مرسي جدا ليك يا نانا. يمكن للأسف وقتنا خلص، لكن لقائنا قريب، بكرة يا جماعة، بكرة حلقتنا بقى يوم الاثنين، نتقابل مع بعض نحكي، والحقيقة ان رحلة الشغف لسه ما خلصتش،
لسه ما خلصتش، نكملها مع بعض بكره في ازاي بقى لو خلاص الفاس وقعت في الراس زي ما بنقول والشغف فقد ضاع، اعمل ايه علشان استرده. رحلتنا طويله مش صغيره كده زي ما

أهلا بيك في انبوكس من السما. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليك. جميلة العيلة الحلوة اللي يكونوا فاهمين بعض. يا سلام لما تلاقي عيلة كلهم في نفس الكارير، مثلا تلاقي عيلة كلها دكاترة، عيلة كلها مهندسين، عيلة كلها ولاد الرب. ده أجمل ما في الموضوع. خليني النهاردة أحكي لك على عيلة جميلة، عيلة تشرف، كلهم ولاد للرب، كلهم عرفوا المسيح وقبلوه مخلص شخصي لحياتهم. أنا بصلي النهاردة قبل ما أقولك على العيلة أنه بيتك يكون للمسيح. بصلي الكلمات اللي اتقالت في كلمة الله: آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك. حقيقة في عيلة جميلة عرفت الرب كلها. العيلة دي مكونة من 3 أشخاص، واحد اسمه فيليمون، ده الزوج، وزوجته اسمها أبيفية، وعندهم ولد واحد اسمه أرخبوس. العيلة دي بنقرأ عنها في رسالة فيليمون وعدد 1 و2. خليني أقرأ معاك الآية دي: بولس أسير يسوع المسيح وتيموثاوث الأخ، إلى فيليمون المحبوب والعامل معنا، وإلى أبيفية المحبوبة وأرخبوس المتجند معنا، وإلى الكنيسة التي في بيتك. الآيات دي بتقدم لنا 3 أفراد هم أعضاء العيلة الجميلة اللي عرفت الرب: فيليمون اللي معنى اسمه محب أو محبوب، وزوجته اسمها أبيفية، وابنهم اسمه أرخبوس. عيلة جميلة عرفت الرب على إيدين الرسول بولس. فيليمون معنى اسمه محب أو محبوب، وأبيفية معناها عزيزة أو مثمرة، وأرخبوس معناه فارس أو قائد الخيل. أبيفية، عايز أقف لحظات عند زوجة مثمرة، زوجة بتأتي بثمر. الحقيقة يعني ممكن تكون زوجة بتسمعني دلوقتي وحاسة بالفشل وحاسة باليأس وحاسة إنك بدون قيمة. يمكن يكون في المجتمع اللي عايشة فيه دور المرأة مش مقدر قوي أو كرامتها مش مقدرة قوي، لكن الحقيقة عايز أقول لحضرتك إنه كلمة الله الكتاب المقدس بيكرم المرأة جدا جدا جدا، وكتاب بيقول صراحة: ليس الرجل من دون المرأة ولا المرأة من دون الرجل في الرب. فأنت غالية جدا جدا جدا. سفر الأمثال أصحاح 31 بيتكلم عن المرأة الفاضلة، المرأة اللي بتعمل أمور عظيمة، بيقول كده: يمتدحها رجلها وولادها بيطوبوها. حاجة جميلة جدا جدا. أبيفية هي زوجة مثمرة، زوجة بتعمل للرب، زوجة فتحة بيتها للرب. زي ما سبق وتكلمنا أنه فيليمون وأبيفية وأرخبوس عرفوا المسيح واختبروا الرب مخلص شخصي لحياتهم على أيدين الرسول بولس، وفتحوا بيتهم للرب. كانوا بيستضيفوا الناس، يضيفوهم، ممكن يعملوا لهم مشروبات سخنة، ممكن يعملوا لهم وجبة جميلة، يأكلوا مع بعض، يتشاركوا مع بعض، كانوا بيعيشوا حياة الشركة. وهم بيعملوا كده كانوا بيصلوا، يمكن كانوا بيرنموا، كانوا بيدرسوا الكتاب المقدس، بيته مفتوح للرب. كلمة الله بتقول كده: آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك. هل يا ترى بيتك للرب؟ هل يا ترى في حد أنت محتاج تصلي ليه النهاردة أنه يتقابل مع المسيح؟ اوعى تكون فرحان انك بس اختبرت المسيح، لكن بصلي من قلبي النهاردة انه نور الرب يشرق لكل افراد اسرتك، لكل افراد بيتك. أبيفية هي زوجة لفيليمون اللي عارف الرب، بس ممكن يكون حد بيسمعني النهاردة وبتقول الزوجة دي: انا زوجي مازال بعيد عن الرب، زوجي لسه يمكن بيتصرف تصرفات مش أحسن حاجة، بيعاملني معاملة وحشة، بيقسو عليا. حقيقة الكتاب المقدس بيقول هذه الكلمات في بطرس الأولى أصحاح 3 والعدد الأول: كذلكن أيتها النساء كنا خاضعات لرجالكن، حتى وإن كان البعض لا يطيعون الكلمة يربحون بسيرة النساء بدون كلمة. الرب بيخاطب السيدات النساء بيقول لهم كده: خليكوا خاضعات لرجالكن حتى وإن كان البعض لا يطيعون الكلمة. يعني ما قدمش الكتاب شرط لخضوع المرأة لرجلها إنه يكون مؤمن مختبر المسيح، لكن بيقول إنه خضوعك لرجلك هو إكرام للرب نفسه.
إكرامك لشريك حياتك حتى لو لسه لم تتغير حياته هو إكرام للرب نفسه، وهذا الإكرام يقود إنه يربح الشخص، يربحون بسيرة النساء بدون كلمة. يا رب أنا بصلي لكل زوجة النهاردة، بصلي لكل أم، بصلي النهاردة لكل حد فينا، لكل رجل لسه زوجته بعيدة عن المسيح، بصلي لكل زوجة لسه زوجها شريك حياتها بعيد عن المسيح. يا رب مش هنتنازل يا رب إنه بيوتنا تبقى ليك. يا رب تعالى لبيوتنا، تعالى زور حياتنا، تعالى بنعمل كل بيت خربان، تعالى بنعمل كل بيت محطم، تعالى بنعمة وزيارة خاصة لكل بيت منقسم. اعلن ذاتك، مد يمينك في وسطنا يا رب، منتظرينك لبيوتنا وواثقين انك بتسمع صلاتنا، وليك كل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

صباح الفل. إبراهيم، موسى، نحمية، يوحنا المعمدان، مريم، أليصابات، سمعان، حنة، بطرس، يعقوب، يوحنا، بولس، كلهم ناس ما كانوش مجرد ناس بتعرف ربنا وبتعبده وبتتبعه. دول كانوا ناس نقدر نقول عليهم شركة مع ربنا. يعني إيه؟ يعني كانوا بيعرفوا هو بيفكر في إيه، كان بيروح لهم ويتكلم معاهم عن أسراره، عن هو حاسس بإيه، عن في إيه في فكره، عن ناوي يعمل إيه. مش بس كده، كان بيشركهم معاه في اللي هو عايز يعمله في وسط شعبه، شركة حقيقي. كم مرة في الكتاب المقدس نلاقي الكتاب لما يتكلم عن إبراهيم يا إما يقول إبراهيم خليل الله، يا إما ربنا نفسه ما يتكلم عن إبراهيم يقول إبراهيم خليلي، صاحبي، خلي، صديقي. وفي يوم جديد نفسي كلنا في بداية اليوم نسأل نفسنا السؤال ده: هو أنا عايز شكل علاقتي مع ربنا وعمق علاقتي مع ربنا يوصل لفين؟ أنا عايز أكون الشخص اللي تمام بيعرفه وبيصلي وبيتبعه وماشي وراه وماشي في وسط الزحمة وراه وخلاص، ولا أنا عايز أكون من الدايرة القريبة قوي، الناس القريبة اللي كانت موجودة معاه في مشاهد خاصة جدا، والناس اللي لما اتكلم عن أسرار وعن حاجات عايز يعملها أول ناس اتكلم معاهم هم الناس دي؟ هو أنا عايز أبقى من الدايرة القريبة، من الدايرة المفضلة، ولا عادي؟ والفكرة لما أسأل نفسي السؤال ده ممكن الناس تحس إنه الموضوع ده يعتمد هو عايز إيه؟ هل هو عايزني أكون من الدايرة المقربة بتاعته ولا من ضمن الزحمة اللي بتمشي وراه؟ بس هقولكم على حاجة أنا مصدقة فيها جداً جداً: الناس اللي في الدايرة المقربة قوي هي الناس اللي اختارت إنها تقرب قوي قوي، ما تكتفيش إنها تمشي وراه في الزحمة. كان بالنسبة لها مش كفاية إنها تسمعه في وسط الألفات، بس كانت مصرة قوي إنها تقعد معاه في قعدة خاصة، علاقة حميمة. ما كانتش مكتفية خالص بإنها تسمع التعليم العام، بس كان فارق معاها قوي تيجي تقوله: هو أنت بتفكر إزاي؟ هو أنت شايف الموضوع ده إزاي؟ هو أنت عايز تعمل إيه؟ هو أنا ممكن أعمل معاك إيه؟ إني أكون من الدايرة المقربة، إني أكون شريك مش مجرد واحد بيعبد ربنا وخلاص، ده اختياري أنا. وأنا نفسي قوي أشجع كل واحد بيتفرج علينا النهاردة الصبح إنه يصلي بالاتجاه ده: يا رب حتى لو سنين كتيرة عدت عليا في حياتي وأنا مجرد تابع، أنا النهاردة عايز أكون صاحب، شريك. وعلشان نعرف نعمل ده محتاجين صلوة تانية الصراحة، محتاجين نقول يا رب اكشف لنا عن الشغف اللي جواك والأشواق اللي جواك ناحية ان احنا نكون شركة ليك. ربنا مليان بالشغف والأشواق انه علاقته بينا ما تكونش مجرد علاقة إله بناس بتعبده او ناس بتمشي وراه. الله مليان بالغيرة والشغف والأحشاء إن إحنا نكون شركة، حبايب معاه. عارفين الإعلان بتاع عروس النشيد لما قالت: حلق حلاوة وكل مشتهيات، هذا حبيبي وهذا خليلي. وأنا نفسي قوي ده يكون الشعار بتاعنا النهاردة: يا رب أنت حلقك حلاوة وكلك مشتهيات. وأنا النهاردة مشتاق إنه يكون البعد اللي بيحكم علاقتي بيك حبيب، صاحب، خل وصديق. مش عادي، مش واحد ماشي وراك وكده في الزحمة، لا، أنا قريب قوي، أنا بسمع فكرك، أنا عارف أنت بتحس بإيه، أنا عارف إيه اللي بيبسطك وإيه اللي بيزعلك، أنا عارف أنت نفسك في إيه، أنا عارف أنت عايز تعمل إيه، وأنا معاك شريك ليك، هنعمل ده مع بعض. هذا حبيبي وهذا خليلي.

يا رب بنحبك، بنحبك رب، ونقول لك مفيش زيك يا رب، مفيش زي حبك لينا يا رب، مفيش زي غيرتك علينا يا رب، مفيش يا رب زي شغفك تجاهنا يا رب، مفيش أروع من علاقة حميمة معاك يا رب، مفيش أروع ولا ألذ من قعدة عند رجليك يا رب فيها بتكشف ليا فكرك وبتوريني أحشائك وبتتكلم معايا عن أسرارك. خليني يا رب أدرك إنه مفيش أحلى من ده، مفيش أمتع من ده، مفيش حاجة ممكن تشبع كل احتياجاتي أكتر من ده، أكتر من إني أكون حبيب ليك وشريك ليك، أنت تكون خلي وصديقي. خليني يا رب أدرك إنه دي أكتر حاجة هتملى كل جوع وعطش جوايا في أي اتجاه، دي اللي هتملاني بالرضا، إنه أوصل لحتة إن أنت خلي وصديقي هعيش شبعان، هعيش راضي، هشعر بالاكتفاء حتى لو في أمور كتيرة قوي في حياتي مش متسدد احتياجي فيها. يكفيني إنك خلي وصديقي، يكفيني إني أكون شريك ليك. يا رب بصلي في يوم جديد إنك يا رب تفتح عينينا كلنا على أحشائك، تفتح عينينا على مشاعرك ناحيتنا، على غيرتك تجاهنا، على حبك لينا. املانا، اكشف لقلوبنا واعلن لقلوبنا وأفكارنا يا رب عن كم الغيرة والشغف اللي جواك ناحيتنا، فيكون رد فعلنا إن قلوبنا تدوب وكل قساوة وبرودة فينا تدوب، كل اتجاه جوايا انه مش فارق معايا اديني ماشي وراه وخلاص يدوب بسبب غيرتك. اقولك لا، مش كفاية امشي وراك وخلاص، مش كفاية اسمعك في وسط الزحمة، مش كفاية اسمع عنك من اللي حواليا، انا عايز اكون من الدايرة القريبة قوي اللي بتلزق فيك، اللي ماشية معاك في المشاهد الخاصة جدا، اللي بتشوف استعلان قوتك ومجدك بشكل خاص جدا. عايز اكون بطرس ويعقوب ويوحنا، عايز اكون بولس، عايز اكون يوحنا الحبيب القريب قوي، عايز اكون في الدايرة دي. وعايز اشكرك عشان انت مليان بالشغف وفاتح ليا دراعاتك عشان اكون في الدايرة دي. املاني بالجوع والعطش، اكشف ليا اكتر واكتر عن الشغف والحب اللي جواك عشان اتجاوب مع ده، وانا كمان اكون مليان بالغيره والشغف انه اكون في الدايره القريبه. انا عايز اسمع اسرارك، انا عايز اخد منك انت افكارك، انا عايز اعرف انت بتحس بايه، انا عايز اكون شريك معاك واعمل بالظبط اللي انت عايزني اعمله. حلق حلاوه وكله مشتهيات، افتح عيني عشان أشوف ده طول الوقت، واملأ قلبي بغيرة الروح القدس اللي تخليني أرفض أكون أي حاجة غير إنه هذا حبيبي وهذا خليلي، مش أقل من كده، في اسم يسوع.

انت حبيبي، انت حبيبي، خليني احبك اكتر، خليني اتعلق بيك اكتر واكتر، انت خلي وصديقي.

أهلا بكم من برنامج صباحكم خير، معكم على الهواء مباشرة نزار عليمي. أرحب بمستمعينا من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مستمعينا ومتابعينا من سوريا، لبنان، مصر، تركيا، الأردن، والعراق، ليبيا، اليمن، السعودية والكويت، ومن أستراليا، أمريكا، ألمانيا، كندا والسويد، والذين يتواصلون معنا ويتابعوننا على مختلف منصاتنا الاجتماعية لإذاعة صوت الأمل. واحدة من أروع وأعظم مشيئة الله لهذا الزمان الذي نحياه أن يخلق له جيلا مميزا جدا، مشيئة الله أن يصنع لنفسه جيلا مختلفا، مقدسا، قويا، محررا من القيود، مشفيا من الأمراض الروحية والنفسية والجسدية. مشيئة الرب يسوع المسيح أن يصنع جيلا محلولا من لعنات الأرض والآباء والأجداد، قادرا على مواجهة العدو إبليس، متيقنا من النصر التي له في المسيح يسوع. أريد أن أتحدث معك عزيزي المستمع في هذا اليوم الخاص عن مشيئة الرب لهذا الجيل الجديد. لعلك تكون قد سمعت قبلا عن هذا الموضوع في اجتماعات روحية، أو كلمك السيد الرب هذه الكلمات قبلا في قلبك. فالرب يعلن عن مشيئته لأولاده الصالحين في أماكن متعددة وخدمات كثيرة، وهذا هو صوت الرب يسوع المسيح لأولاده في هذه الأيام الأخيرة. فإن كنت قد عرفت عن مشيئة الرب هذه قبلا، أريد اليوم أن أشجعك بهذه الكلمات التي سوف تسمعها، وأؤكد لك هذه الكلمات التي من عندك، من عند الرب. وإن كنت لم تسمع شيئا عن هذا، أصلي بقوة الروح القدس الذي يعمل فيك وبخلال هذه الكلمات كي تتشجع وترى نفسك واحدا من أبناء هذا الجيل القوي والجديد الذي يعده الرب يسوع المسيح. وأصلي وتصلي أنت أيضا معي أن تثبت مشيئة الرب لهذا الجيل ليكون جيلا واعدا مميزا، يسمع ويخضع لسلطان الروح القدس، خاصة في الأيام الأخيرة، كي نفهم الرموز النبوية باستنارة روحية تشعل قلوبنا بقوة الروح القدس.

أهلا وسهلا بكم في الجزء الأول حول الرمز النبوي في ملابس إيليا وطعام يوحنا المعمدان من هذه السلسلة الجديدة، سلسلة رموز نبوية لجيل الأيام الأخيرة. ونبدأ مع المرنمة جوي ألفريد، يمسحني بنار روحك. أهلا وسهلا بكم، تابعونا وابقوا معنا، عودة إليكم بعد هذه الترنيمة.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار عليني.
1: عودة من جديد لكم بعد أن افتتحنا وياكم بهذه الترنيمة الرائعة جدا مع المرنمة جوي ألفريد بترنيمة يمسحني بنار روحك جوايا. فعلا بقوة الروح القدس وباستنارة روحية تشعل قلوبنا بقوة الروح كي نفهم عن بعض الرموز النبوية باستنارة جديدة روحية لنكون فعلا جيلا واعدا مميزا يسمع ويخضع لسلطان الروح القدس. وترتكز رسالتنا في هذا اليوم على عدة آيات من الكتاب المقدس من سفر التثنية وإنجيل متى وسفر أعمال الرسل، وذلك من خلال هذه السلسلة الجديدة بعنوان رموز نبوية لجيل الأيام الأخيرة. وبها سنتأمل معا حياة القدماء الذين شهد لهم بالإيمان في الكتاب المقدس بدءا من إيليا النبي ويوحنا المعمدان، ومن ثم إلى حياة أخنوخ وإيمان هابيل ومباركة موسى لسبط أشير وغيرهم من أبطال الإيمان في الكتاب المقدس. ونبدأ معكم اليوم بالجزء الأول من سلسلة رموز نبوية لجيل الأيام الأخيرة كي نتحدث حول الرمز النبوي في ملابس إيليا وطعام يوحنا المعمدان، أي تحديدا حول شخصية إيليا النبي ويوحنا المعمدان. إن هدف رسالتنا من خلال هذه الحلقات المتتالية هو للتطرق أكثر لهؤلاء الأبطال في الإيمان وكيف نتعلم من حياتهم الروحية وإلى ما ترمز كل شخصية كونها نبوية لجيل الأيام الأخيرة، وذلك عن طريق رحلة جديدة نستكشفها معا من خلال شخصيات رمزية قيادية روحية في الكتاب المقدس. عزيزي المستمع، قد تسأل نفسك في البداية قائلا: لماذا يريد الرب يسوع المسيح أن يعد لنفسه جيلا مميزا في هذه الأيام وخاصة هذه الأيام الأخيرة؟ الإجابة هي تجدها فقط من خلال كلمة الرب يسوع المسيح في كتابه المقدس. فكلمة الرب تعلن أنه كلما اقترب المجيء الثاني للمسيح كلما ازدادت صعوبة الأزمنة، لذلك يقول: ولكن أعلم هذا أنه في الأيام الأخيرة ستأتي أزمنة صعبة. كما نعلم أن الرب يسوع المسيح قد جاء كي يخلص ويعطي حياة، وهذا فعلا ما تمه بحسب وعد الآب. قد جاء الابن متجسدا إلى أرضنا في المجيء الأول، جاء وخلصنا، قد صلب مات وقام عنا وأعطانا حياة أبدية. ولكن في المجيء الثاني والأخير وهو سيأتي لكي يدين. ولذلك هذا المستمع أريدك أن تعرف هذا الإله كالمخلص لأن تعرفه كالديان. لذلك تعال الآن واستمع واستمتع معنا بهذه اللحظات، وخاصة أننا نتحدث حول شخصيات جدا هامة وبارزة في الكتاب المقدس، وهي شخصيات نبوية رمزية كي نتعلم منها فعلا بهذه الأيام الأخيرة وكيف فعلا نكون منقادين بقوة الروح القدس. ولكن عزيزي المستمع، على الرغم من هذا فإن لنا أن نهتف هللويا

السيد الرب يسوع المسيح في كل يوم ليلا ونهارا. فإنه على الرغم من صعوبة الأزمنة الأخيرة فإن الرب يعظم معنى العمل ويقدم لنا وعده بجيل مختلف حيث تزداد النعمة المقدمة لكل واحد فينا. ويكون في الأيام الأخيرة قائلا في سفر الأعمال أني أسكب من روحي على كل البشر، فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويرى شبابكم رؤى ويحلم شيوخكم أحلاما. فالرب يسوع المسيح يريد أيضا في الأيام الأخيرة أن نحيا فيها بلا شك، أن نثق به 100%، ليس 99%، ولكن 100% علينا أن نثق بالإله الحي يسوع المسيح كي يقيم لنفسه جيلا مميزا، جيلا يكون قادرا على إعداد الطريق أمام مجيئه الثاني. أنا وأنت أيضا يمكننا أن نعد الطريق للآخرين كي يأتوا إلى صاحب الطريق والحق والحياة وهو يسوع المسيح، لكي أيضا يتمتعوا بملء الروح القدس والحياة الأبدية والغفران والمحبة كما نحن أيضا أخذنا وامتلأنا وباركنا بها السيد الرب يسوع المسيح. علينا أن نفيض أيضا على الآخرين كي يتمتعوا ويستقبلوا قوة من الأعالي كي يأتوا إلى رب المجد، رب القيامة والحياة وهو يسوع المسيح. لذلك كما أتى أيضا يوحنا المعمدان بروح إيليا ليعد الطريق أمام الرب في مجيئه الأول، حيث شهد الرب عنه قائلا في متى الإصحاح 17 والعدد 12، ولكن أقول لكم أن إيليا قد جاء ولم يعرفوه بل عملوا به ما أرادوا. فهكذا مشيئة الرب أن يقيم له جيلا ناريا ممسوحا، جيلا نبويا مقدسا يأتي بمسحة المعمدان وبمسحة إيليا النبي لكي يعد الطريق أمام مجيء الرب يسوع المسيح ثانية الذي اقترب جدا. مرة أخرى الرب يسوع المسيح سيقيمنا نحن كجيل جديد لكي نعد الطريق للذين لم يؤمنوا بعد بالرب يسوع المسيح، وهذا الجيل يقول عنه جيلا ناريا ممسوحا بقوة الروح القدس يأتي بمسحة يوحنا المعمدان وإيليا النبي كي نعد الطريق أمام الآخرين طريق جديدة لكي يؤمنوا بإله الخلاص، يؤمنوا بإله المحبة والسلام وهو السيد الرب يسوع المسيح. فعلا أحبائي، ونحن أيضا نرى في هذه الأيام، وهذا أيضا ما يحدثنا في سفر الرؤيا رؤية يوحنا، أننا فعلا في الأيام الأخيرة. كل الأمور التي تحدث أمامنا هي أيضا دليل آخر على ما نحن عليه في الأيام الأخيرة. ولأجل هذا فإن كل جيل يأتي يريد الرب أن يمسحه بقوة جديدة بزيت الروح القدس وبانسكاب وبفيض جديد لتستقبل، عز المستمع، ذهنك يستقبل الآن بقوة جديدة ومسحة جديدة على حياتك. تعال اليوم واعلن سلطان الإله الحي، اعلن قوة جديدة وقيامة جديدة في حياتك عز المستمع. تعال الآن واستقبل مسحة جديدة على ذهنك، على فكرك، على آرائك، على تصرفاتك، على حياتك. تعال اليوم واستقبل كي يعدك الرب في الوقت الأخير لمجيئه الثاني. لهذا عز المستمع فبالتأكيد إن مشيئة الرب لجيلنا هذا هو أن يكون جيل فيه استعلان لقوة الرب أكثر من أي وقت مضى. مرة أخرى هذا الجيل سيكون معداً لمجيء الرب الثاني لاستعلان قوة ومجد وسلطان الرب على هذه الأرض. فكلما تقدمت الأجيال وزاد اقترابنا من مجيء الرب الثاني، كلما أصبح الاحتياج إلى إعداد الطريق أمام الرب أكثر وأكثر. لذلك هو الذي يفرز جيلا جديدا، جيلا ممسوحا بقوة الروح القدس. فنحن نعلن على حياتنا، على أولادنا، على نسلنا أننا نحن هذا هو الجيل الذي يريده الرب، الذي يقيمنا في وسط هذه الأراضي. فنحن جيل يريده الرب أقوى وأقوى ومن مجد إلى مجد، ونحن كنيسة أيضا كواحدة يريدها الرب مرهبة كجيش بألوية. نعم، تعالوا اليوم نتقدم.
نتقدم بهذا الفكر لنكون كنيسة واحدة مقدسة مرهبة كجيش بألوية نسحق العدو إبليس، لنعلن ونرفع راية النصر عاليا في اسم ربنا المقام يسوع المسيح. تعال الآن وارفع صوتك معي عزيزي المستمع، واطلق معي هذه الكلمات، كلمات الإيمان التي نعلن بها أثناء استقبالنا لهذه القوة من الأعالي، أن مشيئة الرب لهذا الجيل لن ولن تفقد أبدا في اسم يسوع المسيح، كما أن المحبة لا تفقد أبدا، والمحبة لا تطرح أبدا إلى الخارج، بل هي التي تعطينا بركة، وأيضا في اسم يسوع المسيح تعطي لحياتنا القوة في كلمة الشهادة، أن ننطق بكلمة يسوع المسيح ونكون شاهدين حقيقيين على حياة المسيح في حياتنا. لذلك عزيزي المستمع، عليك أن تعلن بكل قوة وإيمان ككنيسة وكأفراد مؤمنين أننا فعلا كجيش الرب يسوع المسيح، كجيش بألوية مرهبين للعدو وكل قوى العدو في اسم يسوع المسيح. لذلك عزيزي المستمع، علينا الآن أيضا أن نتأمل بمشيئة الرب لهذا الجيل. هذا هو الجيل الذي يصنعه الرب ليكون صوت صارخ في البرية كي نعد الطريق أمام مجيئه الثاني والأخير. لذلك عزيزي المستمع، قبل أن نكون فعلا مع هذه الشخصيات الرائعة والهامة جدا ونتعرف أكثر حول يوحنا المعمدان وإيليا النبي، ونذهب ونسأل أيضا حول هذه الكلمات الهامة جدا وحول تفاصيل حياتهما كي نتعلم ماذا يريدنا الرب أن نكون لنعد الطريق أمامه، فتضيء أمامنا هذه الكلمات بكل قوة واستنارة بالروح القدس، ونفهم الرموز النبوية باستنارة لتشعل قلوبنا بالروح القدس. علينا أن نفهم هذه الشخصيات وما الهدف من وجود هذه الشخصيات، وإلى ما يرمز يوحنا المعمدان وإيليا النبي. سنكون مع هذه الرموز الهامة جدا بعد أن نستمع معكم إلى هذه الترنيمة الرائعة والجديدة، ولأول مرة مع المرنم مدحت رشدي، ملكوت الله جوانا أعلن، ملكوت الله جوانا أعلن. نحن جيل جديد، نعلن اسم يسوع، نعلن مجد يسوع، ونعلن سلطان يسوع لكي نعد الطريق لجيل الأيام، وفعلا للأيام الأخيرة، أن نعلن مجد يسوع على كل الأرض. فاصل ونعود.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار عليني.
1: عودة من جديد لكم أحب المستمعين والمتابعين بعد أن استمعنا لهذه الترنيمة الرائعة والمباركة ملكوت الله جوانا مع المرنم الرائع والمبارك مدحت رشدي. علما أحب المستمعين أننا نتحدث في هذه الحلقة ضمن هذه السلسلة الجديدة حول رموز نبوية لجيل الأيام الأخيرة، ونتعمق أكثر في هذا الجزء الأول حول الرمز النبوي في ملابس إيليا وطعام يوحنا المعمدان. لذلك هلما بنا لنذهب ليوحنا المعمدان ولإيليا النبي لنسألهما ونتأمل في بعض تفاصيل حياتهما لنتعلم ماذا يريدنا الرب أن نكون لنعد الطريق أمامه لكي نضيء أمامنا بهذه الكلمات المباركة وبقوة الروح القدس كي نفهم الرموز النبوية باستنارة روحية تشعل قلوبنا بقوة الروح القدس. هذا هو الرمز النبوي في ملابس إيليا والمعمدان. ماذا يعني؟ المتأمل للأوصاف التي جاءت في الكتاب المقدس عن طريق يوحنا المعمدان وإيليا النبي لابد أن يتوقف أمام هذا الذي جاء في وصف ملابس كل منهما، فقد اشتركاهما الاثنان في ارتدائهما منطقة من الجلد، إذ يذكر لنا الكتاب المقدس عن إيليا النبي في ملاخي الإصحاح الثاني والعدد الثامن قائلا: رجل أشعر متنطق بمنطقة من جلد على حقويه. وجاء المعمدان أيضا في متى الإصحاح الثالث والعدد الرابع قائلا: لباسه من وبر الإبل وعلى حقويه منطقة من جلد. قد تتساءل عزيزي المستمع، هل يمكننا أن نتعلم من هذا أي شيء؟ نعم بكل تأكيد، فالكتاب المقدس قد كتب كله بقوة الروح القدس لأجل تعليمنا أيضا. إذن فإلى ما تشير تلك المنطقة من الجلد لهذان الرجلان يوحنا المعمدان وإيليا النبي؟ إن ملابس المصنوعة من الجلد في الكتاب المقدس تتحدث لنا أول ما تتحدث في سفر التكوين، وهي أيضا أول أسفار الكتاب المقدس، حيث نقرأ: وصنع الرب الإله لآدم وامرأته أقمصة من جلد وألبسهما. هذا ما جاء في سفر التكوين الإصحاح الثالث والعدد 21. إذن هنا نعود لبداية سفر التكوين عندما صنع الرب الإله لآدم وامرأته أقمصة من جلد وألبسهما عندما انفتحا أعينهما على الشر والخير. فمنطقة الجلد تتحدث لنا عن نعمة الرب التي تسترنا، ومنطقة الجلد تتحدث لنا عن التدبير الإلهي. فعندما فشلت الأقمصة التي من ورق التين التي صنعها آدم وحواء ليسترا عريهما، صنع لهما الرب الإله أقمصة من جلد وألبسهما، أي بهذه الأقمصة هي تعتبر الستر من الرب يسوع المسيح والتدبير الإلهي لستر آدم وحواء. ويأتي هنا المعمدان بمسحة إيليا لابسا منطقة من جلد، يعلن بها لنا ربما بدون أن يدري هنا اعتماده على نعمة الرب يسوع المسيح التي تستره، ويعلن بها أيضا رفضه الوسائل البشرية ورفضه لأعمال الجسد وللخدمة التي تكون من الجسد. هذا فعلا ما يقول لنا أنه فعلا قد لبس هذا الجلد، فورق التين الذي صنع منه آدم وحواء مآزر لستر عريهما كان رمزا لأعمال الجسد. ولكن عندما جاء الرب الإله يسوع الرب الإله وصنع لهما هذا الجلد لكي يسترا عريهما، فهذا التدبير جاء من عند الرب، وهذا فعلا هو التدبير الإلهي. فإن منطقة الجلد تعلمنا أن نعد طريق الرب ونخدمه خدمة الأيام الأخيرة بالطريقة التي يحددها الرب بذاته. الجيل الذي يخلقه الرب لنفسه في هذه الأيام الأخيرة سيتعلم كيف يخدم بهذه الخدمة التي تكون معلنة له بالروح القدس. أي بالقوة الإلهية وليس بالقوة البشرية. لن يحاول هذا الجيل أن يصطنع لنفسه خدمات تؤسس بالأفكار البشرية الأرضية والسطحية، لن يحاول أن يصنع لنفسه مآزر من ورق التين، أو حتى لن يحاول أن يأتي بأي شيء آخر يتأخر عن وعد الرب. الجميع يكون خاضع للسلطان وقوة الروح القدس، وينتظر هذا الجيل في محضر الرب حتى يعطى الخدمة من الرب نفسه لهذا الجيل، وستكون خدمته الخدمة التي أخذتها من الرب يسوع المسيح كما جاء في سفر أعمال الرسل. لذلك عزيزي المستمع، عندما نقول فعلا نؤمن بقوة الكلمة المنطوقة على حياتنا على أولادنا، نعلن لأجل جيل جديد يؤمن بمعجزات الإله القدير، لأجل جيل جديد يصدق أن الرب يسوع المسيح يستطيع أن يؤيد الكلمة بالآيات والعجائب، جيل جديد يعمل وأيضا يقدم الكلمة للآخرين بكل فهم وإدراك، والرب يعمل أيضا معهم ويثبت الكلام بالآيات التابعة من خلال الكتاب المقدس. وأيضا لأجل جيل جديد لن يخجل من إعلان إيمانه بأن الرب يسوع المسيح قادر أن يفتح عيني الأعمى ويخلق أذان جديدة كما كان يعمل رب المجد يسوع المسيح في الماضي، كذلك نحن أيضا نستطيع أن نعمل بقوة الكلمة والروح القدس أن نعمل هذه الأعمال بقوة يسوع المسيح وإعلان هذا على حياتنا على حياة أولادنا. أيضا نقدم الشفاء من خلال الكلمة. لذلك عزيزي المستمع، هو يهوى رافا، هو الرب الشافي كما كان في المستقبل كما كان في الماضي، هو أيضا أمينا في الحاضر وفي المستقبل، هو إل شداي، هو الله القدير الذي يخلق جيلا جديدا لنفسه بمواصفات الذي هو يريد أن تكون بهذا الجيل وبقدرته الإلهية في أيامنا الأخيرة. هو يهوى رافا، هو إل شداي، هو الرب الشافي، وأيضا هو ذات الإله القدير الذي يريد أن يخلق جيلا مقدسا، جيلا مباركا، جيلا جديدا بمواصفاته الخاصة وبقدرته الإلهية. لذلك عزيزي المستمع، هل تصلي معي أيضا أن يؤيدنا الرب بالإيمان في هذه الأيام لكي فعلا نصدق طرقه العجيبة والأمينة ونرفض كل عدم إيمان وكل شكلية وتقليد في العبادة؟ لذلك عزيزي المستمع، هل تصلي أيضا معي وأنت تسمع هذه الكلمات لكي يحرر الرب أولادنا من أي أفكار عدم إيمان قد يكونوا قد توارثوها من الأسر أو حتى العائلات، ولكي يجدد الرب هذه الأذهان ليكونوا منقادين بقوة الروح القدس بكلمات الكتاب المقدس الذي يعلن أن الرب يسوع المسيح لا يتغير ولا يعتريه ظل دوران، فهو يبقى أمينا وإلى الأبد. لذلك عزيزي المستمع، دعنا أيضا الآن نتأمل في رمز من رموز حياة يوحنا المعمدان، يعلمنا منه الرب الصورة التي يريدها الرب للجيل الجديد أن يصنعه لنفسه. ولكن قبل أن نكون مع هذه الأمور الرائعة من خلال الرمز النبوي في طعام يوحنا المعمدان وهو الجراد وأيضا العسل البري، سنستمع الآن إلى هذه الترنيمة ومن ثم سنتطرق إلى الرمز الثاني وهو الرمز النبوي في طعام يوحنا المعمدان بعد أن تأملنا معا في القميص الذي أعده الرب من الجلد ليكون الرمز النبوي في ملابس إيليا ويوحنا المعمدان وعلاقة هذا الجلد بالجلد الذي ألبسهما لآدم وحواء. لنستمع الآن إلى هذه الترنيمة الرائعة جدا، ترنيمة يملاني بحبه مع المرنمة كريستينا حبيبي، ومن ثم نعود لكي نتعرف على الرمز النبوي في طعام يوحنا المعمدان. ابقوا معنا، لا تذهبوا بعيداً.

العظمة القوة والسلطان لإلهي، نور العالم، الحق والحياة، الحي القادر على كل شيء، مستحق هو وحده، حبيبي ونصيبي السيد الرب يسوع المسيح.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار عليني.
1: عودة من جديد لكم أحباء المستمعين بعد أن استمعنا واستمتعنا إلى هذه الترنيمة الرائعة يملاني بحبه مع المرنمة كريستينا حبيبي، علما أننا نتحدث في هذه الحلقة ضمن سلسلة رموز نبوية لجيل الأيام الأخيرة، ونتحدث ونتعمق حول موضوع الرمز النبوي في ملابس إيليا وطعام يوحنا المعمدان. قد تحدثنا قبل هذه الترنيمة أحباء المستمعين حول الرمز النبوي الروحي في ملابس إيليا وأيضا يوحنا المعمدان، وهي من خلال الأقمصة من جلد. والآن نتحدث حول الرمز النبوي في طعام المعمدان، وهو الجراد والعسل البري، وهذا فعلا ما جاء في متى الإصحاح الثالث والعدد الرابع قائلا: ويوحنا هذا كان لباسه من وبر الإبل، وعلى حقويه منطقة من جلد، وكان طعامه جرادا وعسلا بريا. فعلا ما أروع طعام المعمدان عندما قال جراد وعسل بري. في الواقع أتعجب كثيرا في بعض التفاصيل التي يذكرها لنا الكتاب المقدس، ولكن أتعجب أكثر حينما تضيء أمامي معاني هذه التفاصيل بكل أمور روحية جديدة نبوية سماوية. الجراد في الكتاب المقدس يتحدث عن التخريب وعن الخسارة، إذن لماذا كان يأكل هنا يوحنا المعمدان؟ ففي يوئيل النبي يتكلم عن التخريب الشامل الذي يحدثه الجراد في أطوار عمره المختلفة، حيث يقول في يوئيل الإصحاح الأول والعدد الرابع: فضلة القمص أكلها الزحاف، وفضلة الزحاف أكلها الغوغاء، وفضلة الغوغاء أكلها الطيار. كما أن الجراد جاء ذكره في سفر الرؤيا في وصف الأرواح الشريرة، أي الخارجة من بئر الهاوية، عندما جاء في سفر الرؤيا رؤية يوحنا الإصحاح التاسع والعددين الثاني والثالث قائلا: ففتح بئر الهاوية فصعد دخان من البئر كدخان أتون عظيم، فأظلمت الشمس والجو من دخان البئر، ومن الدخان خرج جراد على الأرض، فأعطى سلطانا كما لعقارب الأرض سلطان. الجراد نوع من الحشرات اختارها الله ليرمز بها للتخريب وليستخدمها في الجراد فيه. الجراد قد استخدم في الكتاب المقدس ويرمز إلى العدو، فهو يرمز أيضا إلى الأرواح الشريرة. ولكن عندما نقرأ هذه الكلمات المشجعة في يوئيل: وأعود لكم عن السنين التي أكلها الجراد، عندما نقول هذه الكلمات وأعود لكم عن السنين التي أكلها أو التي خربها الجراد، إن الرب يعد بأن يعود عن كل ما خربه الجراد، لنستقبل هذه الكلمات على حياتنا على أولادنا. ولكن ماذا عن الجراد نفسه؟ هل فعلا يعود الرب عن السنين ويترك الجراد نفسه ليفسد سنين أخرى؟ بالطبع لا. لذلك يوحنا المعمدان يخبرنا هنا بطعامه الغريب عن مصير الجراد، كما يخبرنا عن مشيئة الرب تجاه الجيل الجديد الذي يعد الطريق أمام مجيء الرب ثانية. إن هذا الجيل الجديد الذي يعده رب المجد يسوع المسيح لكي يكون جيلا مقدسا وجديدا، وكي يخدم الرب واسم يسوع المسيح في هذه الأرض وفي الأيام الأخيرة، هي تكون أحد المهام الموكلة إليه هي أكل الجراد المخرب، أي وقف عمله وإبطال تأثيره وتضييق دخومه إلى الفناء. أي نحن الذين أيضا بقوة الكلمة وبسلطان الكلمة نعلن أن كل الجراد الذي يأتي ويخرب وكل عدو ننتهره في اسم يسوع المسيح، ولدينا سلطان في إبطال تأثيره في الأجواء الروحية من خلال هذا الجيل الذي أعطي هذا السلطان لكي يقف في وجه الأرواح الشريرة بطريقة خاصة جدا. فقد أعطى الرب يسوع المسيح لهذا الجيل عيونا روحيا وأذانا ممسوحة بقوة الكلمة، عيونا روحية مفتوحة على الكلمة لكي أيضا ترى وتميز نشاط العدو بوضوح تام، بل وفي بعض الأحيان ترى العدو نفسه بالعين، وقد تنفتح الحواس على عالم الروح، فتعطى القدرة على التمييز مرات بالشعور ومرات بالسمع ومرات باللمس، كما قال: فمرت روحي على وجهي اقشعر شعر جسدي. نعم، الله يمسح هذا الجيل برؤية جديدة ومختلفة لكي تساعدهم على تمييز نشاط العدو بوضوح تام، وكي نقف معا وقفة واحدة ومباركة لكي نقف ونبطل كل أعمال شريرة وأرواح شريرة في طريقها إلى بلادنا، إلى حياتنا، إلى أولادنا، إلى عائلاتنا. نعلن بقوة الكلمة وبسلطانها، وأيضا بقوة الكلمة والرمز النبوي الروحي، وبقوة المسحة الملوكية علينا، على أولادنا، على نسلنا، في اسم يسوع المسيح يكون لنا هذا التأثير في عالم الروح. لذلك الرب يسوع المسيح يريد أن يمسح هذا الجيل لرؤية أمور مختلفة تساعدهم على أداء مهمتهم الخاصة في مواجهة العدو. صحيح أنها ليست القاعدة العامة أن تعمل موهبة التمييز بهذه الطريقة، ولكن كي يحدث هذا كما كان يحدث مع كثير من الآباء والقديسين الأوائل، والمؤكد أن الله يعطي أيضا تمييزا مختلفا لهذا الجيل الحاضر، بل أن هذا الجيل يتغذى ويكون ضد العدو، فكل ما يصنعه العدو لإضعافه يتحول إلى خير وإلى قوة وارتفاع عظيم في هذا الجيل الذي يطلب وجه الرب يسوع المسيح. وكما كان ليوحنا المعمدان يأكل الجراد ويشبع، هكذا هذا الجيل يكون العدو خبزه، وكما كلم يشوع وكالب بني إسرائيل قائلين عن العدو: لأنهم خبزنا. لذلك يتكلم عن هذا الجيل ويقول إن العدو خبزنا، أي الأرواح الشريرة تكون منهارة فعلا عند إعلان اسم يسوع المسيح. اعلن إيمانك أنه في كل مرة يهجم العدو عليك، على أولادك، تتذكر أنه سيؤكل بقوة الكلمة المنطوقة في الأجواء الروحية. في كل مرة تهجم أرواح الخوف عليك، على أولادك، تتذكر أنها ستؤكل، وأننا سنزداد شجاعة وإيمان من قوة الكلمة والمسحة المضاعفة التي تأتي علينا وعلى أولادنا، على نسلنا، في اسم رب المجد يسوع المسيح. لذلك عزيزي المستمع، عندما تستقبل وتعلن هذه الكلمات، تعلنها في عالم الروح، تعلن بل أن هجمات الجراد في حد ذاتها تعلن لنا عن قرب يوم الرب ومجيئه، مما يزدادنا قوة ورجاء ويشعلنا بالروح القدس، فنصبح أكثر رعبا لأعدائنا الروحيين، نصبح أكثر أيضا صلابة في الإيمان، وذلك لأجل جيل جديد يعد الطريق أمام الرب وينقي الأجواء الروحية، إن كان في الصلوات، في العبادة، بالروح وبالحق، بكل أمور تختص في الرب يسوع المسيح، ويأتي أيضا بقوة جديدة على هذا الجيل وينقي الأجواء الروحية من أعمال إبليس وجنوده. ولأجل أيضا جيل جديد يخلق للرب يهزم مملكة الظلمة والظلام على هذه الأرض، ونأتي بانتصارات جديدة كما كان يسوع المسيح على الصليب، من خلال هذا الصلب والموت والقيامة أتى لنا بالبركة والغفران الكامل لخطايانا. نأتي أيضا بهذا الجيل لكي نحتمي بستر الدم، دم الحمل، ونواجه العدو بكل شجاعة وبكل إيمان، ونعلن أن الرب المنتصر يقود المؤمنين المنتصرين والكنيسة المنتصرة كجيش مرهبة بألوية، كجيش بألوية، وتكون فعلا مرهبة للعدو نحو الانتصار. لذلك لأجل جيل يفرح قلب الرب يسوع المسيح ويقضي على سيطرة الجراد الكامل لذلك لا ولن نتوقف عن هذا الإيمان، بل كلما دخلنا في هذه المعارك الروحية كلما انتصرنا وازددنا أيضا جمالا وبركة ومجد جديد على حياتنا في اسم يسوع المسيح. فهو الرب آت، وهو جيل جديد يخلق للرب لكي يعد طريقا جديدا أمام مجيء الرب يسوع المسيح ثانية والأخيرة. لذلك عزيزي المستمع، عليك أن تعلن تنقية للأجواء الروحية من أي عمل روحي شيطاني شرس يأتي على حياتك على بيتك. في اسم يسوع نعلن بركة ومجد وسلطان، نعلن حياة جديدة، نعلن مسحة جديدة، أبواب جديدة على هذا الجيل الجديد، لكي يستعلن مجد الرب يسوع المسيح في أراضينا، في الأراضي المقدسة وفي العالم أجمع، لكي نعلن أننا نزداد شجاعة وإيمان، نزداد رجاء وأمل، نزداد اتضاعا وحرية في المسيح يسوع ضد أي هجمات من الجراد ومن عدو الخير، لكي نزداد قوة وبهاء ومجد في اسم يسوع المسيح، لنعلن قوتنا فقط من خلال اسم يسوع المسيح، له كل المجد. أحبائي المستمعين، قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، وقبل أن نكون مع هذه الترنيمة الختامية سنكون معكم يوم غد موضوع العسل البري، الطعام الثاني بعد الجراد ليوحنا المعمدان. لذلك أحبائي المستمعين والمتابعين، سنكون يوم غد في نفس الزمان والمكان مع هذا الموضوع الهام جدا. والآن نختتم معكم مع هذه الترنيمة الرائعة. نختتم مع ترنيمة يلي حبك مع المرنمين جوي يسري وبطرس رزق. نلتقي يوم غد بنعمة رب في نفس الزمان والمكان لنكون مع الجزء الثاني من هذه السلسلة، يلي حبك، لنتعمق أكثر حول موضوع شخصية أخنوخ، وأيضا لكي نكمل في طعام يوحنا المعمدان العسل البري ضمن برنامج صباحكم خير للموسم الرابع على التوالي. أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة والإصغاء، وأتمنى لكم يوما هادئا آمنا ومباركا في اسم يسوع المسيح. هذه تحية لكم مني أنا نزار عليمي، سلام المسيح إلى

0: سلام شباب.
1: يا أيمن كيفك؟
0: أخباركم؟
1: تمام
2: خير.
0: تمام تمام
1: مية مية.
2: أشكر ربنا.
0: كويس إن إحنا جينا تاني في قعدتنا مع بعض وجايين نواصل الدراسة بتاعتنا بنسوي فوقها ومستمتعين بها طبعا صح؟
1: أكيد
2: صح.
0: كويس. أهل ليلى منو بيقرأ لنا إن شاء الله؟
3: أنا مجهز لكم القراية.
1: أوكي.
3: وقرايتنا الليلة حنقرأ من متى؟ 9 عدد 35 لغاية 38. وبيقول كده: وكان يسوع يطوف المدن كلها والقرى يعلم في مجامعها ويكرز بالبشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. لما رأى الجموع تحنن عليهم إذ كانوا منزعجين ومنطرحين كغنم لا راعي لها. حينئذ قال لتلاميذه: الحصاد كثير ولكن الفعلة قليلون، فأطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعلة إلى حصاده. آية بسيطة وثلاث أعداد
1: لكن مليانة.
0: يا بالضبط. تمام جدا. أوكي كويس. منو ممكن يحكي لنا المقطع؟
2: خلينا أجرب أحكي. أوكي. النص بيقول إنه يسوع كان ماري، كان بيلف في المدن، في المدن والقرى، وكان شنو كان بيعلم الناس في المحل المجمع بتاعهم اللي هم بيتلموا فيه وعادة بيتعبدوا فيه، وكان بيوريهم عن شنو، عن ملكوت الله يعني. وفي نفس الوقت كان بيشفي المرضى وكله ضعف يعني لو في مشاكل في الشعب وكده. الناس بيقولون لما يسوع شاف الناس قام شنو تحنن عليهم وبقى يعني تحنن وبقى منزعج، ولأنه هم يعني كانوا منطرحين يعني قاعدين كده زي الغنم اللي كانوا قاعدين في الخلا كده مجدعين كده كل غنميتين في حتة. فقام قال للتلاميذ، قال إنه الحصاد كتير، يعني الحصاد كتير لكن الناس اللي مفروض يحصدوا هم بسيطة. فقال أحسن إحنا نطلب من سيد الحصاد أو رب الحصاد إنه يرسل فعلة عشان يجي يحصدوا الحصاد.
0: تمام جدا. أنا عجبتني غرميتين جدين.
2: غرميتين
1: في الحكاية.
0: تمام جدا. كويس. هو النص حلو شديد، نص فوق كذا فكرة. وخلوني مع بعض حسي نخش في النص ونقعد نفتش فوق. وين الله في النص دي؟ وين ذكر الله أو المواقف الذكر فوق الله في النص؟
2: كالمعتاد إنه النص قاله يسوع أو بيتكلم عن يسوع.
1: أيوة.
2: وتاني حاجة إنه يسوع زعته، يعني يسوع كان يطوف في 35، كان يطوف المدن والقرى.
1: وبرضو في عدد 38.
3: أطلب من رب الحصاد.
1: رب الحصاد.
0: وفي واحد تاني برضو يكرز ببشارة الملكوت. هل دي لا أي دلالة لله مثلا؟ المسيح أي هو اللي بيكرز، لكن قصدي كلمة بشارة الملكوت يعني هو بشارة من عادة مراتك تيجي كلمة الملكوت أو السماوات أو ملكوت الله، يعني عادة تربطنا بالله صح؟ بشارة الملكوت طبعا يعني بكل تأكيد ما إنه يعني الملكوت، لكن قصدي إنه بشارة أو الخبر السار
2: خبر
0: اللي هو عن الله صح؟
2: خبر عن الله،
1: وهو ذاته الخبر، يعني هو ذاته، يعني وجود المسيح في دائرة جغرافية معينة هو البشارة ذاته، يعني هو الملكوت ذات نفسه، يعني ليأتي عشان احنا مثلا نقول الملكوت ده جاي، لكن هو المسيح ذات نفسه هو الخبر الحلو.
0: بس هو كان بيكرس ببشارة الملكوت
1: وجوده،
3: مجيء الله، البشارة بملكوت الله، البشارة بشنو؟
1: بأنه هو شخصيا جاء
3: صح كده ولا في
0: يا أمين؟ أنا بس الفكرة كان دار أوضح إنه كلمة الملكوت المقصود بها هنا، بس ما إنه اللي هي الفكرة بتاعت الملكوت قدر ما إنه مقصود بها البشارة بالخبر السار اللي هو عن الله. أوكي وين الله تاني؟ الشفاء
3: معجزة بتاعت الشفاء قوة
0: يعني المسيح كالله هنا صح؟ أو أو حصل الشفاء في الوقت ده كان بيشفي
3: وفي صورة بتاعت الكلمة أو التشبيه بتاع لا راعي لها

0: زي ما كانت اختها دي
1: في اسم الشعب زوكي في المقطع الاخير في في
2: في, في, في 25
1: في 35
2: ايوه صح
1: الشعب كله ضعف في الشعب كان بيعمل الحاجات دي كلها وبيسويها كان يعني معنا كان في جموع وكان في ناس كانوا قاعد
2: في الكلمه الثانيه جموع كانهم كانوا مثلا عدد كبير لكنهم جوا مثلا مجموعات تانية صغيرة صغيرة لأنه تاني بيجي يوصف الشكل اللي كانوا بيه والناس ديل كانوا الجموع ديل منزعجين ومجدعين في بداية الحكي حكى لنا أخو صابر بأنهم كانوا مجدعين كده منطرحين يعني وضعهم كان كأنهم هم مرضى أو ناس محتاجين حد زول يحن عليهم فالرب حن عليهم
1: كغنم لا راعي لها صورة بتاعت الرعب
2: تشبيه
1: بتاعت الإنسان اللي بيقود الثروة الحيوانات
2: أو أيوة الراعي
1: تلاميذ هنا برضو أيوة. إذن قال لتلاميذي الحصاد كثير لكن الفعل قليل
0: أيوة. الفعل زاد
1: الفعل
2: زاد أيوة. اطلبوا ده قاصد على التلاميذ الضمير هنا رب الحصاد أن يرسل فعلة برضو فعلة زي الفعلة الأول إلى حصاده وبرضو الحصاد ناس هنا الحصاد ناس ما قصد به و...
0: أي شو أوكي كويس شنو النص بيقول أو شنو الفكرة اللي أنا جديدة مثلا أو فكرة عن الله مثلا أو إعلان جديد بخصوص الله
1: مسيح كان بيطوف كان بيخدم
0: كان بيعمل ثلاث حاجات مهمات يعني ذكر المقطع
1: كان يعلم وقبله كان بيخرج شياطين
3: يكرز
0: كان بيعلم وكان بيكرز
1: يشفي
0: وكان بيشفي صح
2: يعني وقبال ده كان بيتحرك
3: يطوف
2: يعني هو ما راعي قاعد في مكتب او ترابيزه كده بيدي توجيهات يقول للتلاميذ انتوا امشوا اعملوا كده لكن هو كان فعليا بيمشي بيعمل الحاجة اللي المفترض إنهم هم يتعلموها منه عمليا
1: يعني إذا كان المسيح نفسه هو كان بيمشي بيتحرك حوله بيفتش على وبيقول الكلمة والكلام زي ما بيقول كده يعني حاجة ما عادية
2: أيوة يعني
1: كتار في قادة كتار في خدام كتار في هم بس دارين يقولوا زي ما أنت قلت على الكرسي ويأشر وده يتجاب وده يتسوى وده يتفعل وده يتعمل لكن هو بنفسه زي ما قال بقى قبل في المسيح تقريبا هو عملي بيعمل الحاجة قبل الناس بتشوف الأفعال قبل ما شو تسمع الكلام فواحدة من الحاجات اللي بتلفت انتباه الناس وتلفت انتباه الزول اللي بيسمع
3: 36 ولما راعى الجموع تحنن ده المسيح هنا هو أفضل الله اللي تحنن على الناس يعني قدر كيف شوف إنه الله كل ما يلتفت ليه أنت هو بيتحنن عليه
0: هو بيتحنن يعني ممكن هو قاصد هنا برضه صابر إنه تحنن على الناس اللي هم
3: وضعهم
0: يعني لو كان هم الخطاء أو الناس الجو محتاجين أو الناس المرضانين أو الناس الغير يعني قال اتحنن عليهم انهم مطروحين او المرضى مثلا
2: متروكين خلوهم برا
1: متروكين
2: كغنم اللا راعي لها دي واحد من الصور الصعبه في انه ما في زول بيكون عنده سعيه او بهايم بيخليها من غير راعي اكيد يا حتضيع يا حتتسرق يا حتقع او كده فشب تشبيه القوي في انه ان يعني في التوصيف بالذات لما قال تحنن عليهم لانهم كانوا منزعجين او متالمين او في في في في معاناه عند الناس ديل وكمان بعد معاناتهم هم ما في زول بيهتم بهم ف يعني ده واحد من من الحاجات اللي بتخلي يعني بالذات لما بنكتب عن الكلام المكتوب انه تحنن عليهم نتيجه للوضع ده يعني انت بعد معاناتك لكن متروك او ما في زول واخد باله في انه انت مالك ولا الحاصل عليك شنو كانه ما في زول مسؤول منك او يكترث لامرك او شايل همك
1: كثير بنسمع الناس بتفتش على القادة بتفتش على الخدام ان تعالوا صلوا معنا يعني

0: بتفتش على القادة المفترض يمشوا يفتقدوا الناس، يزوروا الناس، يشوفوا أوضاعهم ويشوف حالهم. فالصورة اللي هنا المسيح بيتحنن بصورة حقيقية كأنه هو اللي بيمشي، مش كأنه، لكن حقيقة
1: هو حنين
0: الراعي الصالح بيمشي بيتفقد المرضى، بيمشي بيتفقد الزول التعبان المطروح المتألم، بيصلي بيشجع بيقيف معهم. الليلة في المجتمعات بتاعتنا الناس بتفتش على القادة، الناس بتفتش على خدامة، الناس بتفتش على إنه منو اللي حيمشي يزور، منو اللي حيمشي يقعد معهم، منو حيمشي يصلي معهم، منو حيتفقد هو مريض في البيت إذا كان مطروح ومحتاج لأي شيء كان. فالمسيح هنا بيدي صورة حقيقية للراعي الصالح، للقائد، للخادم، والأمين اللي بيمشي يتفقد الرعية، الرعية بتاعته.
2: أنا في حاجة اللي عجبتني في النص ده إنه يمكن ثلاثة حاجات ذكرها، ما أعرف جبه الصابر ولا هيسم، إنه يعلم ويشفي، سوري، ويكرز ويشفي. يعني المسيح ما، رغم إنه نحن مرات كثيرة حسي في وقتنا الحالي تلقى مثلا في مجموعة محددة كرازة تركز في تعليم الكلمة مثلا، يقول لك لا المعجزات ده خلاص نحن ما عندنا بياش، يقول لك ده ما وقت حسي. أو في ناس مثلا يركزوا في الكرازة ويخلوا التعليم ويخلوا غير. أو في ناس مثلا تلقى الشغل الشاغل بتعب إنه مثلا معجزات وحاجات زي دي ما في التعليم بتاع كلمة الله. عشان كده لكن الحاجة اللي عجبتني إن المسيح عمل كل الحاجات
1: مرتبطة مع بعض
2: بالضبط. أول حاجة كمان ذكر عنه إنه هو كان بيعلم، بعدها كان بيكرز، وبعدها كان بيشفي ويصنع معجزات كده. دي خدمة، أنا بحسبها إنه خدمة متكاملة مع بعض.
1: أيوة،
2: إنه زي إنه كل الحكاية
0: المسيح بيفتش للفعلة للحصاد، بدي مساحة للإنسان يمشي يفتش على الناس المحتاجة للتوبة الضاعت وكده. دي واحدة من الحاجات برضو تكون جميلة جدا، الفعلة
1: الناس زول يشتغل في لأنه يبشر بالملكوت يشتغل. بس عجبتني أنا شديد الحتة بتاعت يعني لو رتبناه كده مثلا عدد 35 ده شخص بيتحرك وبيبادر في في يعني خطوة للافتقاد، والافتقاد ده فيه بشارة وفيه خدمة متكاملة زي ما قال أخوي أيمن، فيه بتدي خبر سار. أول حاجة بتفتقد وتدي خبر سار وبتشفي كل مريض وكل ضعف في الشعب، شكله فيه احتياجات تانية كمان. فالخدمة فعلا لما تكون متكاملة بتكون مرتكزة على الركائز الأساسية دي للخدمة. وشي تاني برضو عاجبني شديد، فعلة وحصاد، يرسل فعلة للحصاد. يعني الحكاية في تكاثر، ما انت الليلة بشرت لنا او كلمت زول واحد عن الرب وساعدته وخدمته وتجيف، لا انت ذاتك حتدرب زول تاني عشان هو يمشي يجيب زول تاني وكده. يعني الحكاية متكاثرة ليه؟ لانه الحصاد ما بس ياهو الزرعو ده الليل، ما بكرة حيكون اكتر. فالحكاية بتعطت انهم ان الحاجة دي كثيرة، يعني قال الحصاد كثير والفعل قليلون، معناه في نفوس كثيرة جاهزة إنها دايرة بس زول يقول لها. هم أصلا منزعجين ومنطرحين وقاعدين يدعين في الأرض منتظرين. فإنت الشغل الكثير ده قصاده في فئة معينة هي اللي مكترسة الأمر هؤلاء الأشخاص، وبالتالي إنت محتاج إنه إنت تطلبه. الناس تصلي، الناس اللي مثقلة بالأمر ده محتاج إنك إنت كثير تقعد قدام الله، يا رب جيب ناس حقيقيين يشتغلوا في مجالك ويكونوا عندهم قلب ويتحننوا ويشتغلوا. وانت خادم ما معناه انت بس متخصص في حاجة واحدة، صح في مواهب وفي حاجات كده زي دي ما مجالنا نتكلم عنها على حسب النص، لكن انت عليك انك تكون خادم متكامل زي ما كان معلمك خادم متكامل.
0: في الـ انا من قبل قاعد ألاحظ في المقطع الأخير المسيح نفسه بيقول للتلاميذ أن يطلب من رب الحصاد أن يرسل فعلة إلى الحصاد. هو نفسه بيرسلهم وبقول لهم
1: أمشي قولوا لله،
0: أطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعلة إلى الحصاد. يعني قاعد أفكر يعني التلاميذ حيصلوا ويطلب من الله نفسه، يطلب من المسيح أنه يرسل لهم الفعلة، الناس اللي حيمشي يعمل الرسالة أو يكلموا الناس الآخرين في قصة الحصاد. ففيها نوع شوية كده من لو قعدت كده في الحتة بتاعت إنه اللي هو بيقول يعني بيتكلم في الموضوع، فبقول لهم انتوا الفعل قليلين فاطلبوا من رب الحصاد، اشاره ليه؟ الاب السماء مثلا ولا المسيح نفسه.
1: انا سمعتها في وعظه كان الزول بيتكلم عن
0: الله.
1: لا مش كده، بس عشان وقفنا في النقطه دي، انه التلمذة وانت بتكرز بتعلم زول يكرز تاني، وعشان الحكايه مستمره يعني زي ما هو معلم، زي ما هو الرب يسوع الله رسله عشان يودي البشاره، ما هو الرب يسوع كان بيبشر بالملكوت، ونفس الحكايه الرب يسوع بيقول للتلاميذ هم ذاتهم يعملوا على اساس انه دي الخدمه يعني انك انت دي الخدمه العمليه، انك انت الليله بتخدم وفي رسلوك عشان مهمه معينه، وانت ذاتك بتدعو انه الزول الثاني يمشي يعمل زي ما انت بتعمل، هي سلسله متواصله.
2: كويس، خلونا نمشي للبعد، الخطوه اللي بعد دي اللي هو الانسان. شنو الحاجه او شنو الفهم الجديد اللي جينا على الانسان؟
1: من الاول خالص واضح انك انت عندك دور اصلا، انت ما معفي يعني حسب معطيات النص دي بكل الاتجاهات، انت عندك دور استلمته من معلمك الرب يسوع، هتعمله وحتسعى انك تعلم تتعلم وتعلم وتشتغل، ده شغلنا كلنا مع بعض، كلنا مع بعض مسؤولين، ده تكليف لكل الناس انه هي تشتغل، وكل الناس انها تكريز، ما بس فقط للرعاة ولا للقادة، في مسؤولية فردية في النص ده انك تشتغل. اذا كان الرب يسوع ذات نفسه هو شخص هو بنفسه يطوف في المدن كلها والقرى يعلم في مجامعها ويكرز، اذا كان هو بيعمل كده فانا اولى واحد. يعني البسيط، احنا ما بنتكلم على حاجه، الحاجه البسيطه اللي عندك شاركه معه، وخلي قلبك انه يكون فيه انك تكون ذاته، عيونك ومشاعرك حساسه تجاه الناس المحتاجه فعلا، يعني انت يكون عندك حنيه زي حنيه الرب على الناس الشافهم، وحنيتك دي ما تجي بس حنيه سائله، انت مسؤول، انت راعي، انت جزء من العمليه بتاعت انك انت توصل الخبر ده وتشاركه مع زول تاني وتدي لزول محتاجه وتفتش عليه، انت جزء من العمليه دي، ما تقعد تستنى لحد ما هو يفتش عليك، لا، لكن انت عندك دور اساسي بتعمل به.
0: الامتياز اللي جاه الانسان للدعوه يكون جزء من الحصاد، يكون جزء من الرساله اللي تصل، يكون جزء من الامتياز اللي ياخده في الصوره اللي بيتكلم بها عن بيتكلم بها المسيح تجاه الخدمه بتاعت الانسان الاخر، تجاه الدعوه، تجاه الشفاء، تجاه الحنان الممكن. فالانسان هنا بيلقى امتياز، بيلقى دعوه، بيلقى مساحه انه هو مهم في ملكوت الله.
3: الانسان برضو لما انا اكون ماشي الحصاد، خلاص اخذنا فكره هيثم وباية، انا ماشي الحصاد، انا لازم اراي في ناس منزعجين، في ناس منطرحين، وفي ضعف في الشعب، في الحياه ده كله، فانا لازم اتعامل مع الحياه دي. ليه؟ لانه يعني ومش يعني مش ما كفايه، لكن اكيد انه الزول يخلص حاجه كويسه، لكن برضو في حياه تانية بتكون معه، مرات بيكون في مشاكل تانية عنده، فهنا من راي الحياه دي مع الناس يعني.
2: تمام جدا. وربنا كان يفتح عيوننا انه فعلا نشوف الناس المنزعجين والمنطرحين من حولنا، الناس المتألمين.
1: ايوه، وفي تكليف على فكره، في تكليف في الجزء الاولاني قال لهم الناس الشغالين للامر ده بسيطين، معناه في مسؤوليه عليك للناس اللي اختاروهم انهم يشتغلوا الشغل ده، هم ماخذين مسؤوليه انهم يجيبوا نفوس للرب، انه تساعد شخص انك انت تكرز بالملكوت، انك انت تساعد. على فكره حتى الشفاء، ليه احنا دائما نحصر في فكره انه اساعد الزول انه يشفى، بس اصلي له ويشفى، ما ممكن اسوقه ودي دكتور يتعالج، ما ده احتياج. يعني هنا في احتياجات بالذات، يعني بنلاحظ السي في كتير خدمات بتكون متكامله، تلقى اول ما تمشي مستشفى، المستشفى دي يقوموا بيدوك مقطع كتابي او كتاب تقرا، وبتخش تقابل الدكتور، وبيساعدوك وعندهم جزء منهم مساعدات مثلا نفسية وجزء إعانات مادية. فمن الآية دي بيجي المفهوم الرعوي اللي فيه فكرة أنت راعي ودي مسؤوليتك. الغنماية الرايحة دي المنطرحة القاعدة مجدوعة هناك ما في زول سائل منها دي مسؤوليتك أنتوا البسيطين ذي لذاتكم. فهنا في تكليف والتكليف قوي جدا. كمان الحاجة اللي لفت نظري لها لهيثم لما قال أطلبوا أنت ذاتك أنت مسؤول وتطلب وتشتغل على أنك تجيب ناس ذات ويشتغلوا معك في نفس المجال ده. فاطلبوا من رب الحصاد أنه يجيب ناس يشتغلوا في نفس المجال ده لأنه في حصاد كثير جاي يعني في ثمر كثير حيجي في حاجات كثير في ناس كثيرة تحت الاحتياج احتياج روحي احتياج نفسي احتياج جسدي. الفكرة في هنا في افتقاد عام وتجاهه خطوة عملية للخدمة العملية.
2: تمام أوكي خلينا لو دارين نلخص المقطع كله مع بعض نلخصه في شنو مثلا عبارة أو عبارتين أو شنو الشيء اللي استفدنا من المقطع مثلا.
0: أنا الكلام اللي قاله في صابر قبل شوية الحصاد طول ما أنا بمشي بكريس في حاجات لابد أنا أهتم إنه حلقة ناس بشكليات مختلفة بأوضاع مختلفة بظروف مختلفة. أنا جزء من الحصاد أنا جزء من الرسالة والدعوة اللي بدينا لله إنه نمشي نخبر الآخرين أو نطوف في دعوة لي في رسالة إنه أنا أوصل للناس. وأنا بمشي زي ما قال صابر مرة تانية إنه بلقى فئات مختلفة بلقى ناس طرق مختلفة وأنا بمشي أكلمه.
3: هنا برضو يعني كتاب واضح كان بيقول إنه المسيح كان بيطوف يعني المسيح ما كان قاعد في حتة زي ما إحنا كنا قرينا في نص قبل كده إنه متى كان قاعد والمسيح جاء ولا هنا المسيح هو كم مش هو كم بيطوف
1: مبادر.
3: احنا مفروض هنا برضه انا دار اشتغل في الحصاد ده انا اللي بمشي انا اللي بمشي اطوف مش اشوف الناس.
2: انا غايت اكتر حاجه عجبتني في الخدمه المتكامله دي انه بيعلم ويكرس وفي نفس الوقت كان بيشفي ويساعد الحزنانين والمطرحين صح.
1: هو الفكرة كمان أنا بالنسبة لي أكتر حاجة إنه الزول الشغال في مجال خدمة الرب الناس البسيطين ديل يكون عندهم حساسية تجاه المحتاجين وإنهم يفتحوا عيون ويشوفوا وين الاحتياجات الحقيقية. يعني ليه؟ لأنه في هو أصلا كده كده في احتياج لكن لازم يكون في قدر شنو يكون في يعني يكون في عين روحية حساسة توريك إنه هنا في احتياج. فالقليلين ديل عندهم صفات ومواصفات معينة لازم تكون متوفرة فيه.
2: أوكي أنا إحنا جينا كده لنهاية برنامجنا وقبل ما نوهي في زول مجهزين الترنيمة
1: أنا ممكن أختار ترنيمة عجباني شديد.
2: أوكي خلينا نسمع الترنيمة.

أنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأبد. يا رب برضاك ثبت لجبل عزا، حجبت وجهك فصرت مرتاعا. إليك يا رب أصرخ وإلى السيد أتضرع. هل يحمدك التراب؟ هل يخبر بحقك؟ استمع يا رب ارحمني، يا رب كن معينا لي. حولت نوحي إلى رقصا لي لكي تترنم لك روحي ولا تسكت. يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك، يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك.

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3302.

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 33.

كيف تعيش قصة حب ناجحة؟ عنوان براق لاحتياج مهم جداً عند كل الناس. اللحظات اللي جاية هنستعرض بعض الأمور اللي تساعدك وتساعدك على إنك تعمل حب ناجح بينك وبين الناس. أولاً، تجنب عقد المقارنات. ما تفترضش إنه شريكك يعلم مسبقاً ما تحب وما تكره، يجب أن توجهه دائماً. ابحث عن الجمال بين أنقاض المكروهات، وتجنب التهديد وتوجيه الإنذارات. تذكر أن شريكك لا يستطيع أن يقرأ أفكارك. لا تتشاجر على أشياء تافهة، ولا تتخذ قراراً إلا وإذا كنت في مزاج هادئ. لا تكلف حبيبك بعمل لا يطيقه، حب له ما تحب لنفسك. عندما تجد عملاً لم يقم به شريكك، قم به أنت دون أن تذكره له. قل بشجاعة: أنا آسف. فذلك دليل قوة لا دليل ضعف.

صديقي، إذا كنت فعلا عايز حب حقيقي، بنصحك إنك تسمع الكلمات اللي جاية، فيها وصفة سحرية. الكتاب المقدس بيذكر عن المحبة وبيقول: المحبة تتأنى وترفق، المحبة لا تحسد، المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ ولا تقبح ولا تطلب ما لنفسها ولا تحتد ولا تظن السوء ولا تفرح بالإثم، بل تفرح بالحق، تحتمل كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتصبر على كل شيء. المحبة لا تسقط أبداً.

0: السادس.
1: وفي تلك الأيام كثر عدد التلاميذ، فأخذ اليهود اليونانيون المغتربون يتذمرون على اليهود العبرانيين المقيمين، زاعمين أن أراملهم لا يأخذن نصيبهن من المعيشة اليومية. فدعا الرسل الاثنى عشر جماعة التلاميذ وقالوا لهم:
2: لا يليق بنا أن نهمل كلام الله لنهتم بأمور المعيشة.
3: فاختاروا أيها الإخوة سبعة رجال منكم مشهود لهم بحسن السمعة وممتلئين من الروح القدس والحكمة، حتى نكلفهم بهذا العمل ونواظب نحن على الصلاة والتبشير بكلام الله.
1: فاستحسنت الجماعة كلها رأي الرسل، فاختاروا استفانوس وهو رجل ممتلئ من الإيمان والروح القدس، وفيلبس وبروخوروس ونيكانوروس وتيمون وبرميناس ونيقولاوس وهو أنطاكي صار يهوديا، ثم أحضروهم أمام الرسل فصلوا ووضعوا عليهم الأيدي، وكان كلام الله ينتشر وعدد التلاميذ يزداد كثيرا في أورشليم، واستجاب للإيمان كثير من الكهنة. وكان استفانوس ممتلئا من النعمة والقدرة، فأخذ يصنع العجائب والآيات العظيمة بين الشعب. فقام بعض أعضاء المجمع المعروف بمجمع العبيد المحررين، ويهود من قيرين والإسكندرية وسواهم من كيليكية وآسية، وأخذوا يجادلون استفانوس، ولكن الروح أعطى استفانوس من الحكمة ما جعلهم عاجزين عن مقاومته، فرشوا بعض الناس ليقولوا:
4: سمعنا هذا الرجل يجدف على موسى وعلى الله.
1: فهيجوا الشعب والشيوخ ومعلمي الشريعة، ثم باغتوه وخطفوه وجاءوا به إلى المجلس، وأحضروا شهود زور يقولون:
5: هذا الرجل لا يكف عن شتم الهيكل المقدس والشريعة، ونحن سمعناه يقول: سيهدم يسوع الناصري هذا المكان ويغير التقاليد التي ورثناها عن موسى.
1: فنظر إليه جميع الحاضرين في المجلس فرأوا وجهه كأنه وجه ملاك.
0: يوم جديد، فرصة جديدة، وبداية جديدة على راديو سما. السابع والعشرون.
1: ولما استقر الرأي أن نسافر في البحر إلى إيطاليا، سلموا بولس وبعض المسجونين إلى ضابط من الكتيبة الإمبراطورية اسمه يوليوس، فركبنا سفينة من أدراميت متجهة إلى شواطئ آسيا، وأبحرنا يرافقنا أريسترخوس وهو مكدوني من تسالونيكي. فوصلنا في اليوم الثاني إلى صيدا، وأظهر يوليوس عطفه على بولس، فسمح له أن يذهب إلى أصدقائه لينال معونتهم، ثم أبحرنا من هناك بمحاذاة قبرص لأن الريح كانت مخالفة لنا. وبعدما اجتزنا البحر عند كيليكية وبنفيلية، نزلنا إلى ميناء ميرا في ليكية، فوجد القائد يوليوس سفينة من الإسكندرية مسافرة إلى إيطاليا، فأصعدنا إليها وسارت بنا السفينة ببطء عدة أيام، حتى اقتربنا بعد جهد كثير من مدينة كينيدوس، ومنعتنا الريح من النزول فيها، فوصلنا سيرنا قرب جزيرة كريت عند رأس سلمونة. فوصلنا بعدما اجتزناه بصعوبة إلى مكان يسمى الموانئ الصالحة بالقرب من مدينة لسائية. وهكذا مر علينا وقت طويل حتى مضى صوم الكفارة، وصار السفر في البحر خطرا، فأخذ بولس ينذرهم، قال:
6: أيها الرفاق، أرى في السفر من هنا خطرا وخسارة كبيرة لا تقتصر على السفينة وحمولتها، بل على أرواحنا أيضا.
1: لكن الضابط اقتنع بكلام القبطان وصاحب السفينة أكثر مما اقتنع بكلام بولس، وكان الميناء غير صالح لقضاء فصل الشتاء، فرأى أكثرهم أن يرحلوا عنه على أمل أن يصلوا إلى فينيكس، وهو ميناء في جزيرة كريت يواجه الجنوب الغربي والشمال الغربي، فيقضون فصل الشتاء فيه. فلما نسمت ريح جنوبية خفيفة ظنوا أنهم نالوا مطلبهم، فرفعوا المرسات وساروا بمحاذاة شاطئ كريت. ولكن ريحا شرقية شمالية عاصفة يقال لها أوروكليون ثارت بعد قليل من جهة الجزيرة وضربت السفينة. فلما تعذر على السفينة أن تقاومها اندفعت السفينة في مهب الريح. واحتمينا من الريح عند مرورنا بمحاذاة جزيرة صغيرة اسمها كودة، فتمكنا بعد جهد أن ننقذ قارب النجاة. فلما رفعوه إلى السفينة احتاطوا للأمر فشدوا وسطها بالحبال وخافوا أن تندفع السفينة إلى الرمال المتحركة عند ساحل ليبيا، فأنزلوا القلوع وتركوا السفينة تسوقها الأمواج. وقويت العاصفة في اليوم الثاني فأخذوا يرمون الحمولة في البحر، وفي اليوم الثالث أمسكوا أدوات السفينة ورموها في البحر. ومرت أيام كثيرة ما رأينا فيها الشمس ولا النجوم، وبقيت الريح تعصف حتى قطعنا كل أمل لنا من النجاة. وكان رجال السفينة ممتنعين طويلا عن الطعام، فوقف بولس بينهم وقال لهم:
6: أيها الرفاق، كان يجب أن تسمعوا لي فلا تبحروا من كريت فتسلموا من هذه الأخطار والخسائر. والآن أناشدكم أن تتشجعوا، فلن يفقد أحد منكم حياته، إلا أن السفينة وحدها ستتحطم. ففي هذه الليلة جاءني ملاك من إله الذي أعبده وقال لي: لا تخف يا بولس، فلا بد لك أن تحضر لدى القيصر، والله وهب لك حياة جميع المسافرين معك. فتشجعوا أيها الرفاق، لأني أثق بالله وستجري الأمور كما قيل لي، فلا بد أن يدفعنا الموج إلى إحدى الجزر.
1: وبينما كنا في الليلة الرابعة عشرة تائهين في بحر أدريا، ظن البحارة عند منتصف الليل أنهم يقتربون من البر. فلما قاسوا عمق البحر وجدوه 120 قدما، ثم قاسوه بعد مسافة قصيرة فوجدوه نحو 90 قدما، فخافوا أن تصطدم السفينة بأماكن صخرية، فألقوا من مؤخر السفينة 4 مراسٍ وترقبوا طلوع الفجر بفارغ الصبر. وحاول البحارة أن يهربوا من السفينة، فأنزلوا القارب إلى البحر زاعمين أنهم يريدون أن يلقوا المراسي من مقدم السفينة. فقال بولس للضابط وجنوده:
6: إذا كان هؤلاء البحارة لا يبقون في السفينة فلا نجاة لكم.
1: فقطع الجنود حبال القارب وتركوه يسقط في الماء. واقترب طلوع النهار، فطلب إليهم بولس أن يتناولوا بعض الطعام. قال:
6: مضى الآن 14 يوما وأنتم تنتظرون صائمين لا تذوقون شيئا، فأناشدكم أن تأكلوا طعاما لأن فيه نجاتكم، ولن تسقط شعرة واحدة من رؤوسكم.
1: ولما قال هذا أخذ خبزا وشكر الله أمام أنظارهم جميعا، ثم كسره وبدأ يأكل. فتشجعوا كلهم وأكلوا، وكان عددنا في السفينة 276 نفسا. وبعدما شبعوا أخذوا يطرحون القمح في البحر ليخففوا عن السفينة. ولما طلع الفجر تعذر على البحارة أن يعرفوا إلى أي أرض وصلوا، ولكنهم أبصروا شاطئ خليج صغير، فعزموا على أن يدفعوا السفينة إليه إذا أمكن. فقطعوا المراسي وتركوها تسقط في البحر، وحلوا في الوقت نفسه الحبال التي تربط دفة السفينة، ثم رفعوا الشراع الصغير للريح واتجهوا نحو الشاطئ. ولكن السفينة اصطدمت بتلة من الرمل بين المياه، فغرز فيها مقدمها وعاد لا يتحرك، أما مؤخرها فتحطم من شدة الأمواج. وعزم الجنود أن يقتلوا المساجين لئلا يسبحوا إلى الشاطئ فيهربوا، ولكن الضابط أراد أن ينقذ بولس فمنعهم من ذلك، وأمر القادرين على السباحة أن يعبروا قبل غيرهم إلى البر على أن يتبعهم الآخرون، إما على الألواح وإما على حطام السفينة، فوصلوا كلهم إلى البر سالمين.

عيش عيشة بسيطة ولا فيه وسطة ولا تظبيطة، وظروفي الصعبة تحرجني وأنا متورط كذا توريط، مع إني بعيش عيشة بسيطة ولا فيه وسطة، وظروفي الصعبة تحرجني وأنا متورط كذا توريطة، لكن أنا هفرح بالرب وأهتف وأرنم وأرقص وأسقف وهعيش كده كده كده كده فرحان وفرحان.

يحكى أن ملكا كان يحكم دولة واسعة جدا. أراد هذا الملك يوما ما أن يقوم برحلة برية طويلة، وخلال عودته وجد أن أقدامه تورمت بسبب المشي في الطرق الوعرة. تضايق الملك جدا وانتقد بشدة الشوارع الوعرة والقائمين عليها، فأصدر مرسوما يقضي بتغطية كل شوارع المدينة بالجلد. ولكن أحد مستشاريه أشار عليه برأي أفضل، وهو عمل قطعة جلد صغيرة تحت قدمي الملك فقط، فكانت هذه بداية الأحذية. أصدقائي، كثيرا ما ننشغل بتغيير العالم حولنا وبتغيير الآخرين، كثيرا ما ننظر لأفعال الآخرين وندينهم. صديقي، يقول الكتاب المقدس: لماذا تنظر القذى الذي في عين أخيك وأما الخشبة التي في عينك فلا تفطن لها؟ أم كيف تقول لأخيك: دعني أخرج القذى من عينك وها هي الخشبة في عينك؟ يا مرائي، اخرج أولا الخشبة من عينك، وحينئذ تبصر جيدا أن تخرج القذى من عين أخيك. صديقي، إذا أردت أن تعيش سعيدا في العالم فلا تحاول تغيير كل العالم ومن في العالم، بل اعمل التغيير في نفسك أولا، ومن ثم حاول تغيير العالم والآخرين.

0: الإصحاح السابع.
1: فقال رئيس الكهنة لإستفانوس:
2: أهذا صحيح؟
1: فأجاب:
3: اسمعوا أيها الإخوة والأباء، ظهر إله المجد لأبينا إبراهيم وهو فيما بين النهرين قبل أن يسكن في حران، وقال له: اترك أرضك وعشيرتك وارحل إلى الأرض التي أريك. فترك بلاد الكلدانيين وسكن في حران، وبعدما مات أبوه نقله الله منها إلى هذه الأرض التي تسكنون فيها الآن، من غير أن يعطيه فيها ميراثا أو موضع قدم، إلا أن الله وعده بأن يجعلها ملكا له ولنسله من بعده، مع أنه ما كان له ولد. وقال الله: سيسكن نسلك في بلاد غريبة، فيكونون عبيدا ويعانون الذل مدة 400 سنة. وقال الله: ولكني سأدين الشعب الذي يستعبدكم، ثم يخرجون من تلك البلاد ويعبدوني هنا في هذا المكان. وأعطى الله إبراهيم عهد الختان، فولد إبراهيم ابنه إسحاق وختنه في اليوم الثامن، وختن إسحاق يعقوب، ويعقوب ختن الآباء الاثني عشر. وحسد الآباء الأولون يوسف فباعوه، فجيء به إلى مصر، وكان الله معه، فخلصه من جميع مصائبه، ووهبه نعمة وحكمة عند فرعون ملك مصر، فولاه فرعون على مصر وعلى قصره. ووقعت في مصر كلها وأرض كنعان مجاعة وضيق شديد، فاحتاج أباؤنا إلى القوت، وسمع يعقوب أن في مصر قمحا، فأرسل أباءنا إلى هناك أول مرة، وفي المرة الثانية تعرف يوسف إلى إخوته وتبين أصله لفرعون. فاستدعى يوسف أباه يعقوب وجميع عشيرته، وكانوا 75 شخصا. فنزل يعقوب إلى مصر ومات فيها هو وأباؤنا، فنقلوهم إلى شكيم ودفنوهم في القبر الذي اشتراه إبراهيم من بني حمور في شكيم بمبلغ من المال. وكان كلما اقترب تحقيق الوعد الذي وعد الله به إبراهيم كثر شعبنا وازداد في مصر، إلى أن قام ملك آخر في مصر لا يعرف يوسف، فمكر بشعبنا وأذل أباءنا حتى جعلهم ينبذون أطفالهم فلا يعيشون. وفي تلك الأيام ولد موسى، وكان جميلا جدا، فتربى 3 أشهر في بيت أبيه. ولما نبذه أهله تبنته ابنة فرعون وربته، فتعلم حكمة المصريين كلها، وكان مقتدرا في القول والعمل. ولما بلغ 40 خطر له أن يتفقد إخوانه بني إسرائيل، فرأى مصريا يعتدي على واحد منهم، فدفع عن المظلوم وقتل المصري انتقاما منه. وظن موسى أن إخوانه سيفهمون أن الله يخلصهم على يده، فما فهموا. ورأى في الغد 2 منهم يتقاتلان، فدعاهما إلى الصلح وقال: أيها الرجلان، أنتما أخوان، فلماذا يؤذي أحدكما الآخر؟ فدفعه المعتدي منهما على قريبه وقال: من جعلك رئيسا وقاضيا علينا؟ أتريد أن تقتلني مثلما قتلت المصري أمس؟ فلما سمع موسى هذا الكلام هرب وسكن في أرض مديان، وهناك ولد ابنين. وبعد 40 سنة ظهر له ملاك في برية جبل سيناء في عليقة تشتعل فيها النار. فتعجب موسى عندما رأى هذه الرؤيا، وتقدم لينظر عن قرب، فناداه صوت الرب: أنا إله أبائك، إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فارتعد موسى وما تجاسر أن ينظر. فقال له الرب: اخلع حذاءك، لأن المكان الذي أنت واقف فيه أرض مقدسة. أنا نظرت إلى مذلة شعبي في مصر وسمعت أنينه، فنزلت لأخلصه، فتعال أرسلك إلى مصر. فموسى الذي أنكره شعبه وقالوا له: من جعلك رئيسا وقاضيا علينا؟ هو الذي أرسله الله رئيسا ومخلصا بمعونة الملاك الذي ظهر له في العليقة، فأخرج شعبه من مصر بما صنعه من العجائب والآيات في أرض مصر وفي البحر الأحمر وفي البرية مدة 40 سنة. وهو نفسه الذي قال لبني إسرائيل: سيقيم الله لكم من بين شعبكم نبيا مثلي. وموسى هو الذي كان مع جماعة بني إسرائيل في البرية وسيطا بين أبائنا وبين الملاك الذي كلمه على جبل سيناء، فتلقى كلمات الحياة لينقلها إلينا. ولكن أباءنا رفضوا أن يطيعوه فأزاحوه وتلفتت قلوبهم إلى مصر. فقالوا لهارون: اصنع لنا آلهة تسير أمامنا، لأننا لا نعرف ما حل بموسى هذا الذي أخرجنا من مصر. فصنعوا في ذلك الوقت صنما في صورة عجل، وقدموا له الذبائح، وابتهجوا بما هو من صنع أيديهم. فأعرض الله عنهم وأسلمهم لعبادة النجوم كما جاء في كتب الأنبياء: يا بني إسرائيل، هل قدمتم إلي الذبائح والقرابين مدة 40 سنة في البرية؟ لا، بل حملتم خيمة ملوخ ونجمة إلهكم رمفان أصناما صنعتموها للعبادة، فسأنفيكم إلى ما وراء بابل. وكان مع أبائنا في البرية خيمة الشهادة التي صنعها موسى كما أمره الله على المثال الذي رآه، فتسلمها أباؤنا وفتحوا بها بلاد الأمم التي طردها الله أمامهم بقيادة يشوع، وبقيت هناك إلى أيام داود. ونال داود رضا الله فسأله أن يبني مسكنا لإله يعقوب، إلا أن سليمان هو الذي بنى له البيت. لكن الله العلي لا يسكن بيوتا صنعتها الأيدي، كما قال النبي: يقول الرب: السماء عرشي والأرض موطئ قدمي، أي بيت تبنون لي؟ بل أين مكان راحتي؟ أما صنعت يداي هذا كله؟ يا قساة الرقاب والقلوب ويا صم الأذان، أنتم مثل أبائكم، ما زلتم تقاومون الروح القدس؟ أما اضطهدوا كل نبي وقتلوا الذين أنبأوا بمجيء البار الذي أسلمتموه وقتلتموه؟ أنتم تسلمتم شريعة الله من أيدي الملائكة وما عملتم بها.
1: فلما سمع أعضاء المجلس كلام استفانوس ملأ الغيظ قلوبهم وصرفوا عليه بأسنانهم، فنظر إلى السماء وهو ممتلئ من الروح القدس، فرأى مجد الله ويسوع واقفا عن يمين الله، فقال:
3: أرى السماء مفتوحة وابن الإنسان واقفا عن يمين الله.
1: فصاحوا بأعلى أصواتهم وسدوا آذانهم وهجموا عليه كلهم دفعة واحدة، فأخرجوه من المدينة ليرجموه. وخلع الشهود ثيابهم ووضعوها أمانة عند قدمي فتى اسمه شاول، وأخذوا يرجمون استفانوس وهو يدعو فيقول:
3: أيها الرب يسوع، تقبل روحي.
1: وسجد وصاح بأعلى صوته:
3: يا رب، لا تحسب عليهم هذه الخطيئة.
1: قال هذا ومات.

0: راديو سما، لون أيامك.
1: من سنة 2012 اكتشفت بطريق الصدفة ان انا عندي كانسر بريست، وكان ده بالنسبة لي صدمة كبيرة قوي. وقعدت اقول يا رب ليه وشمعنى انا، وازاي يبقى عندي مرض بالمنظر ده وخطير زي كده. جالي تقريبا شبه انهيار عصبي، وكنت باخد مهدئات لمجرد بس اني اقدر استقبل الموقف. قعدت 3 ايام ودخلت العمليات، عملت العملية، عملت استئصال كلي للثدي. وبعد كده ابتديت بعد العملية ربنا ابتدى يتعامل معايا بطريقة مختلفة شوية، وهي اني لما طلعت من العمليات كنت شخصية مختلفة، لان ربنا واضح انه معرفش يتعامل معايا في وقت الصدمة. طلعت من العمليات قلت لهم تعالوا نشكر ربنا، وحسيت ان ربنا انقذني. وابتدت المرحلة بتاعة العلاج الكيماوي والاشعاع والكلام ده كله. علاج كيماوي خد وقت من الالم والمعاناة، وقبل العلاج الكيماوي ربنا ابتدى يتعامل معايا بمعجزات وحاجات، بحيث ان انا ايديا كانت سليمة، ما بتورمش، ما تألمتش في العملية، رغم ان هي كانت كبيرة والجرح كان كبير. كانوا مديني مسكن قوي جدا ان انا اكون باخده، انا ما خدتش ولا حباية مسكن، ما احتاجتش ان انا اخد مسكن خالص. ابتديت ساعتها احس ان ربنا يعني بيقول لي انا موجود، ما تزعليش مني، ان اللي حصل كان صدمه عليكي، لكن انا عايز اعدي بيكي. حسيت انه كتير ربنا مش بيعمل دايما اللي انا بتصوره، او اللي انا شايفه انه لا انا عايزه من ده يعني، لكن ربنا ليه طرق تانية وطرق دايما فوق ادراكي فوق استيعابي، وهو ده اللي ربنا مشي معايا بيه المشوار ده. عمل معايا حاجات كتيرة بتقولي أنا موجود وأنا معاكي وأنا هعدي بيكي، هتعدي في ألم لكن أنا معاكي في وسط الألم، وحظهر مجدي من خلالك. وده اللي أنا كنت شايفاه كل الفترة اللي فاتت من بعد العملية. ابتديت أحس إن أنا محتاجة عينيا تتفتح على ربنا أكتر، إنه أب وحنين وقدير، وإنه وكل حاجة بيعملها هي للخير، وحتى لو الدنيا شكلها كان صعب هو ماشي معايا المشوار وماشي معايا الطريق. جيت بعد كده هوت مع أول جرعة كيماوي، أنا كنت بطلب من ربنا حاجتين، إنه معدتي ما توجعنيش وإن شعري ما يقعش. كنت بحس ان شعري ده هو الحاجة اللي بحبها فيا وفي شكلي وكده يعني. انا فعلا مع اول جرعة انا معدتي ما وجعتنيش خالص، لكن في اليوم 14 لقيت شعري كله بيقع، وقعدت اقول له يا رب يعني انا طلبت منك كده، انت ازاي ما تعملش الحاجة اللي انا طلبتها منك. لما وقع كله مرة واحدة، يعني ما كانش عندي شعر خالص، ما كانش عندي حواجب، ما كانش عندي رموش، فكان شكلي صعب. لقيت صوت جوايا بيقول لي كل الجميلة يا حبيبتي. فأول مرة بالمنظر ده أشوف نفسي جميلة من غير شعر، أنا جميلة بشعر، أنا جميلة من غير الشكل اللي اتنفخ ده، أنا جميلة، وبي قبل كده قبل الكيماوي أنا جميلة. وأنا اتنقلت النقلة دي، إنه مش شكلي اللي هيحكم عليا أنا جميلة ولا لأ. في وقت كنت بحس إن أنا بالليل مش بعرف أنام، مش من الألم بس، لأن أنا مريحة في السرير طول اليوم، فالوحدي ما بحسش إن أنا محتاجة أنام، لكن بلاقي جوزي وولادي نايمين، أقرب الناس ليا، لكن كان ربنا هو دايما اللي ما بينامش، هو دايما اللي سندني، هو دايما اللي قاعد معايا رغم ان اللي حواليا ممكن يكونوا مش موجودين. علاقتي بربنا قويت قوي، وحسيت انه انا معرفش استغنى عنه، مش علشان انا في ازمه، لكن علشان انا حسيت قد ايه هو قريب مني، حسيت قد ايه انه بيسمعني بيكلمني بيطبطب عليا بياخدني في حضنه. انا ربنا غيرني واختلفت عن التجربه اللي فاتت. يمكن كنت ما زلت بخاف اني اسمع سيره المرض، دلوقتي بحس انه الله فوق المرض والله فوق الاحتياج، يعني الدنيا مع ربنا مختلفه طول ما احنا بنديله الفرصه والسكه اللي يمشيها معانا، وهو بيبقى عايز يعمل كده. تجربه 2018 2019 ان انا بعمل تشيك اب كل 3 شهور وبعدين كل 6 وبعدين كل سنه، فجيت في راس سنه بعمل تشيك اب طلع ان انا عندي كانسر في الناحيه الثانيه، وكنت بقى حاسه انه اول مره احس ان الارض اتهزت من تحت رجليا، زي ما يكون ربنا خدعني. يعني مشيت في سلام 6-7 سنين وحاسه انه خلاص ربنا شفاني بالكامل وانه مفيش كانسر تاني. لما اتفاجئت بيه انهارت، قعدت كده 24 يوم بعافر في صراع بين ايماني بالله اللي انا شفته وعرفته وتعاملت معاه، وبين الحقيقه اللي قدامي اللي بتقول انه الكانسر رجع تاني. رحت عملت العمليه يوم 24 يناير 2019، ودخلت اوضه العمليات. كان عندي حته ايمان ما زالت موجوده، مش بتضيع، انه انت هتعمل حاجه، بس هي ايه انا مش عارفه. دخلت اوضه العمليات، الدكتور شال الورم وداه يتحلل، رجعوا بالنتيجه انه ده ورم حميد. انا حسيت ان ربنا بيقول لي هي دي كلمتي الاخيره، وانا عايزه اقول انه دايما ربنا هو ليه الكلمه الاخيره، دايما القصه ما بتنتهيش على الاحداث اللي انا شايفاها والاحداث العيان اللي انا مريت بيها، لكن دايما في حياتي ربنا ليه الكلمه الاخيره.

أهلا وسهلا بكم أحبائي، سعيد جدا جدا أني أكون معكم النهاردة، ألتقي معكم على الهواء مباشرة في حلقة جديدة من برنامجنا يا سامع الصلاة. برحب بكم ومبسوط خالص أن احنا نكون مع بعض وقت مبارك باسم يسوع. مصدق أن ربنا يباركنا قوي قوي النهاردة، ومتشجع جدا وبستنى الوقت ده علشان نقضي وقت مع بعض، نتشارك ونتكلم وكمان نصلي. برنامجنا اسمه يا سامع الصلاة. برحب بكل الناس الجديدة اللي بتتابعنا النهاردة لأول مرة، أهلا وسهلا بحضراتكم. برحب بكل أصدقاء البرنامج، أهلا وسهلا بيكم. الحقيقة برنامجنا عنوانه اسمه كده يا سامع الصلاة، والكلمات دي جات في سفر المزامير. كاتب المزمور بيقول كده: يا سامع الصلاة إليك يأتي كل بشر. ولأنه بيسمع الصلاة فاحنا بنيجي النهاردة ونصلي، لأنه بيسمع الصلاة في كل مرة بنيجي نتجمع قدامه في الحلقة بنصلي، بنحط طلبات الصلاة بنصلي لأجلها. عشان كده هشجعك في بداية الوقت لو عندك أي طلبة صلاة ابعت لنا على صفحة الراديو، هنكون بنصلي لأجلك. لو عايز تبعت لي على الخاص ما فيش مشكلة خالص، ابعت لي هنكون برضو بنصلي من أجلك. فيعني مرحب بكل طلبات الصلاة عشان هنكون بنصلي مع بعض لأجل كل إخواتنا اللي محتاجين صلاة. كمان لو عندك استجابة صلاة أشجعك أنك تبعت لينا سواء على صفحة الراديو أو على صفحات الشخصية، عشان نكون بنشكر رب معاك. جميل أن احنا زي ما صلينا مع بعض نشكر رب كمان مع بعض. فلو عندك استجابة صلاة يعني ابعت لنا علشان نشكر رب ونبارك الرب معاك. النهاردة هنصلي كمان لأجل دولة. تعرفين أن كل حلقة بقالنا وقت كل حلقة بنصلي من أجل بلد. النهاردة هنصلي من أجل اليونان. فلو أنت عايش في اليونان أهلا بيك، لو أنت يوناني مش عارف تفهمنا زي بالعربي بس أهلا بيك برضو. لو أنت تعرف حد عايش في اليونان منشن له الحلقة علشان هنصلي من أجل هذه البلد. كمان هنصلي من أجل فئة غالية جدا على قلب الرب. هنصلي انه الرب يتدخل في يعني في الفئة دي وفي حياة الفئة دي وفي ظروف الفئة دي من الناس. هنصلي من اجل الغارمات. لو انت متعرفش يعني ايه الغارمات، هنصلي من اجل كل السيدات اللي مسجونين بسبب ان هم معرفوش يدفعوا قسط حاجة، وقد تكون مبالغ يعني بسيطة لكنهم تعثروا في سدادها وكان لازم القانون يتدخل ويسجنوا أو يحبسوا. نصلي الرب يتحنن على النفوس دي، نصلي الرب يمد إيده ويتحنن عليهم. فنهاردة هنصلي من أجل الغارمات وهنصلي من أجل اليونان. تعالوا في بداية حلقتنا نطلب بركة الرب للوقت ونصلي أن الرب دينا وقت مبارك. بابا السماوي شكرا ليك من كل قلب، شكرا يا رب لأنك موجود حاضر بحسب وعدك يا رب. أنت موجود وسطينا لا تحدك مسافة يا رب، لكن بنشكرك لأنك موجود وسطينا النهاردة مهما كان بعد المكان يا رب. مصدقين النهاردة أنك حاضر وسطينا يا رب، مصدقين النهاردة أنك بتتكلم لينا يا رب. تعالى اعلن عن ذاتك في وسطينا يا رب. النهاردة هنصلي وهنطلبك، النهاردة هنحط شكوانا قدامك، النهاردة هنصلي لأجل ناس متألمين يا رب، النهاردة هنصلي من أجل نفوس في أزمات وفي تحديات وفي ضيقات وفي أمراض. هنصلي أنك تزور الناس يا رب وتبارك الناس يا رب. عشان كده ادينا روح صلاة النهاردة، ادينا ننسكب أمامك يا رب. يا رب كمان عايزين نفرح بيك. أنا بصلي أنك تكلمنا كمان في الوقت ده بين إيديك الحلقة بالكامل. أنا بصلي أنك توصل النهاردة لكل حد بيسمعنا ويتابعنا. لأجل خاطر اسمك الغالي أشكرك لأنك بتسمع وتستجيب لي كل المجد. أمين. عنوان حلقتنا النهاردة يمكن غريب شوية. عنوان حلقتنا شر زائد شر يساوي خير. يمكن العنوان فعلا غريب، هقوله تاني: شر زائد شر يساوي خير. هنتكلم اكتر عن معنى العنوان ويعني ايه شر زائد شر يساوي خير. هو ممكن الشر يعني الشر لوحده مش خير، فشر زائد شر يساوي خير. الحقيقة هو ده موضوع حلقتنا وهو ده اللي هنعرفه مع بعض بعد ما نبتدي وقتنا بالعبادة والتسبيح. تعالوا نرنم الكلمات اللي جاية نبتدي بيها الوقت ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: راديو سما معنى وهدف كل يوم.
1: يا مرحب، ورجعنا مع بعض تاني بعد ما بدأنا وقتنا بالعبادة والتسبيح. وتاني برحب وبجدد ترحيبي بكل الناس اللي دخلوا معنا دلوقتي. أهلا وسهلا بيكم، أهلا وسهلا بكل الناس اللي متابعانا من أي مكان في العالم. شر زائد شر يساوي خير، هل ده ممكن؟ هل ده كلام منطقي؟ غالبا الإجابة هتكون لا، أو الإجابة الأولية على الأقل هتكون لا، استحالة شر زائد شر يساوي خير، لا يمكن. الشر أصلا ما ينفعش يساوي خير، فكأنك بتحط شر على الشر وتقولي إنه ده يساوي خير.

موضوع صعب جدا. شر زائد شر يساوي خير، ده أمر صعب. حقيقة يمكن يبدو منطقيا الكلام ده، إنه شر زائد شر ما ينفعش يكون خير، لكن الحقيقة إنه هنشوف مع بعض من كلمة ربنا إنه ممكن يكون الله عايز يوضح ليا وليك النهاردة مفهوم جديد وسكة جديدة من سكك ربنا، اللي فيها الله بيتكلم على انه حسابات ربنا مختلفة عن حساباتنا، حسابات الرب مختلفة عن حساباتنا، ورأي الرب مختلف عن آرائنا، وتوقعاتنا وانتظارنا مختلفين تماما عن القصد الإلهي. فاحنا مرات بنشوف الشر شر، يعني لما نشوف ألم وجع، يعني الحقيقة الطبيعي انه نقول انه ده شر، لكن هل ممكن انه يكون هذا الشر يقدر، يعني الله يقدر بشكل او اخر يحوله الخير؟ طب السؤال الثاني اللي ممكن يطرح نفسه، هل لو الشر ده لما يتوقف الامر عند هذا الشر لكن كان في شر تاني، هل لو كان في خطأ من حد من الناس حصل في حقك، هل لو كان في اخفاق منك انت شخصيا، هل لو كان في حرب روحية مرمية عليك، هل لو كان في اي امور ضدك، ظلم وقع عليك، وغيره وغيره وغيره من الحاجات، هل يمكن انه الله يخرج من هذه الامور كلها جنبا الى جنب كده الخير؟ الحقيقة هنشوف مع بعض من كلمة الرب انه ايوة هي دي سكة ربنا. خليني أقرأ معاك آية من كلمة الله في رسالة رومية أصحاح 8، رومية 8 وعدد 28. رسول بولس بيقول الكلمات دي: ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله الذين هم مدعوون حسب قصده. هقرأ معاك مرة تاني هذه الكلمات: ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله الذين هم مدعوون حسب قصده. ايه اللي ربنا بيقوله؟ ربنا بيتكلم على فكرة جديدة، فكرة يبدو انها برا المنطق. ونحن نعلم ان كل الاشياء تعمل معا للخير، كل الاشياء، كل اللي بيحصل يعمل جنبا الى جانب للخير. فأقدر أقول كل الأشياء دي بما فيها الشرور، فشر زائد شر يساوي خير. طب أزيدك من الشعر بيت بلاش مرتين: شر زائد شر زائد شر زائد شر، ضيف زي ما ضيف عدد مرات تكرار كلمة شر، يساوي خير. ليه؟ لأنه الكتاب المقدس بيقول ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا، يعني جنبا إلى جانب للخير. كل الأشياء تعمل معا، فالشر زائد الشر زائد الشر زائد الشر يساوي خير. الظلم زائد الإخفاق زائد الفشل زائد الضيق زائد الاحتياج زائد الأزمة جنبا إلى جانب يستطيع الرب أن يخرج منهم خير. فلو أنت النهاردة شاعر بالظلم، لو أنت النهاردة شاعر بالإخفاق، لو أنت النهاردة شاعر بأنه في أزمة في حياتك، خليني أقول لك المعادلة بتشتغل إزاي. شر زائد شر يساوي خير، تعبير غير منطقي، بس كتاب بيقول ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. كل الأشياء تعمل معا للخير، فكرة تبدو أنها غير منطقية، لكن خليني أقول لك أنه شر زائد ظلم قد يكون وقع عليك، زائد مرض، زائد إخفاق، زائد فشل، زائد أي حاجة، يستطيع إلهك أنه يحول هذه الأمور كلها التي تعمل جنبا إلى جنب وكأنها ضدك، لكن يقدر الرب يخرج منها حاجة للخير،
يقدر رب يحولها من شرور إلى خير. فأقدر أقول أنه شر زائد شر يساوي خير. لو أنت ظنيت أنه الأمور كلها ضدك، لو أنت ظنيت أنه فشلك زائد إخفاقك زائد عدم نجاحك زائد ظلم الناس ليك زائد افترة زائد أمور صعبة زائد مشكلة زائد احتياج مادي كلها تقدر تنهي عليك، عندي خبر كويس ليك، كل هذه الأمور تعمل جنبا إلى جنب للخير، لأنه إلهك يستطيع كل شيء ولا يعثر عليه أمر. هو ده الرب، هو ده الرب، هو ده الرب، هو ده الرب اللي يستطيع كل شيء ولا يعثر عليه أمر. ده إلهي اللي أنا عايش معاه، ده إلهي اللي أنا بسلك في طرقه، ده إلهي اللي الكتاب المقدس بيتكلم عنه، ده إلهي اللي كلمته بتعلن عنه إنه يستطيع كل شيء ولا يعثر عليه أمر. ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير. إحنا ما بنشوفش للأسف الفكرة بتاعت كل الأشياء تعمل معا الخير دي. احنا عايزين الخير يبقى واضح جدا، عايزين الخير يبقى كلير قوي، فمش قابلين قوي فكرة انه ممكن ظلم، ممكن حاجة يطلع منها حاجة للخير. بالعكس احنا بنحس انه لما بنشوف الشر بنقول ياه، يعني ياريته كان حصل خير. بس الحقيقة احنا مش هنفضل قاعدين نقول ياريته كان حصل خير، لانه النهاردة في خبر من كلمة الرب بيقول انه اله الخير هو الرب. كاتب المزمور بيقول كلمات جميلة قوي، شجعك لو معاك كتابك المقدس وتقدر تفتح معايا هذه الكلمات. افتح كتابك المقدس على سفر المزامير، مزمور 16 وعدد 2، أقرأ معاك الآية دي، آية أكتر من رائعة. أو خليني أقرأ معاك عدد واحد كمان، عدد 1 و2 من مزمور 16. احفظني يا الله لأني عليك توكلت، قلت للرب أنت سيدي خيري لا شيء غيرك. كاتب المزمور، وده داود بالمناسبة اللي كتب هذا المزمور، بيقول له كده، احفظني يا الله لأني عليك توكلت، أنا متكل عليك، أنا مسنود عليك، أنا مستخبي فيك. داود كان كتير بيتعرض لأزمات والضيقات والمطاردات والمضايقات، بس بيقول له احفظني يا الله، احفظني، صلاة جميلة، احفظني يا الله، انقذني، خبيني، احفظني يا الله لأني عليك توكلت. أنا بطلب منك أنك تحفظني لأني عليك توكلت، لأن أنا متكل عليك، أنا أتوكل عليك، أنا في يوم ضيقي بتكل عليك. وأنا كمان أقدر أصلي الصلوة دي، وأنت كمان تقدر، وحضرتك كمان تقدر تصلي الصلوة دي. احفظني يا الله لأني عليك توكلت، قلت للرب أنت سيدي خيري لا شيء غيرك. انت سيدي، يعني ايه سيدي؟ يعني الماستر بتاعي، اللي صاحب الامر والنهي، انت الكبير في حياتي. مش المال هو سيدي، مش الشر هو سيدي، مش الخطية هي سيدي، بس داود بيقول له انت سيدي، انت كل حاجة بالنسبة لي، انت اللي تؤمر وتنهي في حياتي، انت اللي تقول وانت اللي تقول لا في حياتي، وانا عبدك أطيع صوت. أنت سيدي خيري لا شيء غيرك، خيري لا شيء غيرك. أنت الخير، أنت الخير، أنت الخير، أنا مش منتظر منك الخير. داود وكأنه بيقول له أنا مش مستني من جلالك أنك تديني الخير، لكن أنا مستنيك أنت، لأنك أنت بنفسك هو الخير. أنت مش فقط إله الخير، ده أنت شخصيا هو الخير. انت الرحمة، وانت النعمة، انت الخير، انت الكل يا رب. انت مش مجرد هتديني حاجة، لا يا رب، انا مش عامل زي الطفل اللي بيجري على بابا عشان ياخد منه حاجة، ده انا مستني بابا، لانه بابا هو كل الخير بالنسبة لي، بابا هو كل الخير بالنسبة لي. قلت للرب انت سيدي خيري لا شيء غيرك. انت اله الخير، انت اله الخير، انت الخير نفسه.
عشان كده الناس بتدور على الخير، الناس بتدور على الخير، الناس بتبحث، الناس بتتساءل. في سفر المزامير مزمور 4:6 بيقول الكتاب: كثيرون يقولون من يرينا خيرا. سؤال عند كتير من الناس. كاتب المزمور بيتساءل كده، ده داود برضو اللي كاتب المزمور بيقول كده: كثيرون يقولون من يرينا خيرا. ناس كتيرة بتقول مين يورينا خير، مين يشوف لينا الخير ويقودنا للخير، مين يدينا الخير وسط ناس صعبة، وسط ناس قاسية يمكن تكون عايش وسطيهم، وسط زمن جاي عليك قوي، وسط ظروف صعبة قوي، وسط أزمات شديدة وطحنة، يمكن بتتساءل من يرينا خيرا، مين يورينا الخير وسط الظروف الصعبة دي، مين يقدر يورينا الخير. كثيرون يقولون من يرينا خيرا، لكن يكمل ويقول: ارفع علينا نور وجهك يا رب، يكفيني اني ارى نور وجهك. هذا يكفي، هذا يكفي، يكفي اني ارى وجهك، يكفي اني ارى وجهك، يكفي اني ارى ابتسامة رضا انجاز التعبير من وجهك، يكفي اني اشوفك واني استمتع بحضورك. ده يكفيك يا داود، يقول اه ده يكفيني. ناس بتتساءل مين يورينا الخير، بس كأنه بيقول انا كفاية بالنسبة لي اشوف ربنا، كفاية بالنسبة لي اني اتقابل مع ربنا، كفاية بالنسبة لي اني اكلم ربنا واشعر برضا الرب عني. يا ما اجمل هذا الاحساس، ما اجمل هذا الاحساس. عشان كده وانت في حياتك وانا في حياتي بنشوف كتير هذه الامور، وبنقول مرات كتيرة يعني مين يورينا الخير، ولا سيما لو كنت شاعر انه منين، يعني انا مش فاهم قوي الظروف، مش عارف قوي، وبالعكس ده انا شايف انه كله شر، كله شر، انا مش لاقي الخير ومش قادر استنتج الخير، وما عنديش زي ما بيقول المصري ما عنديش خلق ولا طولة بال اقعد استنتج من الخير فين. انا كل اللي شايفه شر، كل اللي شايفه ضيق، كل اللي شايفه ازمة ومشاكل وتحديات، كل اللي شايفه مشكلة، لكن الحقيقة الرب هو إله الخير. عايزين نقرب من شخصية في كلمة ربنا تعرضت لأمور مليانة بالشر، مليانة بالظلم، مليانة بالافتراء، مليانة بالخزي والعار، مليانة بالصدمة. الشخص اللي أحكي لكم عنه ده بلغة النهاردة كده كان ينفع يكون عنده تروما، بيعاني من أزمات شديدة، أزمات طاحنة في حياته، لكن كيف نجح الرب أنه يحول كل الشرور اللي حصلت في حياة هذا الشخص إلى الخير؟ هو ده يكون موضوع كلامنا، بس خلينا نكمل كلامنا بعد الفاصل.

0: مهما كانت ظروفك، لو انت في وسط خوفك ربنا موجود.
1: يا مراحب، وما زلنا مكملين كلامنا تحت عنوان شر زائد شر يساوي خير. الحقيقة يمكن قبل الفاصل تكلمنا عن فكرة انه ازاي الرب بيتكلم، انه زي الكلمات اللي قرناها في رسالة رومية صح 8 وعدد 28، ونحن نعلم ان كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. هتكلم معاك النهاردة عن شخصية كتابية، عن واحد من كتاب مقدس، رجل بطل كده من ابطال الرب في العهد القديم، تعرض الحقيقة لضيقات شديدة قوي، تعرض لتضييق من أصعب الناس، وتعرض لمضايقات صعبة جدا جدا في حياته، وكان الطبيعي أنه يبقى عنده تروما، يبقى عنده أزمة، يبقى عنده صدمة. بص قول زي ما تقول، يعني الشخص ده كان مفروض يكون يعني بمر بظروف صعبة جدا جدا، لكن تعالوا نقرب شوية من هذه الشخصية ونشوف كيف عبر الرب بهذا الشخص من كل هذه الأزمات، طلعوا منها، مش بس طلعوا منها، ده طلعوا منها بمجد كمان. الشخصية اللي بتكلم عليها دي هي يوسف، يوسف ابن يعقوب في العهد القديم في سفر التكوين. يوسف اللي الكتاب المقدس بيتكلم عنه، يوسف ليه إخوات. يوسف كان شخص عنده يعني حاجة كده مش موجودة عند كل إخواته، كان بيحلم أحلام وكان بيصدق فيها قوي، كان الرب بيعلن ليه حاجات من خلال الأحلام. اللي حصل مع يوسف إنه نتيجة أحلامه اتغاظوا منه قوي إخواته، ولا سيما إنه أبوه كان كمان بيعني بيكرمه بزيادة، فجاب له قميص ملون، يعني حاجة كده جميلة يعني. وهم الحقيقة شقيانين وتعبانين ومش مقدرين قوي من وجهة نظرهم، يعني مش مقدرين قوي من يعقوب أبوهم، فكانوا حاسين إنه يوسف ده صعب يعني، بس احنا متغاظين منه جدا جدا، وبيقعد يحلم احلام كده ويقول كده انه الشمس والقمر شفتهم بيسجدوا، في حزم كتيرة وكل واحد مننا كأنه عنده حزمة، وانا حزمتي قامت كده في النص، والحزم بتاعتكم انتوا راح تسجد ليا. فاللي هو ايه، بلاش الشخص ده، احنا يعني ايه يعني متضايقين منه قوي قوي قوي. لغاية لما في يوم من الايام ابوه قال له روح شوف اخواتك، افتقد سلامتهم، خد لهم اكل وراح كده وقالوا، ولما شافوه جاي قالوا كده هو ذا صاحب الاحلام، يلا نخلص منه، دي فرصتنا. والحقيقه لولا ان واحد من الاخوه يعني استرحمهم كده، قال لهم بلاش نموته، احنا نعمل حاجه تانية، احنا نرميه في البير، بير مش مليانة مية، بير جافة، بئر جافة. عايزك تتخيل المشهد ده، بير حفرة، كتاب ما قالش عمقها ايه، بس اكيد يعني بير عميق يعني. وهذا البئر الجاف، عايزك تتخيل انه هذا الشاب اللي اسمه يوسف بيترمي جوه البير، بيتحدف جوه البير. من مين بقى؟ مين اللي بيرموه؟ مين اللي بيأذوه دلوقتي؟ دول اخواته، دول اخواته الكبار، دول اكتر ناس مفروض يكونوا بيخافوا عليه ويحافظوا عليه ويساعدوه لو تعرض لاي خطر، لكن بكل اسف اخواتهم اكتر ناس اذوه. زي ما ممكن يكون انا او انت او انتي، لو انت بتسمعني دلوقتي يمكن تعرضت الاذى من اقرب الناس، يمكن تعرضت الغدر من اقرب الناس، يمكن تعرضت الظلم من اقرب الناس. توقعت ان فلان يساعدك، توقعت ان فلان ده هيمسك بايدك، هيعبر بيك، هيساعدك، هيؤزرك، هيشددك، هو اكبر منك يمكن، هو بيحبك، او هو حتى لو اصغر منك لكن من لحمك ومن دمك، فانت بتتكلم على شخص بيحبك، لكن يا خساره لما يجي الغدر ولما تيجي الخيانه من اقرب حد، بتبقى صعبه قوي قوي قوي. عايز اتكلم النهاردة الناس جات لها الطعنات من اقرب ناس في حياتها، ربنا جاي يشجعك. رب جاي يشجع ناس، ممكن تكون انت واحد منهم، ممكن تكوني انت واحدة منهم. رب جاي يشجعك ويقولك انا موجود، لسه موجود في المشهد. ربنا جاي يشجعك ويقولك انا ما زلت موجود، انا في القصة، انا ما خرجتش برا المشهد، انا موجود وانا عندي مراحم وانا عندي احسان وانا عندي مكافآت ليك. انا اقدر انقذك، انا اقدر اخرج من الشر خير، انا اقدر احول الشر الى خير، انا اقدر اطلعك من هذه الامور اللي يمكن هدفها انها تستحوذ عليك، تخنقك، تضيق عليك. خليني اقول لك انه ده صوت الرب ليك، انا اقدر اخرجك، انا اقدر اعبر بيك. فلو انت تعرضت لظلم ومن اقرب الناس ليك، لو انت تعرضت انك تترمي في البير زي ما يوسف اترمى في البير، قد اكيد مش بتكلم على بير حرفي، لكن قد تكون اترميت في بير الغدر، بير الخيانة، اتزقيت في سكة، قد تكون سكة مخدرات، يمكن حد بيسمعني اتزق في سكة مخدرات، اتزقيت في سكة ايا كانت شكل هذه السكة او اسم هذه السكة او الطريق، اتزقيت في البير بتاعها، اترميت وتحدفت. بس ربنا جاي يشجعك، ربنا جاي يتكلم ليك، ربنا جاي يقول لك النهاردة انه انا عندي رحمة جديدة ليك، انا عندي رحمة جديدة ليك، انا اقدر احول الخير، انا اقدر احول الشر اللي في حياتك لخير، انا اقدر احول الشر اللي في حياتك لخير. عايز صلي معاك النهاردة لو انت تعرضت الاذى من اقرب حد ليك، عايز اصلي النهاردة مع ناس بتسمعني يمكن تكوني تعرضتي للتحرش او للاذى الجسدي من ناس قريبة منك، يمكن يكون اخوكي، ابوكي، ابن عمك، ابن خالتك، انكل الكبير، وحسيتي انه اقرب ناس ليا اللي كانت مفروض تحامي عني تحميني هي اكتر ناس اذتني. عايز اصلي معاك النهاردة رب يشفي نفسيتك. عايز اصلي النهاردة مع ناس متألمين جدا جدا، الرب يتقابل معاهم. عايز اصلي مع زوجات النهاردة ممكن يكونوا تعرضنا للاذى سواء جسدي او نفسي من ازواجهن، من اقرب حد المفروض يكون رجلك وظهرك وسندك لكنه اكتر حد تعبك. عايز اصلي كمان مع رجالة تعرضت للخيانة وتعرضت للغدر من اقرب حد ليك، من شريكة حياتك اللي المفروض تكون هي اللي شايلاك وسنداك لكن للأسف تخلت عنك في وقت مرضك وفي وقت ضيقك. عايز اصلي لاجلك النهاردة ان الرب ينتشلك، ان الرب ياخدك في حضنه ويسندك. عايز اصلي لاجلك النهاردة يا اختي الغالية ان الرب ياخدك في حضنه وطيب قلبك ويمسح دموعك. عايز اصلي النهاردة مع ناس متألمين جدا جدا جدا، عايزين نصلي النهاردة واحنا عارفين انه الهنا واله الخير، زي ما قرينا في سفر المزامير، قلت للرب انت سيدي خيري لا شيء غيرك. يا رب اشكرك لانك اله الخير، يا رب انت سيدي خيري لا شيء غيرك. كثيرون يقولون من يرينا خيرا، ارفع علينا نور وجهك يا رب. ناس كتير بتدور على الخير مش عارفين نجيب الخير منين، لكن الحقيقة انت هو الخير يا رب، انت هو الخير يا رب. جايين النهاردة وبنصدق فيك، جايين النهاردة وبنصدق فيك، جايين النهاردة بنصدق في نعمتك، جايين النهاردة وبنصدق في رحمتك، جايين النهاردة بنصدق انك موجود يا رب، جايين النهاردة بنصدق انك اله كل نعمة يا رب، مصدقين فيك النهاردة. انا بصلي لناس دلوقتي يا رب متألمة، ناس موجوعة، انا بصلي ناس موجوعة من اقرب حد ليها. بصلي دلوقتي يا رب النهاردة في اسم يسوع من أجل بنات اتعرضوا للأذى يا رب من أقرب ناس ليهم، بصلي النهاردة لناس، لبنات اتعرضت للأذى من أكتر حد كان مفروض يقف جنبيها ويحامي عنها لكنه للأسف أذاها. يا رب يمكن الشر ده مش عايز يتمحي، أنا بصلي النهاردة أنك تيجي للبنات دي يا رب، تطيب القلب، تاخدهم في حضنك وتشفي تشفي تشفي تشفي يا رب، اشفي اشفي النفوس دي، اشفي البنات المتألمة دي. انا بصلي النهاردة من اجل مقابلات جديدة بينك وبينهم. تعالى النهاردة رب، تعالى اشفي، تعالى النهاردة بالمراحم الجديدة تحنن يا رب، تحنن، قول كلمة النهاردة يا رب من فضلك، تعالى بمقابلة جديدة معاهم. انا بصلي في اسم يسوع يا رب لاجل يا رب شباب ايضا اتأذوا، انا بصلي لاجل ازواج اتأذوا، زوجات اتأذوا، بصلي من اجل نفوس يا رب اتأذت في اسم يسوع النهاردة، نفوس اتأذت من اقرب الناس. تعالى يا ابن الله الحي، تعالى تعالى تقابل النهاردة معاهم يا رب. يا رب يا رب من فضلك، يا رب من فضلك، عايزين شفاءك النهاردة يا رب، عايزين شفاءك النهاردة، عايزينك توصل بشفاء كامل يا رب. أنا بصلي في اسم يسوع شفاء يا رب، شفاء شفاء شفاء شفاء يا رب. يمكن يبدو شر، لكن أنا أؤمن النهاردة أنك تحول الشر ده الخير يا رب، تحول هذا الشر إلى خير يا رب. مصدق في إيدك القديرة. أنا بصلي من أجل ناس دلوقتي بيعانوا يا رب، أؤمن النهاردة أنك تيجي تحول هذه المعاناة وهذه الشرور إلى خير يا رب. يا رب مصدق فيك النهاردة، تيجي بنعمة غير عادية، تيجي بنعمة غير عادية. تعال النهاردة وتقابل معانا، تعال النهاردة والتقي بينا يا رب، تعال النهاردة والتقي بينا. أشكرك أشكرك يا ابن الله الحي لأنك سامع الصلاة، وليك كل كرامة وكل المجد. آمين آمين آمين آمين. تعال نطلع لفاصل صغير ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: الصلاة هي علاقة يومية مع ربنا.
1: يا مرحب، وما زلنا مكملين كلامنا تحت عنوان شر زائد شر يساوي خير. شفنا قبل الفاصل يوسف كواحد من النماذج اللي في كلمة ربنا، اللي الحقيقة تعرض للظلم، تعرض للغدر من إخواته بسبب حاجات عادية، بسبب إنه يعني أمور يعني كان ممكن تتعالج، يعني متضايقين منه. ولما تقرأ أكتر في سفر التكوين تعرف إنه يعني أكيد يوسف كان عنده بعض الأخطاء، لكن ما كانش الحل إنه نرمي يوسف في البير. هل وقفت القصة عند كده؟ الحقيقة لا، لكن تستمر معاناة يوسف في إنه تيجي قافلة من الإسماعيليين ويقرر إخواته إن هم يبيعوه. تخيل إنه يوسف بيتباع عبد. يوسف ده حر، يوسف بيتباع عبد. مين اللي بيبيعه؟ إخواته بيبيعوه لناس غريبة. القافلة دي كانت نازلة مصر، فيوسف هيسيب أرضه وينزل بلد تانية ويتباع عبد. ومين اللي هيقبضه تمن العبد ده؟ اللي هو يوسف، إخواته. إحساس صعب جدا جدا جدا، يعني رميته في البير لكن دلوقتي بيبيعوه. وياما ناس ممكن تكون بتبيع ناس، ياما ناس ممكن تكون بتأثر عليك، بتبيعك، بتتخلى عنك، ياما ناس ممكن تكون تعبت علشانهم وبعوك، ياما ناس تكون ظنيت انه هو ده افضل صديق، ظنيتي انه دي صاحبتك الانتيم ولكن بكل اسف تخلت عنك. ياما نفوس، ياما ناس في حياتنا قربنا منهم قوي وتوقعنا انه كله ممكن يتغير الا ده او الا دي، لكن اتصدمنا كلنا بانه شفنا يا ده حتى فلان الفلاني بيتغير، حتى فلانة الفلانية كمان بتتغير. الناس بتتغير، اسمح لي افاجئك واقول لك الناس بتتغير. هو البني ادم كده، وارد جدا انك تشوف ناس بالمنظر ده. طبعا انا مش بعمم، لكن اكيد اكيد في علاقات اصيلة وفي ناس يعني محترمة جدا وفي ناس جميلة وفي ناس يعني تشتري الناس كده مش تبيعهم، يعني في ناس حلوة كتير، مش عايز اسود الصورة يعني، لكن الحقيقة انه في كتير ممكن تلاقيهم يعني مش افضل حاجة. ياما ممكن تكون شفت النماذج دي سواء معاك او مع غيرك، اتعرضت انك تتباع، حد باعك في مقابل وظيفة، تخلى عنك، انكر انه يعرفك، رفض انه يساعدك. ياما ممكن تكون حسيت بالاحاسيس دي وكتمت في نفسك النهاردة الرب جاي يشفيك، النهاردة ربنا جاي لناس متألمة، ناس متألمة، النهاردة الرب جاي يتكلم لزوجة ممكن تكون بتسمعني وانت حاسة انه زوجك هو السبب في معاناتك. زوجك مش بس ظلمك، ده زوجك بيظلمك كل يوم، زوجك وكأنه بيطعنك كل يوم، وبقيت حاسة او بقيت حاسس انه هي الحياة كده، انا هكمل كده، الشخص ده هو اللي في حياتي والشخص ده هو اللي ازيني وهو اللي تعبني وهو وهو وهو. وقد يكون بالفعل كده، بس قبل ما نصلي ان الشخص ده يتغير هنصلي ان الرب يتقابل معانا احنا شخصيا، هنصلي ان الرب يتقابل معاكي، الرب يتقابل معاك، والرب يتقابل معايا، الرب يتقابل معانا في المنطقة دي، في منطقة وجعنا دي اللي فيها اتبعنا غدر، اتبعنا من اقرب الناس لينا، بدل ما اقرب حد ليا يبقى هو مصدر حمايتي، يبقى هو مصدر اماني، يبقى هو مصدر وجعي. احساس صعب جدا انك تشوف انه اقرب حد ليك، انه اقرب حد ليكي هو الشخص اللي بيوجعك، هو الشخص اللي بيوجعك، لكن مازال الرب حنين. يا رب اؤمن انك حاضر دلوقتي يا رب، وانا هنا في الاستوديو انا بصلي بالايمان باسم يسوع يا رب لناس كتيرة بتسمعنا دلوقتي متألمين وما زالوا متألمين. يا رب بصلي دلوقتي يا رب لنفوس تعبانة جدا جدا جدا، بصلي دلوقتي يا رب لناس يا رب تعرضوا للظلم، تعرضوا للوجع، تعرضوا للخيانة، تعرضوا للإساءة، وممكن يكون حصل كده من أقرب حد ليهم. يا رب أنا بصلي في اسم يسوع، تعال بشفة، تعال بشفة، اشفي النفوس يا رب، اشفي النفوس، اشفي النفوس الغالية دي. اتقابل النهاردة مع كل حد متألم نتيجة انه الوجع جه من أقرب حد. يا رب من فضلك يا رب تعال النهاردة، يا رب تعال بلقاء جديد، تعال النهاردة بلقاء جديد، تعال اظهر ذاتك، تعال اعلن مجدك، تعال اكرم اسمك يا رب. لا تسمح انه هذه تكون هي النهاية، ما تسمحش انه دي تكون النهاية، لكن صلاتي انك تتراءى في المشهد يا ابن الله الحي باسم الرب يسوع المسيح. اشكرك لانك سامع الصلاة، لكل المجد. امين امين امين. يوسف ما وقفتش الحكاية عند هنا، لكن ياخدوه الاسماعيليين القافلة دي وينزلوا بالمصر، وهناك يتباع ويبقى عبد في بيت واحد اسمه فوطيفار رئيس الشرطة، رئيس يعني الشخص المسؤول عن الشرطة في ذلك الوقت، حاجة كبيرة، منصب رفيع محترم مقدر في مصر. وحكي الكتاب المقدس انه هو هناك سيده وثق فيه، بس في كل مرة يوسف قاعد بيتباع ويتبهدل، ودلوقتي بيشتغل في البيت، بينظف البيت، يكنس البيت، يمكن يمسح البيت، عارفش كان بيطبخ ولا لأ. بس عايزك تتخيل انه يوسف اللي كان مفروض يكون مدلل في بيت ابوه، وكان مدلل فعلا، وكان ابوه بيحبه وبيقدره، يوسف فجأة لقى نفسه خدام في البيت، عفوا مش خدام، عبد. يوسف لقى نفسه عبد، ملهاش كلمة تاني. انا بتوقع انه يوسف بيقول هو ايه اللي بيجرالي، هي مالها ملطشة معايا كده ليه، يعني ايه انه يعني اخواتي يغدروا بيا ويرموني في البير، في البير الناشف، يمكن يكونوا هم بيرموه، انا معرفش ايده اتجلطت ولا اتكسرت ولا حصل له ايه، بس اتوجع. يعني ايه اخواتي يرموني في البير، يعني ايه اخواتي يبيعوني، يعني ايه فجأة الاقي نفسي في بلد تانية وانا عبد، ازاي هي بقت كده، ازاي وصلت معايا الدنيا للحالة دي. ده لسان حال يوسف يمكن، وممكن يكون ده لسان حالك انت دلوقتي، ولسان حالك انت دلوقتي وانت بتسمعني، وجواك احساس انه او ازاي بقيت كده، ازاي وصلت انا دلوقتي للحتة دي، ازاي بقى انا وضعي صعب بهذا الشكل، ازاي وضعي بقى قاسي بهذا الشكل، ازاي لقيت نفسي كده بنحدر بنحدر بنحدر بنحدر، غدر على ظلم، على إساءة، على وجع، ايه ده يا رب، وكأنه الرب مش موجود. يا صديقي خليني اقول لك خبر كويس، إلهك موجود في المشهد، الرب موجود في المشهد، الرب ضابط الكل، الرب ضابط الكل. يمكن يوسف مش فاهم ايه اللي بيحصل، يمكن يوسف ما فيش جواه 1% أمل في أنه اللي بيحصل ده خير، مفيش جواه أي توقع للخير، ما عندوش أي تخيل هو ممكن يكون ده خير، هو اللي بيحصل ده خير، إن أتباع من إخواتي، إن أترمي في البير وأتباع من إخواتي وأتظلم وأشتغل عبد، هو ده خير، هو ده خير، فين الخير، فين الخير. ممكن تكون بتسمعني وبتقول هو فين الخير، فين الخير لما فلان اتظلم واتسجن، فين الخير لما فلان جاله مرض صعب، فين الخير لما فلان كان عنده احتياج مادي وما كانش حد يساعده، فين الخير، فين، فين الخير اللي احنا مش شايفينه ده، فينه ده، فين الخير. الحقيقة احنا مش شايفين حاجة، بس الحقيقة انا عايز اقول لك خبر كويس، الهك هو اله الخير، بيعمل في الخفاء ويعمل خلف الستار انجاز التعبير، ويعد الخير وبيجهز الخير، والقصة ما بتنتهيش عند الحتة دي، لكن القصة لسه ليها كمالة، القصة لم تقف عند هذا الحد، ولم يقف شر اللي ممكن يكون بيحصل ليوسف عند هذا الخير، لكن الحقيقة خليك مستني الخير. هل يا ترى القصة وقفت عند كده؟ لا، ما وقفتش عند كده. وانت بتسمعني قول له انتظرك يا رب، انتظرك يا رب، انتظرك وسط هذه الأمور، انتظرك تحول الشر إلى خير. فاصل صغير ونرجع تاني نكمل الكلام.

0: سامع الصلاة، إليك يأتي كل بشر.
1: يا مرحب، ورجعنا تاني وإحنا ما زلنا مكملين عن إزاي إن الرب بيحول الخير. عايز أتكلم النهاردة لناس متألمة. شفنا قبل الفاصل يعني إيه إن يوسف يتباع من إخواته. الأول يترمي في البير ويتباع من إخواته وينزل لبلد غريبة ويبقى عبد، بس الحقيقة ما انتهتش القصة على كده. لكن يتعرض يوسف لتجربة قاسية جدا. السيدة اللي في القصر اللي هي مرات السيد اللي بيخدمه يوسف تحاول تعمل معاه الخطية، تقول له اعمل معايا الشر. يرفض يوسف، يقول كده انها كانت بتعمل كده، بتطلب منه كده يوما فيوما يوما فيوما، بتطلب منه كده يعني ايام كتيرة، مرات متعددة. ويوسف يهرب ويهرب ويهرب ويهرب، لغاية لما جت في مرة قالت له بص افعل الشر. قال لها عبارة مشهورة ما زالت عبارة خالدة، كيف افعل هذا الشر العظيم واخطئ الى الله؟ ايه الجمال ده يوسف؟ ايه المخافة اللي مالية قلبك دي؟ ايه ده؟ ايه الحاجات الحلوة دي؟ يوسف يقول هذه الكلمات، ازاي اعمل هذا الشر العظيم واخطئ الى الله؟ ونشوف انه بكل اسف بدل ما يكرم يوسف، بدل ما يكافئ يوسف، يتظلم يوسف، مش عارف للمرة الكام دي بقى احسب انت، ويدخل السجن ويتسجن. يتسجن يوسف ويعدي عليه سنين جوه السجن. هو يعني بتوقع انه كان بيفكر يا رب فين الخير، فين الخير؟ ده انا زمان كنت بحلم انه في خير، وانه انت موجود، وانك انت دعيني اعمل حاجات حلوة ليك، وانه يعني انا شفت حزمتي واقفة، انت واضح ان عندك اكرام ليا، لكن الحقيقة يعني ما فيش، يعني واضح انه ما فيش حاجة، يعني الخير مش موجود. يعني ادخل السجن يوسف ويعدي، تعدي سنين سنين سنين، ويدخل من ضمن المساجين واحد خباز للملك، واحد ساقي الملك. والحقيقة يكرم الرب يوسف بأنه يديله كده عطية عن تمييز أو تفسير الأحلام. فالساقي ورئيس الخبازين وهم في السجن يدخلوا يعني السجن ويحلموا حلم. وفي سفر التكوين أصحاح 40 يفسر لهم يوسف أحلامهم، يحلموا الاثنين حلم ويفسر لهم الحلم، ويقول له أنه يعني رئيس الخبازين أنت هتموت يعني، لكن الساقي يقول له كده أنك هترجع تاني تكرم فرعون وتكون ترجع لوظيفتك يعني. بس قال لهم من فضلك، يعني بيقول كده في عدد 14 من تكوين 40، وإنما إذا ذكرتني عندك حينما يصير لك خيرا تصنع إلي إحسانا وتذكرني لفرعون وتخرجني من هذا البيت، لأني قد سرقت من أرض العبرانيين، وهنا أيضا لم أفعل شيئا حتى وضعوني في السجن. فلما رأى رئيس الخبازين أنه عبر جيدا، عفوا رئيس الخبازين، انا قلت رئيس الساقي، انا عكست يعني. فلما راى رئيس الخبازين انه عبر جيدا قال ليوسف، كنت انا ايضا في حلمي، واذا ثلاث سلال، بدا يحلم يشاركه هو كمان بالحلم، وقال له كده انه انت بعد ثلاث ايام هتتقطع رقبتك. فيتوقع انه يعني تفسير ده يتحقق يعني. فبيقول كده في عدد 21، ورد رئيس السقاط الى سقيه فاعطى الكأس في يد فرعون. يرجع تاني رئيس السقاط لوظيفته بعد ما يوسف كان قال له تفسير الحلم. بس يوسف قال له من فضلك افتكرني، افتكرني قدام فرعون، انا مظلوم هنا. يتنسي، يتنسي يوسف. تعدي وقت ويحلم فرعون حلم، والحقيقة يقولوا له استنى، ده احنا افتكرنا ده في واحد مسجون يقدر يفسر لك الأحلام، ويطلبه يحلق يوسف ويروح يقابل الملك ويفسر له الحلم ويديله رأيه. وفرعون يقول له أيوة مفيش أحسن منك، أقيمه على الأرض عشان تفسيرك للحلم بيقول إنه الأرض هتكتاس في مجاعة. مين يقدر عنده حكمة إلهية يدير الأرض في مجاعة إلا أنت يا يوسف؟ ويكرم يوسف ويطلع يوسف من السجن للملك.

الرجل الثاني في مصر بعد فرعون. هللويا، مبارك الرب الذي يحول الشر إلى خير. يا رب بباركك أنا وكل إخواتي دلوقتي لأنك تحول الشر إلى الخير. يا رب أشكرك لأنه الشرور مهما كانت والضيقات، يا رب أشكرك لأنك تحولها إلى الخير. يا رب مبارك اسمك، مبارك اسمك، لأنك تيجي النهاردة بتعويضات السماء. يا رب تيجي النهاردة بنعمة جديدة لكل حد فقد رجاءه يا رب، في اسم الرب يسوع المسيح. مجدك يستعلن بقوة يا ابن الله الحي. أشكرك أشكرك أشكرك لأنك بتسمع وتستجيب، وليك كل المجد. آمين آمين آمين. تشجع وارفع راسك لأنه الخير يتحول، عفوا، لأنه الشر يتحول إلى خير. فاصل صغير بس قبل الفاصل يلا استعدوا عشان هنصلي من أجل اليونان، وهنصلي من أجل الغارمات، وكمان عندنا طلبات صلاة. فاصل سريع جدا وهنصلي بعد

0: لو جربت تدور على حلول لمشاكلك عند الناس وفشلت، ربنا وحده عنده الحل.
1: يا مراحب، يلا بينا علشان نصلي. عايزين نصلي دلوقتي من أجل اليونان. نصلي من أجل اليونان. لو أنت عايش في اليونان عايزين نصلي معاك دلوقتي. لو أنت تعرف حد عايش في اليونان عايزين منشن الحلقة دي للناس اللي عايشين في اليونان. فهنصلي مع بعض من أجل اليونان. يلا هنصلي مع بعض من أجل اليونان. لو أنت تعرف حد منشن له الحلقة دي قول له هنصلي النهاردة في برنامج سامع الصلاة من أجل اليونان. هنصلي من أجل البلد دي، الرب يباركها. هنصلي من أجل الناس اللي شغالة هناك، الناس اللي عايشة هناك، أنه ما يكونوش عايشين وخلاص، لكن هنصلي أنه كل حد، كل رجل، كل سيدة، حد، كل حد عايش هناك، هنصلي انه يكتشف دوره ومقاصد السماء ليه وليه الرب جابه في هذه الارض. وهنصلي كمان من اجل البلد الرب يزورها. يلا بينا، لو انت بتسمعني من اي مكان في العالم تعالوا نصلي مع بعض من اجل اليونان. يا رب شكرا ليك يا رب لانك موجود، انت اللي وسطنا. نصلي من اجل الملوك والحكام وجميع الذين هم في منصب. يا رب بنصلي من اجل رئيس اليونان، بنصلي يا رب من أجل هذه البلد الغالية، بنصلي من أجل رئيس البلاد في اليونان، بنصلي من أجل حكمة لهذا الشخص في اسم الرب يسوع المسيح. يا رب اظهر ذاتك لي. بنصلي من أجل المعاونين بتوعه يا رب، بنصلي من أجل نعمة خاصة جدا يا رب، قرارات حكيمة يا رب للبلد دي، قرارات حكيمة يا رب لأجل إصلاحات جديدة ولأجل اقتصاد يا رب للبلد دي. بنصلي من أجل الأمن في هذه البلد، بنصلي من أجل الصحة، بنصلي من أجل التعليم، بنصلي من أجل المغتربين يا رب، الناس اللي من الشرق الأوسط اللي عايشين في اليونان. بصلي يا رب زيارة يا رب، لو في أختي بتسمعني دلوقتي أو أخ، أنا بصلي أنك تكتشفي مقاصد الله من وجودك في هذه الأرض. يا رب أنا بصلي لأجل كل حد مغترب عايش في اليونان، تعالى بزيارة، تعالى بإعلان، تعالى بتشجيع يا رب علشان نكتشف مقصدك ليه أوجدتنا في هذه الأرض. يا رب بركة خاصة لهذه البلد. بنصلي يا رب أنك تزور اليونان يا رب، أن نورك يشرق عليها في اسم المسيح. أشكرك لأنك سامع الصلاة ولكل المجد. آمين آمين آمين آمين. عايزين نصلي من أجل الغارمات. عايزين نصلي من أجل أي سيدة سجنت بسبب أنها مش عارفة تسدد قسط، قد يكون قسط تلفزيون ولا قسط تلاجة ولا قسط حاجة، وتعثرت في السداد. الرب يجي يتحنن عليها وهي مسجونة، وكمان يشغل الرب قلوب ناس تدفع الحاجة المبالغ دي، والرب يعني يعوضهم كده. أمين. تعالوا نصلي باسم يسوع. يا رب بنيجي النهاردة بنصلي من أجل يا رب أحبائنا يا رب الغارمات. تعالى النهاردة من فضلك، تعالى النهاردة بزيارات جديدة، تعالى النهاردة افتقد أحبائنا يا رب، افتقد أحبائنا باسم الرب يسوع. من فضلك زور يا رب كل سيدة غارمة يا رب، زور كل واحدة يا رب مسجونة بسبب أنها مش عارفة تسدد الاحتياج ده، مش عارفة تسدد القسط ده، عليها مديونية يا رب. يا رب اتحنن يا رب، اتحنن في الغضب، اذكر الرحمة، قول كلمة يا رب، قول كلمة يا رب. من فضلك تعالى اعلن ذاتك يا رب، تعالى اعلن ذاتك، تعالى اكرم اسمك يا ابن الله الحي. مصدقين فيك، مصدقين فيك انك تقول كلمة مختلفة باسم الرب يسوع. اشكرك لانك بتسمع الصلاة ولكل المجد. امين امين امين امين. عايزين نصلي من اجل ايتن، ايتن ميلاد. انا مش عارف ايتن معانا على الهوا ولا لا، لكن ايتن بتقول انا كان في وقت بيغمى عليا كتير قوي، وعملت اشعات وتحاليل كتير قوي وما ظهرش حاجه، ورحت عند دكاتره كتير برضو ما حدش عارف في ايه. بعد كده كنت كويسه، وفي يوم معين اغمى عليا، فضلت اسبوع بعد كده تعبانه قوي ومش بنزل. بعد كده كنت تمام، بعد كده باسبوعين او ثلاثه خلعت درسين، ومن ساعتها وانا تعبانه جدا. خرجت من موضوع الدرسين دول على دور برد وسخونه مش بتقف، ومش بقدر اقوم من على السرير. هو لحد دلوقتي كنت نزلت خدمه وقعدت اكمل حياتي، لكن بتحسن شويه شويه. يا ايتن الف سلامه عليكي بنتي الغالية الجميلة، ألف سلام عليكي. أنا نفسي نتحد النهاردة ونصلي من أجل أيتن إنه الرب يوقف السلسال ده من التعب وتكرار التعب. فعايزين نصلي من أجلك دلوقتي وانت بتسمعينا، لو انت سمعيني على الهواء، نصلي إنه الرب يزورك دلوقتي بشفاء غير عادي. يلا بينا أحبائي، لو انت بتسمعني من أي مكان في العالم، خلونا نصلي من أجل أيتن، بنتنا الغالية أيتن. يا رب نعلن النهاردة إنك انت تيجي بالإيمان يا رب، نستقبل منك تيجي بالإيمان بلمسة خاصة لأيتن يا رب باسم الرب يسوع المسيح. زيارة خاصة جدا لبنتك يا رب، تعالى النهاردة بشفاء يا رب. إذا كان التعب متكرر في الوقت اللي فات، فأنا بصلي إنك تيجي بقوة غير عادية على بنتك الغالية يا رب، تيجي تشفيها، تيجي بمقابلة جديدة مليانة بالشفاء يا رب. تعالى النهاردة على حياة الشابة الغالية دي يا رب، تعالى على حياة بنتك، ما يكونش حياتها بتتعطل بسبب أتعاب أو دور برد أو أمور كتيرة بتتكرر، لكن بصلي من أجل شفاء كامل يجي على بنتك في اسم الرب يسوع. مجدك يستعلن في حياتها باسم الرب يسوع المسيح. زورها زيارة خاصة يا رب، أنا بصلي بالإيمان تستقبل آيتن دلوقتي شفاء كامل باسم الرب يسوع. أشكرك لأنك سامع الصلاة ولي كل المجد. آمين آمين آمين آمين. جت لنا رسالة من أخت لينا بتقول كده: عايزين نصلي من أجل واحدة اسمها صباح، بتتألم ألم شديد، أخذت كل مسكنات الدنيا ومحتاجة تعمل عملية ترقيع في جدار وبطانة الرحم والخلايا ماتت، بقيت صعب العملية والحالة صعبة وأهلها مدمرين نفسيا بسببها، أرجو الصلاة من أجلها. تعالوا بينا نصلي، يلا بينا نصلي، لو أنت بتسمعني كده من أي مكان في العالم، تعالوا نصلي من أجل أختنا صباح. يا رب بنيجي النهاردة يا رب زي أصدقاء المفلوج اللي جابوا صديقهم، بنيجي نجيب أختنا صباح قدامك، بنصلي من أجلها يا رب. مد يمينك على بنتك، اصنع مع بنتك معجزة للخير باسم الرب يسوع المسيح. تعالى بنعمة جديدة، تعالى بشفاء جديد يا رب. زور يا رب أختنا الغالية صباح، تعالى في اسم يسوع. إذا كانت تعبت من المسكنات، أنت تستطيع كل شيء يا رب. وقف الألم في حياة بنتك يا رب، تعالى بمجدك اعلن ذاتك، اكرم اسمك في حياة صباح يا رب. منتظرينك بمجد، تزورها بمجد وتصنع معها آية للخير في اسم المسيح. بنصلي واسقنك بتسمع لينا وليك كل المجد. آمين آمين آمين. مبارك الرب إلهنا. خليني أقرأ الرسائل اللي جات. أبو أبانوب، أهلا بيك يا حبيبي، إزيك، إيه الأخبار يا ألبير؟ يقول: صلاة من أجل لمسة شفاء. آمين آمين آمين آمين يا حبيبي باسم يسوع. يا رب بنيجي نتحد النهاردة مع أبانوب يا رب. أبو أبانوب بنصلي من أجل أخونا ألبير، بنصلي من أجل زيارة خاصة لي دلوقتي في اسم الرب يسوع، لمسة شفاء جديدة لابنك في اسم المسيح. واثقين يا رب أنك بتسمع وتستجيب وليك كل المجد. آمين آمين آمين. جات لنا رسالة من الأخت نادية خليل: ماما الغالية زيك، الأخبار؟ تقول: أرجو الصلاة من أجل مارسيل، يوجد ورم في القدمين منذ مدة وارتفاع في السكر. آمين يا رب. بنيجي نضع بين إيديك أختنا مارسيل، واثقين يا رب أنك تصنع مع بنتك آية للخير. مد يمينك على مارسيل، تعالى بشفاء كامل. شفنا إيدك بتصنع أمر مع مارسيل، احنا بنصدق أنك تيجي تكمل معاها كل عمل صالح. شفاء كامل لحياة بنتك باسم الرب يسوع المسيح. آمين. جات لنا رسالة من أخونا صمويل صبحي. يا صمويل حبيبي ازيك، بيقول كده: أنتم قصدتم لي شرا، أما الله فقصد به خيرا، الله يحامي عن أولاده. آمين آمين آمين. كلمات دي في تكوين 50 وعدد 20 عن يوسف. آمين يا حبيبي، الرب يباركك. شكرا قوي لمداخلتك الغالية ومشاركتك الجميلة. جات لنا رسالة من مارجو نبيل. مارجو دي مراتي. يا جوجو ازيك. مارجو بتقول: صلاة من أجل هبة تعاني من تعب شديد بالساق. آمين. تعالوا نصلي من أجل أختنا هبة. تعالوا النهاردة نتحد مع مارجو عشان نصلي. جات لنا رسالة عايزين نصلي من أجل أختنا هبة، فتعب شديد بالساق. تعال نتصلي النهاردة، نتحد مع أختنا هبة ونصلي إنه الرب يتحنن عليها. يا رب من فضلك جايين قدامك وبنقول لك: زور هبة يا رب، زور أختنا هبة يا رب، اتحنن على بنتك يا رب، تعالى المس يا رب قدم بنتك، تعالى النهاردة قول كلمتك، اصنع معاها معجزة يا رب. يا رب أنا وكل إخواتي اللي بيسمعوني دلوقتي في البرنامج بنصلي أنك تيجي تقول كلمة، مد يمينك على هبة. يا رب أنا بصلي أنك تصنع معاها آية للخير، شفاء كامل يا رب، شفاء كامل لبنتك في اسم الرب يسوع المسيح، واثقين أنك بتسمع وتستجيب، وليك كل المجد. أمين أمين أمين. جات لنا أيضا رسالة من الأخت فيولا رزق الله، أهلا بيك يا طنط، زي حضرتك. تقول أرجو الصلاة من أجل عفيفة نادي، عندها سرطان في الدم باسم يسوع. تعالوا بينا نصلي وإحنا نتحد مع الأخت فيولا، وهي بتقول طلبة صلاة من أجل الأخت عفيفة نادي عندها سرطان في الدم. الرب يقدر يقول كلمة، الرب يمد إيده لأختنا الغالية عفيفة. يا رب بنيجي النهاردة أنا وكل إخواتي اللي بسمعوني دلوقتي واللي معانا على اللايف، بنصلي باسم يسوع لأجل الأخت عفيفة. يا رب مد يمينك، مد يمينك، قول كلمة يا رب، زيارة خاصة جدا لبنتك باسم الرب يسوع. يا رب ما في اسم مرض أقوى منك، لكن احنا بنعلن انك انت أقوى يا رب، انت أقوى يا رب. اعلن شفائك لبنتك، اعلن شفائك لبنتك، اطلق شفاء خاص لبنتك في اسم الرب يسوع المسيح، واثقين يا ابن الله انك بتصنع مع بنتك آية للخير. يا رب شفناك كتير بتعمل وبتشفي وبتغير وبتحرر، واثقين انك هتمد ايدك للأخت عفيفة في اسم المسيح، وليك كل المجد. أمين أمين أمين. هاللويا هاللويا، مبارك الرب إلهنا، مبارك الرب إلهنا، هاللويا. عايزين نصلي من أجل الأخت عايدة. يا طنط زي حضرتك، يا رب تكوني بخير. مش عارف الأخت عايدة معانا على الهواء ولا لا، لكن مشغول قوي. نصلي من أجل الأخت عايدة، من أجل زيارة خاصة من الرب ليها، شدة من الرب ليها والجسدها، ولا تتعطل حياتها ولا تتعطل خدمتها. يا رب أجي أنا وكل إخواتي دلوقتي اللي معانا على الهوى، بنصلي من أجل الأخت عايدة باسم الرب يسوع. يا رب زيارة خاصة لبنتك، غطاء دمك الكريم عليها. يا رب مد يمينك لجسدها، اصنع معاها آية للخير. يا رب أنا بصلي من أجل كل أتعاب الجسد، أي أوجاع، أي أمراض في الجسد. تعالى باسم يسوع اعلن ذاتك، اعلن ذاتك، مد يمينك يا ابن الله الحي في اسم الرب يسوع المسيح. أشكرك أشكرك أشكرك لأنك سامع الصلاة، وليك كل الكرامة وكل المجد. أمين أمين أمين أمين أمين أمين. لو شفت الشر بيحاوط، لو شفت الشر كتير، لو شفت شر زائد شر زائد شر، افتكر يوسف يترمي في البير، يتباع من اخواته، ينزل لبلد غريبة، يبقى عبد، تتبلى عليه واحدة، يتسجن ظلم، لما جات له فرصة انه حد يكرمه ينساه، لكن بعد ده كله يطلع من السجن للملك. كل هذه الامور يحولها إلهك للخير. أنا عايز أقول لك تشجع وثق في الرب النهاردة، أنه مهما كان عزيزي المتألم، عزيزتي المتألمة، ثقي تماما وثق تماما أنه إلهنا يحول كل هذه الأمور إلى الخير. مبارك اسم الرب إلى الأبد، هاللويا. أشكر الرب قوي قوي قوي لأجل وقتنا النهاردة، وصلنا مع بعض لنهاية حلقتنا. عايز أشكر كل الناس اللي كانت معانا، كل الناس اللي كانت متفاعلة معانا، أشكركم جدا على متابعتكم. خلونا في روح الصلاة، صلوا من أجلي وأنا كمان أصلي من أجلكم، ونتقابل بنعمة الرب يوم الاثنين الجاي الساعة 6 الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة. أشوفكم بكل الخير، الرب معاكم.

الشفاعة. الشفاعة هي التوسل أو الصلاة من أجل الآخرين، وهي لا تنبعث من مجرد العاطفة أو المنفعة، بل عن إدراك واع بأن علاقة الله بالإنسان ليست علاقة فردية فحسب، بل واجتماعية أيضا، فهي تمتد إلى علاقة الإنسان بأخيه الإنسان. وقد ذكرت كلمة شفاعة مرات عديدة في الكتاب المقدس، وقد ترجمت الكلمات العبرية واليونانية الدل عليها إلى العديد من الكلمات التي توضح معناها، فتأتي بمعنى أراد الشيء وطلبه، أو يتوسط بين طرفين، وقد ترجمت الكلمة إلى يلح ويلتمس، كما تأتي أيضا بمعنى يتوسل ويتضرع. وبالإضافة إلى ذلك استخدمت الكلمة في الإنجيل لتدل على الصلاة والابتهال. ويتضح في العديد من هذه المواقع السابقة أن الشفاعة مقبولة بل مطلوبة من رجال الله والمؤمنين من أجل سكان الشعوب التي يعيشون بينهم، والتوسل من أجل توبتهم وعدم هلاكهم. ويحثنا الكتاب المقدس أن نتشفع ونتضرع من أجل المؤمنين الآخرين في ظروف حياتهم المختلفة كالمرض أو الضيق، كي يرفع عنهم الله هذه الصعاب ويباركهم. فنجد مثلا النبي موسى يتشفع ويطلب من أجل بني إسرائيل كي يحفظهم الله من الجوع والمرض. ومن الضروري أن نتحدث أيضا عن شفاعة السيد المسيح من أجل البشرية، فيقول الكتاب المقدس إن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطايانا. وكلمة شفيع هنا تعني المحامي أو المدافع، فالسيد المسيح هو المحامي عنا، الذي يدافع عنا ويطلب من أجل غفران خطايانا. وهذه الشفاعة هي شفاعة كفارية، أساسها عمله الكفاري الكامل على خشبة الصليب حينما أكمل الفداء، ولا يستطيع آخر مهما علت أو سمت مكانته أن يقدم هذه الشفاعة التي نحصل من خلالها على خلاصنا من الخطية. ولا ننكر على السيد المسيح أيضا شفاعته الوقائية من أجلنا، حينما يطلب من الآب أن يحفظنا من الشيطان ومكائده. وفي كل الأحوال يجب أن نلاحظ أن الشفاعة والصلاة هي طلبات موجهة من أشخاص أحياء لأجل الأحياء. فدعنا صديقي نطلب شفاعة السيد المسيح الكفارية التي تخلصنا من خطايانا وتحفظنا من غواية الشيطان، ولا ننسى أن نتضرع من أجل الآخرين أيضا حتى يرد الله سلامه لهم، فنقضي حياة هادئة مطمئنة.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: الثاني.
2: لذلك يجب أن نتمسك جيدا بالتعاليم التي سمعناها لئلا نضل، فالكلام الذي جاءنا على لسان الملائكة ثبت صدقه، فنال كل من خالفه أو عصاه جزاءه العادل، فكيف ننجو نحن إذا أهملنا مثل هذا الخلاص العظيم؟ أعلنه الرب نفسه أولا وأثبته لنا الذين سمعوه، وأيد الله شهاداتهم بآيات وعجائب ومعجزات مختلفة وبهبات الروح القدس يوزعها كما يشاء. والله ما أخضع للملائكة العالم المقبل الذي نتكلم عليه، فشهد بعضهم في مكان من الكتب المقدسة:
3: ما هو الإنسان يا الله حتى تذكره؟ وما هو ابن آدم حتى تفتقده؟ نقصته حينا عن الملائكة، وكللته بالمجد والكرامة، وأخضعت كل شيء تحت قدمي.
2: فإذا كان الله أخضع له كل شيء، فلا يكون ترك شيئا غير خاضع له، ولكننا لا نرى الآن أن كل شيء أخضع له، ولكن ذاك الذي جعله الله حينا دون الملائكة، أعني يسوع، نراه مكللا بالمجد والكرامة لأنه احتمل ألم الموت، وكان عليه أن يذوق الموت بنعمة الله لخير كل إنسان. نعم، كان من الخير أن الله الذي من أجله كل شيء وبه كل شيء، حين أراد أن يهدي إلى المجد كثيرا من الأبناء، جعل قائدهم إلى الخلاص كاملا بالآلام، لأن الذي يقدس والذين تقدسوا لهم أصل واحد، فلا يستحي أن يدعوهم إخوة فيقول:
4: سأبشر باسمك إخوتي وأسبحك في الجماعة،
2: ويقول أيضا:
4: على الله اتكالي،
2: وأيضا:
4: ها أنا مع الأبناء الذين وهبهم الله لي.
2: ولما كان الأبناء شركاء في اللحم والدم، شاركهم يسوع كذلك في طبيعتهم هذه، ليقضي بموته على الذي في يده سلطان الموت أي إبليس، ويحرر الذين كانوا طوال حياتهم في العبودية خوفا من الموت. جاء لا ليساعد الملائكة، بل ليساعد نسل إبراهيم. فكان عليه أن يشابه إخوته في كل شيء، حتى يكون رئيس كهنة رحيما أمينا في خدمة الله، فيكفر عن خطايا الشعب، لأنه هو نفسه تألم بالتجربة، فأمكنه أن يعين المجربين.

لابد يا صديقي أن تحرث الأرض جيدا بالمحراث ذي السلاح الحاد قبل أن تعطي أثمارها، ولابد أن يطحن القمح طحنا ويسحق سحقا قبل أن يعطي خبزا وغذاء، ولابد أن يحرق البخور بالنار ليفوح طيبه، ولابد أيضا أن تذوب الشمعة مشتعلة لكي تضيء للذين في الظلام، ولا بد من ضربات الإزميل على الحجر ليصبح تمثالا جميلا.

0: راديو سما، عيش اختلافك.
1: بولس إلى تيتوس، الأصحاح الأول.
2: من بولس عبد الله ورسول يسوع المسيح ليهدي الذين اختارهم الله إلى الإيمان وإلى معرفة الحق الموافقة للتقوى، على رجاء الحياة الأبدية التي وعد الله الصادق بها منذ الأزل، فأظهر كلمته في حينها بالبشارة التي ائتمنت عليها بأمر الله مخلصنا، إلى تيتوس ابني الحقيقي في إيماننا المشترك. عليك النعمة والسلام من الله الآب والمسيح يسوع مخلصنا. تركتك في كريت حتى تكمل تدبير الأمور وتقيم شيوخا في كل مدينة كما أوصيتك، تقيم من كان منزها عن اللوم، وزوج امرأة واحدة، وأولاده مؤمنون لا يتهمهم أحد بالخلاعة والعقوق، لأن الأسقف وهو وكيل الله يجب أن يكون منزها عن اللوم، غير متكبر ولا غضوب ولا سكير ولا عنيف ولا طامع في المكسب الخسيس، بل يجب عليه أن يكون مضيافا محبا للخير، متعقلا عادلا تقيا يضبط نفسه ويتمسك بالكلام الصادق الموافق لتعاليمنا، ليكون قادرا على الوعظ في التعليم الصحيح والرد على المعارضين. فهناك كثير من المتمردين الذين يخدعون الناس بالكلام الباطل، وخصوصا بين الذين هم من اليهود، فعليك أن تسد أفواههم، لأنهم يخربون بيوتا بكاملها حين يعلمون ما لا يجوز تعليمه من أجل مكسب خسيس. وقال فيهم واحد منهم وهو نبيهم: أهل كريت كذابون أبدا، ووحوش خبيثة، وبطون كسالة، وهذه شهادة صادقة، فعليك أن توبخهم بشدة حتى يكون إيمانهم صحيحا، فلا يتمسكون بخرافات يهودية ووصايا قوم يرفضون الحق. كل شيء طاهر للأطهار، وما من شيء طاهر للأنجاس وغير المؤمنين، حتى إن عقولهم وضمائرهم نجسة. يدعون أنهم يعرفون الله، ولكنهم ينكرونه في أعمالهم، فهم أرجاس عصاة عاجزون عن كل عمل صالح.

0: قضي يومك معانا على راديو سم. الرابع.
1: وبعد، فنناشدكم أيها الإخوة ونطلب إليكم في الرب يسوع أن يزداد تقدمكم في السيرة التي تسيرونها اليوم كما تعلمتموها منا لإرضاء الله، فأنتم تعرفون الوصايا التي أوصيناكم بها من الرب يسوع. وهل مشيئة الله إلا أن تكونوا قديسين فتمتنعوا عن الزنا، ويعرف كل واحد منكم كيف يصون جسده في القداسة والكرامة، فلا تستولي عليه الشهوة كالوثنيين الذين لا يعرفون الله، ولا يتعدى على أخيه أو يسيء إليه في هذا الأمر؟ فالرب هو الذي ينتقم في هذه الأشياء كلها كما قلنا لكم من قبل وشهدنا به، لأن الله دعانا لا إلى النجاسة بل إلى القداسة. فمن رفض هذا التعليم لا يرفض إنساناً، بل الله الذي يمنحكم روحه القدوس.
2: ولا حاجة بكم إلى أن نكتب إليكم عن المحبة الأخوية، لأنكم تعلمتم من الله أن يحب بعضكم بعضاً، فأنتم هكذا تعاملون جميع الإخوة في مكدونيا كلها. ولكننا نناشدكم أيها الإخوة أن يزيد جهدكم في هذا الأمر، وأن تحرصوا على العيش عيشة هادئة وتنشغلوا بما يعنيكم وتكسبوا رزقكم بعرق جبينكم كما أوصيناكم، فتكون سيرتكم حسنة عند الذين في خارج الكنيسة ولا تكون بكم حاجة إلى أحد.
1: ولا نريد أيها الإخوة أن تجهلوا مصير الراقدين لئلا تحزنوا كسائر الذين لا رجاء لهم، فإن كنا نؤمن بأن يسوع مات ثم قام، فكذلك نؤمن بأن الذين رقدوا في يسوع سينقلهم الله إليه مع يسوع. ونقول لكم ما قاله الرب، وهو أننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لن نتقدم الذين رقدوا، لأن الرب نفسه سينزل من السماء عند الهتاف ونداء رئيس الملائكة وصوت بوق الله، فيقوم أولا الذين ماتوا في المسيح، ثم نخطف معهم في السحاب نحن الأحياء الباقين لملاقات الرب في الفضاء، فنكون كل حين مع الرب.
2: فليشجع بعضكم بعضا بهذا الكلام.

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو صمت.
1: وأم لطفلين عمري 35 سنة، بحب أقولها، بحب أفتكرها، بنبسط لما أفكر في السنين اللي فاتت. كان في حاجات كتير غريبة وبالنسبة لي كانت صعبة، لكن النهاردة ينفع أقولي مبسوطة بيها بعد ما عدت. أنا كنت كارهة جداً كوني بنت، كنت كارهة وجودي في وسط مجتمع دايماً في وجهة نظري كان بيقهر البنات وبيضايقهم جداً وبيظلمهم، عشان كده كنت كارهة الفكرة، وده كان موصلني في أوقات أنه أكون باخد شكل الأولاد في لبسي أو في تصرفاتي أو حتى أني أقص شعري قصير عشان أعيش دور الولاد وأتمتع ببعض الحرية اللي هم كانوا بيتمتعوا بيها في وجهة نظري. في المرحلة دي أنا لأني شوية عنيدة، فكنت بحس أنه خلاص أنا هاخد حقي بنفسي، وأنا قادرة أكون على قدر المساواة، فأنا هحط نفسي في المساواة مع كل الرجالة اللي أنا أعرفهم. هم بينجحوا في الشغل هنجح في الشغل، بيتعلموا السواقة هنجح هتعلم السواقة، بياخدوا حرية هحاول أخد حرية. حط نفسي في مقارنة لأنه رفضة أنه أكون أقل، رفضة أنه أكون أقل من المستوى ده أو أعيش ككائن درجة تانية. شايفة أنه يا رب أنت اللي عملت الحالة دي، ويمكن ده اللي كان جزء من غضبي أو من ضيقي وقتها، أنه أنت اللي عملت الحالة دي ما بيننا، والعلاقة اللي بايظة دي أو الظلم اللي واقع على الستات ده أنت اللي عامله وأنت اللي سامح بيه. فده كان جزء المنافسة، وأنه أكون طول الوقت حاسة أنه أنا هعرف أخد حقي بنفسي، هعرف أغلب بنفسي في المنافسة، وهكون ند قوي للرجالة اللي أنا في حياتي. بدأت أدور أعمل أبحاث، أدخل على النت وأقرأ كتير في مصادر إنه إيه اللي كان الستات بيعملوه عبر التاريخ. قلت يمكن لما أشوف أفهم، أشوف الناس كانوا ستات بتتعامل إزاي، كان إيه اللي بيحصل معاها. دخلت وقريت في الحضارات، لقيت ممارسات صعبة جدا كانت بتحصل مع الستات فقط لأنهم ستات. وقتها أخدت تقريبا وقت من البحث حوالي شهر، وطلعت بالنتائج دي. وقتها قررت أقفل الموضوع، وزاد غضبي جدا على ربنا إن هو إزاي تسمح بده، إزاي تسمح إنه نكون بيعملونا كده، إزاي طول التاريخ في ظلم، إزاي طول التاريخ في قهر وتعذيب لمجرد إن أنت خلقتهم ستات. قررت وقتها أقفل الموضوع ومش هتكلم فيه ومش هبحث فيه، لأنه الموضوع مؤلم جدا. وقعدت وقت كبير أنا مش عايزة أدور، مش عايزة أفهم. بعدها بحوالي سنة بدأت أحس جوايا بفكرة إنه أنتي دورتي في التاريخ وشفتي اللي عملوه في الستات، طب ليه ما سألتيش ربنا شايفها إزاي؟ ليه ما دورتيش إنه هل اللي عملوه ده كان حق ولا كان ظلم؟ هل ده كان صح ولا كان غلط؟ فلمعت في ذهني الفكرة وقلت خلاص أنا كده فعلا محتاجة أدور على رؤية ربنا للأمور، يمكن هو عنده وجهة نظر تانية. وقتها خوفوني انه اوعي تسالي اسئله كبيره، اوعي تسالي اسئله ملهاش حلول، ما تتكلميش في حاجات ثوابت لانه حاجات دي دوائر وهتدخلك في حاجات مش توصلي منها لحاجه. كان جوايا وقتها عنده تحدي قدام ربنا انه انا هدور وهسال وهوسع اسئلتي جدا، واسال في كل حاجه ينفع اسالها وما ينفعش اسالها. سالت شويه بعض الناس اللي اعرفهم، دوني إجابات للأسف صدمتني أكتر، وحسيت إنه أكيد مش هو ده، أكيد مش هو ده الشكل اللي ربنا عايزنا نعيش بيه. يمكن أنتوا بتقولوا كده، بس أنا جوايا يقين إنه لأ، ده في حاجة تانية محتاجة تتعاش. بدأت أدور بنفسي، طلعت الكتب وبدأتها أقرأ النصوص الكتابية، وبدأت أشوف ربنا بيتكلم في إيه وبيقول إيه بالظبط. أخدت وقت بعمل ده، وقت بستعين ببعض الأصدقاء في إن أنا أفهم أكتر. يمكن دي كانت نقطة التحول الكبيرة في حياتي، لما بدأت أحط نفسي قدام النور، فبدأ ربنا يكشف لي حاجات كتير في شخصيتي فيها مشاكل، حاجات كتير كسور أنا واخديها من الماضي، أفكار كتير عن نفسي أنا فهمها غلط. وفي نور النور بتاعه قعدت بعدها شهور ولحد النهاردة بحاول أفهم واتغير في النقط اللي هو قال لي عليها. بحاول أشوف إنه إزاي في قيمة كبيرة جدا لخليقة هو خلقها على صورته. بحاول أشوف إنه كل يوم بقول لنفسي ده، إنه أنا مش مجرد واحدة عايشة وخلاص، لكنه ليا هدف وليا رسالة أنا اتخلقت عشانها. أنا أغلى جدا من إنه أضيع عمري على الفاضي. بدأت أخد الاتجاه ده من كام سنة، وبدأت أدي أوقات أكتر إنه أقرأ وأفهم وأتغير باللي أنا بفهمه. ده يمكن بدأ يغير جدا حتى من نظرتي لنفسي وقبولي لنفسي. بدأت أقبل نفسي زي ما أنا، بدأت أشوف إنه أنا مش محتاجة أن أكون بعجب حد، مش محتاجة أنه أكون بعمل حاجات كتير لمجرد أنه الناس يتبسطوا بيا، لكن محتاجة أنه أكون برضي الله اللي أوجدني هنا، واللي هو أقرب شخص ليا، واللي هو عارفني بحقيقتي وكل عيوبي وكل مميزاتي كمان. ده بدأ ينعكس عليا، بدأ يبان في شخصيتي، بدأت أشعر بانطلاق، أشعر بقوة جوايا، أحس أنه أنا مش فارق معايا إنه أكون ببذل كل طاقة علشان أرضي الناس، لكن فارق معايا جدا أبذل كل طاقة عشان خاطر إنه الله اللي اداني المواهب دي كمان هو يقدر يستفيد بيها ويقدر يستخدمها زي ما هو عايز. بعد اللي شفته مع ربنا، وبعد ما بدأ النور يوصل حياتي وأشوف إنه إزاي الله مش شايفنا في منافسة لكن شايفنا في تكامل، بدأت أحس إنه أنا مش محتاجة أدخل سباق، مش محتاجة أدخل سباق لا عن سباق جمال مع البنات التانيين، فمين أجمل ومين أفضل ومين أرشق ومين أغنى، ولا سباق حتى مع الرجالة إنه مين الأفضل في الشغل ومين الأفضل في الحياة، لكن محتاجة أكون في سباق مع نفسي إنه أنا كل يوم أبقى أفضل. محتاجة أخرج نفسي من صراعات الناس وتنافسهم على الأحسن، سواء بين الراجل والست، سواء بين الستات وبعضهم. فخدت القرار ده من وقت انه انا مش هدخل في سباق، مش هكون جزء من صراعات الحياة، فخلي كل واحد يعمل هو عايزه، وانا ليا سكة عايزة امشي فيها، ليا سكة بركز جدا فيها، ما بعتبرش ما بشوفش دلوقتي اي شخص انه هو ند ليا في اي حاجة، لكن بشوف بالعكس ان كل حد فينا ليه سكة محتاج يمشيها مع ربنا، ليه سكة وهدف الله خلقه عشانه مش هيعرف حد غيره يعمله، وهو مش هيعرف يكون في مكان حد غيره كمان.

0: Caffeteria. كافيتيريا قعدة حلوة حول فنجان قهوة ودردشة بين مضيفة البرنامج نغم وبين سيدات وفتيات حول مواضيع لها علاقة بحياة المرأة اليوم. قال يسوع المسيح: أنا جيت على العالم حتى تكون لكم الحياة بأفضل الأشكال. وبما أنه ربنا بدينا نعيش حياتنا بأفضل شكل، رح نلتقى عبر الحلقات بضيفات رح يخبرونا عن إشياء صارت معهم وخلتهم يتعلموا الانتصار ويوصلوا حتى يعيشوا حياة أفضل. وأنتم معزومين عزيزات المستمعات على هالكافيتيريا تتلتقوا فينا، نرتاح شوي من الركض وتعب الأيام ومنقعد جلسة حلوة تنعشنا وتملينا بالنشاط والأمل إنه مع يسوع بكرة دايما أفضل. أهلا وسهلا فيكن، تفضلوا. منبلش قعدتنا الحلوة اليوم بالكافيتيريا بلقاء مع ميشلين أخصائية التجميل. شو رأيكن نروح نقعد سوا مع عالطاولة؟ اهلا وسهلا فيكي ومبسوطين انك تكوني معنا اليوم ببرنامجنا كافيتيريا. ليش اخترتي هيدي المهنه؟ ليش حبيتي انك تفوتي بهذا الدومين؟
1: فتت بهذا الدومين لانه انا بحبه. يعني قبل ما اتخصص فيه او ادرسه كانت هوايه، حبيت انا اطورها واتمكن منها اكثر، وبالدراسه والشهاده هيدا الشيء كمان بيساعدني تضل ملاحقه التطور، كل شيء جديد عم بينزل بالسوق، مشان هيك يعني اشتغلت.
0: من انت وصغيره بتحبي تحطي مكياج؟
1: من انا وصغيره. من انا وصغيره
0: جربتي بصبايا الحياة؟
1: ايه كنت مع رفقاتي مع اصحابنا، اذا حدا تجوز كنت انا كمان اعمل له مكياج، اذا حدا عنده مناسبة.
0: شو اللي لقيتي مشجع انك تفوتي؟ هل لانه الاسعار مرتفعة او لانه فيها ناحية ذوق وفن مع التكنيك؟
1: لا، بالحقيقة هو انا حبيتها لانه بحسها مثل نوع من الفن، كيف اللي بيرسم كتير كتير بنبسط، يعني لما كيف بيبقى الرسام عم بيحضر تابلو، يعني بيبقى عم بيشتغلها من قلبي. ما فكرت فيها كبزنس.
0: بالاول ما فكرتي يعني انه تجارة، فكرتي انه شيء حلو.
1: بلشت يعني فكرة انه اول شيء انا بقدر اهتم بحالي، بعدين لما صرت لقي انه انا بقدر طبق هالشي على الحوالي، واكتر شيء بنبسط لما يخلص الشغل ولاقيه شغل كامل وحلو.
0: بتحسي بالرضا انه
1: هيدا الشيء بيسعدني،
0: مثل الرسام يعني رسم لوحة وطلعت حلوة.
1: وبيهتم بكل تفاصيلها من اولها لاخرها. يعني ببلش اوقات ما بعرف وين بدي اخلص، بس بيطلع معي شيء كتير حلو ببقى انا يعني راضي عنه.
0: هلا انا بشوف شغلك، بشوف انه مكياجك ولا مره بيكون هو زيته، لانه كانه بتراعي شخصيه الست. هل شخصيات الستات اللي بيجوا لعندك عائق يعني ولا مشجع؟
1: لا، هيدا تحدي. لانه بيسعدني اكتر لما بشتغل كل مره وجه مختلف عن التاني، وكل وجه بعطيه حقه، لانه اكيد في اختلاف بالاعمار بالشخصيات بالمناسبة، كله هيدا بيرتبط بهذا الموضوع. بس بالعكس هالشي بيسعدني، يعني أنا قلتلك مش بشتغلهم، يعني مش نظام بتبعه.
0: أكيد هيدا المهنة فيها متعبة،
1: أكيد فيها متاعب، لأنه كل ست يعني شخصيتها مختلفة عن الثاني. ويعني مع احترامي لكل ستات البلدان العربية، بس الست اللبنانية تحديدا شخصيتها قوية وما بترضى إلا أنها تكون تقريبا واصلة للكمال. مشان هيك بتعرف على شخصيات مختلفة، وبدي أقدر أرضيها بس بطريقة أنا كمان يكون راضية عن شغلي. مشان هيك يعني بتعرف على كتير ناس ممكن يكونوا شوي سهلين، وفي ناس كتير كمان بلاقي كتير صعوبات معهم يعني تقدر اقنعهم او تيكونوا هني مبسوطين.
0: بالنهاية هل كل شيء بدل الزبونة بتعملي لها او بتجربي تنصحيها او بتجربي؟
1: ايه اكيد بجرب انصحها، لانه في اوقات ستات يمكن بيتأثروا بالفنانين او بيتأثروا بالناس اللي بيكونوا مشاهير، يعني بتجيب الصورة بدها مثل هيدا المكياج. بالوقت يلي المكياج مثلا ما بيتناسب مع شكل وجهها او مع عمرها او مع المناسبة.
0: كيف بتحلي هالمعضلة؟
1: ما هو مع الوقت أي. والخبرة بتصيري تقريبا تفهم الناس من عناية، ولما أنا بتواصل معهم بطريقة أنه نحنا يعني في مواد بيناتنا مش قصة شغل أو بزنس، بقى باخد وبعطي أنا وياها وبوصل لمطرح أنه أنا بشتغل شغل يكون راضي عنه وبتكون هي ممنونة ومبسوطة.
2: في كتاع النفس يعني بالشيء
1: شوي
2: شوي تعلي النفس
1: شوي.
2: بالنهاية هل بتشوفي حالك بعد 5 سنين بهيدي المهنة؟
1: أكيد، لأنه أنا معتبرتها هواية.
2: لما بتكون هواية هيدا المفتاح أنا بعتقد.
1: وبتضل يعني تشتغليها بشغف، مش عم تشتغليها بس لتشتغلي. بتخيل بإذن الله يعني بعد 5 أو 10 سنين أنا بضل فيها لأنه بحبها.
2: والمصادر لتجديد معلوماتك من وين بتجيبيها؟
1: أكيد أنا بضل متابعة يعني بالمجلات على الإنترنت، دايما يعني بشوف برامج بتهتم بهالمواضيع، مشان هيك بضل مطلعة على كل شيء جديد من ألوان، من رسمات، من كل شيء يعني بينزل جديد بالسوق.
2: قديش بتاخد من وقتك من اهتمامك بعائلتك وبولادك؟ بتعرفي ليش أنا عم بسأل هالسؤال؟ لأنه حيدا واحد من الأشياء المواضيع الصعبة اللي الست العربية عم توجهها، لأنه الست العربية انطلقت لميدان العمل ما عاد مثل الأول، لكن مسؤوليات البيت مرات بتشدها لورا. كيف أنت قدرت تخطيتي هالتحدي؟
1: بدي أقول لك شيء كتير مهم، إنه من أصعب المهمات إنه الست تكون أم وتقدر تربي عائلة وتنتبه.
2: أصعب من أي مهنة؟
1: أنا بالنسبة لي هي أصعب مهنة. سو لما بتقدري أنت تعملي كنترول وتتحملي هالمسؤولية ما بيقعد في شيء يكعاكي، يعني بضل تقدري تعدلي يعني بين شغلك وبيتك،
2: تعملي توازن.
1: صحيح.

المظهر الخارجي لكل ست هو نافذة بيطل منها جمال الروح والنفس للخارج. مشان هيك النظافة والترتيب والطلة الحلوة لازم يكونوا مؤشرات على جمال أرواحنا ونفوسنا. مهما تكون الهدية حلوة، إذا كانت مغلفة بغلاف موسخ ومهمل ما رح تكون جذابة كفاية لقلنا حتى نفتحها ونشوف شو في جواتها. مشان هيك العناية بالمظهر لازم تكون مكمل لسعينا كسيدات إنه نعتني بالإنسان يلي فينا من جوا. نحنا منطور اللي بداخلنا بالعلم والثقافة وكمان بقراءة كلمة الله والامتلاء كل يوم من روح الله القدوس، لكن مع الأسف في كتير سيدات حوالينا أهملوا جمال الروح والنفس وركزوا بس على جمال الخارج، الشيء اللي بيخليهم عايشين حياة مزيفة مبهرجة من برا وفاضية من جوا، وكمان بيخليهم يفشلوا بعلاقاتهم مع الجنس الآخر. رح قلك عزيزتي المستمعة ليش. الرجال اللي ما بيهمه إلا المظهر الخارجي رح يمل من هيك ست بعد وقت ويفتش على مغامرة جديدة، والرجال يلي بيهمه الداخل مثل ما بيهمه الخارج رح يحس إنه انخدع وانغش لما يكتشف إنه تقرب من ست هي بالواقع بشعة وفاضية من جوا، وهيدا الشيء كمان بيفشل العلاقة. فإذا الداخل هو الأهم والأسمن والأبقى، مع أهمية العناية بالخارج تيكون أفضل دليل ومؤشر على جمال الداخل.

خبريات الكافيتيريا. الستات بالكافيتيريا عم يتشادلوا بخصوص موضة الفساتين. الشائع انه الفستان بيخبي العيوب، خصوصا اذا كانت الست عندها وزن زايد، ولكن الحقيقة انه افضل شي ممكن يخبي الوزن الزايد هو اللباس من قطعتين، بلوزي وتنورة او بلوزي وبنطلون، لانه القطعتين على الجسم بيخلوا المجال اوسع لتمويه الحجم الحقيقي لبعض الاماكن بالجسم. بس كمان عنا بالكافيتيريا خبرية او نصيحة للسيدات اللي عندهم وزن زايد: ما تلبسوا تياب واسعة وتفكروا انه التياب الواسعة بتبين الوحدة منها نحيفة. هيدا خطأ شائع ومش صحيح. التياب اللي على قد الجسم هي يلي بتوحي انه الجسم انحف من ما هو فعلا، مع التشديد على اهمية القطعتين. يعني مع البنطلون او التنورة، بلوزي طولها بيوصل لتحت الخصر شوي، كافية انه تخبي البطن والوركين من دون ما تكون طويلة كتير حتى ما تعطي الايحاء بانه الجسم حجمه كبير. ونصيحتي، خلي الفستان الواسع لبعد الرجيم.

آية اليوم: لا تكن زينتكن الزينة الخارجية من ضفر الشعر والتحلي بالذهب ولبس الثياب، بل إنسان القلب الخفي في العديمة الفساد، زينة الروح الوديع الهادئ الذي هو قدام الله كثير الثمن. هيدي الآية بالتأكيد ما بتعني إنه نحنا مش لازم نهتم بمظهرنا الخارجي. هيدي الآية بترد للمرأة الاعتبار والكرامة، لأنها بتكشف حقيقة إنه المرأة منا لعبة حلوة بيمتلكها الرجل، بل هي كائن غالي على قلب الله يلي بيطلع على روحها مثل ما بيطلع على روح كل إنسان من رجال ونساء. وهيدي الأرواح الغالية هي يلي خلته يضحي بأغلى شي عنده تيرد أرواحنا لإله ويرجع علاقتنا فيه. حلقتنا اليوم خلصت. إذا كان عزيزي المستمعة عندك أفكار أو اقتراحات أو أسئلة بخصوص برنامجنا أو بخصوص حلقة اليوم، بتمنى عليك ترسليني على العنوان يلي رح تسمعي بآخر الحلقة. أنا نغم مضيفة البرنامج وكل فريق البرنامج، نتمنى لك أسبوع سعيد. باي باي.

البائسون والمساكين طالبون ماء ولا يوجد، لسانهم من العطش قد يبس. أنا الرب أستجيب لهم، هذا وعدك يا رب، وهذه كلمتك نأتي استنادا عليها. إلى متى يا رب ستظل قلوبنا عطشة نشرب ماء ولا نروى؟ إلى متى ستظل أبارنا نضبة وأنهارنا جافة؟ إلى متى ستظل الأراضي مشققة والكروم والأغصان يابسة، ونظل ممسكين بالدلو الفارغ والأواني الزائفة، ونتظاهر بالشبع والري؟ اليوم نطلب منك الماء الحي الذي قلت إن من يشرب منه فلن يعطش، بل تجري من بطنه ينابيع ماء حي تفيض وتروي كل ظمأ. أغمر بمياهك أرضنا، واجعل في القفر أجمةً.

في جلسة من جلسات المشاركة والفضفضة الجمعية شاركت واحدة بالكلام ده: أيوة أنا كل ما بتوجع بسكت، كل ما اتظلم بيبقى قلبي بيبكي من جوه لكن وشي بيبتسم. أنا اللي كل ما اتكسر من شخص أو بسبب موقف أقول لنفسي اخضعي ده نصيبك. كنت فاكرة أن الصمت طاعة وأن الانكسار من الوجع فضيلة وأن الرضا بالكسر ده قبول وخضوع وتسليم لربنا، بس أنا خلاص تعبت من الطاعة اللي بتوجعني دي. هو أنت فين يا رب؟ عايزني اختفي ودوب واسكت تماما وارضى باللي بيحصل فيا وخلاص؟ هو أنت شايفني؟ سمعني؟ حاسس بيا؟ طب مبسوط مني كده؟ شايفني مطيعة وكويسة؟ طب هي دي الطاعة اللي انت عاوزها؟ هو ده اللي بيسموه الخضوع؟ وبعدين سكتت لأنها بدأت تدمع ويبان عليها الألم. والسؤال اللي هنفكر فيه خلال الحلقة النهاردة: هو الخضوع الحقيقي في مفهومه الصحيح ضعف ولا احنا اللي فاهمينه غلط؟ أهلا بيكم في برنامج نتعلم منه. النهاردة عندك فرصة تتقابل مع أعظم معلم في التاريخ وتسأله عن كل حاجة في الحياة. أنا نرمين وده برنامج نتعلم منه، يلا بينا. الحقيقة أن الخضوع في الكتاب المقدس عمره ما كان مرادف للإذلال أو القهر، وأن يبقى الشخص ملوش رأي ولا من حقه يوافق أو يرفض أو يعبر عن كل اللي جواه، ولا كان عمره معناه إلغاء للشخصية. عمر ما كان سبب لقهر أو سحق شخص لشخص تاني، ولا حتى عمره كان أي نوع من السيطرة على حد. لكن للأسف إحنا بفهمنا الغلط لمعناه حولناه لسكوت إجباري، تحمل سام مؤلم مخرب للنفسية، تنازل وتضحية غير عادلة بالمرة، وسميناها في الآخر فضيلة الطاعة. أما بقى المعنى الصحيح والأصلي لمفهوم الخضوع واللي بيحكي لنا عنه الكتاب المقدس هو اختيار حر نابع من ثقة مش خوف، حب مش تهديد، من إيمان مش شك، نبع من تسليم مش استسلام. في الكتاب المقدس بنشوف بوضوح نموذج لشخصية المسيح اللي كان أيوة خاضع لأبوه السماوي، لكنه كان في أوقات بيوبخ الكتبة والفريسيين على أفعالهم المرائية، وأحياناً كان بيواجه بعض الناس بتصرفاتهم وأفكارهم الغلط وما كانش بيقبلها ولا بيوافق عليها حتى لو كانت من تلاميذه هو شخصياً. أحياناً كان بينسحب من المكان اللي مش مناسب، اللي فيه ناس مصممة على حاجة أو فكرة معينة مؤذية أو ما تناسبهوش. كان بيرفض بحسم الظلم والقهر وعدم المساواة وعدم الاحترام من شخص لشخص تاني أو من فئة لفئة تانية. كان بيعترض أحياناً على الأمور اللي كانت بتحتاج شجاعة في مواجهتها. كان بيصمت في أوقات تانية لما يكون الكلام أو المواجهة مش هيغيروا حاجة. حياة المسيح كانت بتعلمنا إن قلب الخضوع هو الحرية، وبنشوف ده في عبرانيين 5:8 الآية اللي بتقول: مع كونه ابناً تعلم الطاعة مما تألم به. وده مبدأ مهم قوي في الخضوع، يعني اخضع بس وانت عارف مكانتك وقيمتك وغلاوتك عند الطرف التاني. يعني ببساطة الخضوع بالنسبة له كان قوة منضبطة عارفة مكانها ووقتها، مش ضعف مستسلم أو خانع. وبالمعنى ده كان كمان خاضع لأهله، وده اللي الكتاب المقدس قاله عن المسيح في خضوعه للعذراء مريم ويوسف النجار لما قال كده في لوقا 2:51: ثم نزل معهما وجاء إلى الناصرة وكان خاضعا لهما. وفي نفس القصة كمان بنشوف أن قال لهم: لماذا كنتما تطلبانني؟ ألم تعلم أنه ينبغي أن أكون فيما لأبي؟ يعني كان خاضع بس عنده هوية، وعارف فين الحدود المظبوطة السليمة للخضوع، وعارف هو محتاج يعمل إيه. نيجي بقى لحتة شائكة وعاملة مشاكل مش قليلة في الخضوع، وهي الخضوع بين الراجل والمرأة عموماً. خضوع أخت لأخوها، خضوع بنت لأبوها، وطبعاً خضوع زوجة لزوجها. الكتاب المقدس بيقول لنا مفهوم جميل ومريح جداً عن الخضوع، وده في الآية اللي بتقول: خاضعين بعضكم لبعضاً في خوف الله. يعني الخضوع متبادل مش في اتجاه واحد، يعني مش هي تخضع وهو يتحكم، لكن بالعكس الاتنين يخضعوا لله فيخدموا بعض ويساعدوا بعض ويكبروا مع بعض، وأكيد وقتها هيعرفوا يريحوا بعض
لأن ببساطة في علاقاتنا الإنسانية القريبة مفيش طرف بيبقى عنده كل الحق ولا عارف كل حاجة وعنده كل الإجابات وعنده كل المواهب وكل الإمكانيات والطرف التاني لأ. فعشان كده خضوعنا بعضنا لبعض بيكون جاي من إن كل واحد شاطر في حتة معينة، فاهم في حتة أكتر من التاني، عنده خبرة أكتر في حتة معينة، مش أبداً عشان حد أهم من حد أو أعظم من حد أو أقوى من حد. طب هو إيه بقى مفهوم الخنوع؟ وإزاي أعرف إني بتصرف بخنوع مش بخضوع؟ أقولك أنا، يعني مثلاً لما تسكتي عشان خايفة من رد فعل الشخص اللي قدامك، ده للأسف خنوع، أو إنك تتنازلي بطريقة مش مريحة ولا مناسبة ليكي عن حاجات مهمة في حياتك عشان ما تتسبيش، ده كمان اسمه خنوع. أو إنك تتحمل أو تكمل في حاجة مش موافق عليها عشان ما تتهاجمش أو ما تسمعش كلام سلبي، ده خنوع سببه الخوف. أو إنك مثلاً تقبل بأي وضع حتى لو مش مناسب لمكانتك وشخصيتك بس عشان ما تتهمش، ده كمان نوع من أنواع الخنوع. كمان هتلاقي علامات الخنوع جواك أو حواليك في جمل شبه مش مهم أنا، المهم هو، أو مهم هي، أو المهم هم، أو أنا مش هعرف أعمل حاجة، ما هو ربنا شايف وساكت، أو مثلاً أنا استاهل كل اللي يجرالي، أصل أنا كذا وكذا وكذا. طب إيه بقى الخضوع الحقيقي الإيجابي اللي بيبنيني وبيدربني؟ ببساطة هو اللي ما بيلغيش وجودك، لكن بيوقفك على أرض مشتركة مع الآخر، ما يكسركش لكن يقوم سلوكك بمحبة وحسم في نفس الوقت. هو اللي ما يسكتش عن الحق لكن يعبر عنه برحمة ومحبة. هو اللي ما بيمحيش صوتك ولا رأيك المختلف، لكن بيتناقش ويتفاوض معاك ويفهمك للآخر ويديلك فرصة كمان تفهم اللي انت مش فاهم. تعالوا بقى نتفرج على نموذج لشخصية كتابية خضعت خضوع إيجابي، وهي إستير. إستير خضعت تحت ضغط نفسي كبير مليان مخاطرة كبيرة، لأنها كانت مسبية هي وشعبها عند ملك قوي وعظيم جدا، لكنها في نفس الوقت قررت تتكلم، فاتكلمت معاه وواجهت الحاجة اللي كانت مخوفة شعبها كله، وكمان خططت إزاي هتنفذ المهمة دي، إزاي هتعرف تنقذ شعبها. فطلبت من الملك اللي كان مستعبد شعبها إنه يخلصهم، وكمان اتحملت المخاطرة اللي ناتجة عن الخضوع دي، لأن كان وارد جداً إنه الملك يقتلها، لأنها دخلت في وقت ما كانش مسموح إنه حد يدخل فيه أصلاً. عشان كده هي خدت شجاعة كبيرة عشان تعمل الخطوة دي. سؤال جدلي بقى غريب شوية، طب هو إحنا ليه بنحب الخنوع والاستسلام أحياناً؟ تعالوا نفكر كده، غالباً هنكتشف إنه في أوقات كتير الخنوع أسهل جداً من المواجهة، وكمان أحياناً بيكون أسهل من الكلام والنقاش، وأسهل طبعاً من قصارة الموقف أو من الرفض من الطرف الآخر أو من الصد أو من القسوة، أسهل من حاجات كتير قوي. لكن الحقيقة إن كلنا عارفين برضو إن الأسهل مش دايماً هو الأصح، وده يقول لنا قد إيه الخضوع الإيجابي محتاج مجهود وشجاعة ومواجهة واتضاع في نفس الوقت. الحقيقة كمان إن الموضوع ليه علاقة كبيرة بالطريقة اللي تربينا بيها،

تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم، أريحكم مش أضغطكم ولا تعبكم ولا أقهركم. إزاي بقى تعرف إذا كنت فاهم الخضوع صح ولا غلط؟ عايزك تسأل نفسك معايا الأسئلة دي. يا ترى في الأمور اللي مش مريحاك في حياتك، غالباً بتسكت عشان تحتفظ بالسلام ولا عشان فعلاً مقتنع إن ده الصح أو المفيد؟ هل بتتنازل عشان بتحب الشخص ده بجد ولا عشان بتدور على أمان وخلاص؟ أمان زايف يعني. هل خضوعك في الموقف ده جاي من ثقة ولا جاي من تهديد داخلي من حاجة معينة مهمة بالنسبة لك ممكن تفقدها لو ما عملتش كده؟ فكر كويس في إجابتك وساعتها هتعرف أنت واقف فين. وعشان تبدأ تمارس الخضوع الصحيح والطاعة الإيجابية، اتدرب وتعلم إزاي تقول نعم من غير ما ده يخليك تيجي على نفسك أو تعمل حاجة فوق طاقتك. اتعلم كمان تقول لأ من غير ما تحس بالذنب. صمم من جواك إنك تخضع لله قبل وفوق أي إنسان، حتى لو ده في مخاطرة أو هيسبب لك وجع أو احتمال يخليك تفقد علاقتك بأشخاص في حياتك. خليك متأكد إن خضوعك لله في الأساس ليه بركة كبيرة جداً في عيون الله.

خليني أشاركك بتدريب عملي يساعدك تمشي في سكة الخضوع الحقيقي، الخضوع الإيجابي. جرب الأسبوع ده تاخد أجازة من حاجة معينة كنت متعود تعملها باستمرار من غير ما تفكر، واسأل نفسك: أنا عايز أعمل كده فعلا دلوقتي بالطريقة دي؟ ولو كانت الإجابة لأ على أي سؤال منهم ما تعملهاش. حلقتنا خلصت، لكن التغيير لسه هيبدأ. أشجعك تستضيف الأفكار اللي حكينا فيها في الحلقة النهاردة في دماغك الأسبوع ده، وتاخد وتدي معاها لغاية ما نتقابل تاني الأسبوع الجاي في حلقة جديدة من برنامج نتعلم منه.

0: عمرك صليت لحاجة قبل كده وما حصلتش وحسيت في نفسك كده انه هو انا مقصر في حاجة مع ربنا؟ طب انا ما عنديش ايمان كفاية. بس انا جاي النهاردة اتحداك واسألك، يعني ايه اصلا ايمان؟ يعني ايه احس بضعف وحس انه ما عنديش ايمان قوي؟ في الحلقة دي هنتكلم عن تعريف الايمان ومعنى كلمة ضعف ايمان، وازاي اقدر اتعامل مع الاحساس ده، وايه هو الايمان. هو مش مجرد احساس، لكن حاجة اكبر من كده بكتير. فكمل معانا حلقة جديدة من بودكاست سكة جديدة. ازيك كيرو؟
1: ازيك كريم؟
0: ايه الاخبار؟
1: عشان شافك
0: انت جمال حبيبي، كله بخير الحمد لله.
1: تمام.
0: احنا على مدار السكة اللي احنا ماشيينها، اللي خلاص تقريبا وصلنا نصها، بنقول انه لو انا عندي ايمان، لو انا مصدق، محتاج اامن بالمسيح، محتاج اامن باللي عمله. وهرجع بقى واسال في معنى الكلمه، هو يعني ايه امن؟ يعني ايه يبقى عندي ايمان؟ الاكتئاب بحس الايمان ده حاجه اللي هو ايه، لما احسق جامد قوي انا كده بقى عندي ايمان جامد. بقى
1: كلمه الايمان من الكلمات الجميله قوي والموجوده في الكتاب المقدس بكذا سياق مختلف عن التاني. فعايز في الاول احط المعنى الكتابي وبعد كده اقول المعنى اللي المفروض نكون عايشينه كمؤمنين.
0: يلا بينا.
1: تسمح لي؟
0: يا ريت.
1: اوكي. الكتاب المقدس بيتكلم على الايمان ككلمه هي واحده، تمام، اللي هي بيستوس او بيستس، ما فيهاش اختلاف في يوناني عن النطق او الكتابه باي شكل من الاشكال. ولكن في سياق الكلام بنلاقي انه لا، الموضوع بيختلف من آية للتانية أو من قصة للتانية. فبنلاقي الكتاب المقدس بيكلمنا عن ثلاث أنواع من الإيمان أو ثلاث مظاهر من الإيمان. النوع الأول هو اللي احنا اتكلمنا عنه، إيمان الخلاص، اللي بيتكلم عنه بولس لما قال بالنعمة أنتم مخلصون
0: بالإيمان.
1: إن أنا بؤمن وبثق إن يسوع المسيح هو ابن الله الظاهر في الجسد، ونتصلب لأجلي، ومات وقام في اليوم الثالث عشان خاطر يديني غفران للخطايا.
0: تمام.
1: ده اسمه إيمان الخلاص اللي أنا بخلص به. أما كل الذين قبلوه أعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنين باسمه. ده نوع من الإيمان، وده أول نوع بيختبر المؤمن في حياته ويفضل مكامل معه على طول، وده لا بيزيد ولا بيقل. خلاص. هو إيمان إعلاني، أعلنت في بداية علاقتي بربنا أنه مؤمن بيسوع وأنه هو الطريق والحق والحياة. لكن في نوع تاني وهو بنسميه إيمان التعليم، أو الإيمان المسلم مرة للقديسين، أو الإيمان العقائدي. يعني مثلا لو سألتك أنت كمسيحي مثلا إيمانك إيه، هتقول لي أنا أؤمن أنه الله آب وابن وروح قدس، أنا أؤمن بالصليب، أؤمن بالتجسد، أؤمن بالروح القدس. دي اسمها العقائد الإيمانية اللي الكنيسة من القرون الأولى حطتها في قوانين إيمان أو إقرارات إيمان. فده برضو إيمان ثابت لا تغير.
0: تمام.
1: وهو زي ما كتاب بيقول مسلم مرة واحدة للقديسين.
0: صح.
1: فإحنا بنستلمه من جيل لجيل. فإيماني في القرن 21 هو نفس إيمان الكنيسة من 100 سنة، من 1000 سنة، من 2000 سنة، مش بيتغير. لكن النوع الثالث من الإيمان، وده اللي نفسي نتكلم عنه في الحلقة النهاردة باستفاضة أكتر، اللي الكتاب بيقول عليه إيمان الثقة. اللي كاتب العبرانيين بيقول وأما الإيمان فهو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. هنا كاتب العبرانيين بيتكلم عن نوع متفرد وجديد وغريب من الإيمان، وهو إن أنا بصدق في أمور أنا مش شايفها بعيني. عشان كده الكتاب يقول لك بالإيمان نسلك لا بالعيان. إنه المؤمن المسيحي في كل ظروف حياته وكل أموره بيجتازها بيبقى عنده نظرة مختلفة للأمور، مش لأنه مغيب أو مش لأنه درويش زي ما احنا بنقول.
0: أنا كنت أسوي حاسس إن كده بتوهم بقى، أنت على رأي جينزي أنت في الدلولو،
1: يعني لا
0: أنت
1: خالص.
0: متخيل شوية حاجات عايش فيها بعيد خالص عن الواقع.
1: هنا بقى لازم أرجع لإيمان الخلاص وإيمان التعليم. إيماني بيسوع المسيح كمخلص في حياتي، وإيماني بالعقائد المسيحية الأساسية اللي أنا عرفتها من كلمة ربنا ومن الكتاب المقدس، وكمان اختبرتها وكمان فهمتها كويس جدا وأمنت بيها واقتنعت بيها، بيخلق نوعية من الثقة والتصديق في الله مختلفة شوية. فيقول لك مثلا الحياة دي من سيء إلى أسوأ، والوضع اللي احنا عايشين فيه ده مش هيتصلح، فانت مش بتنكر الواقع، بتقول لهم يا جماعه بس انا عندي ايمان ان ربنا هيعولني في الوقت الصعب، ايمان ان ربنا هيسندني وانا مش قادر اكمل، ايمان ان الله هيتدخل في الوقت المناسب عشان خاطر يحمي اولاده من كل شر ومن كل شبه شر. هنا ياتي دور الايمان، اني مصدق في حاجه مش ظاهره مش باينه. فهو الايمان هو الثقه بما يرجى بترجى شيء الناس مش شايفينه، والإيقان بأمور لا ترى. يعني أنا متيقن، عندي يقين إنه في حاجة مش متشافة، تمام، إنه في شخص ممكن عناية مش شايفاه، لكن هو اللي بيدير هذا الكون وهو اللي بيتحكم في كل ما بيحدث في هذا العالم،
0: وكأني مش مغيب عن الواقع لكني شايف بعد تاني من الواقع مش كل الناس شايفاه.
1: عايز نحكي قصة مهمة جدا جدا ذكرت في الكتاب المقدس في سفر ملوك الأول وصح 6، آسف ملوك الثاني وصح 6. كان في نبي لله اسمه أليشع، ده كان من الأنبياء يعني المقتدرين قوي، واللي كان عنده قوة من الله بيصنعات وعجائب كتيرة جدا جدا. في يوم كان في حرب ما بين مملكة إسرائيل، المملكة اللي هو كان بينتمي ليها، ومملكة السامرة وأرام اللي هي كانت مملكة إسرائيل اللي هي السامرة وأرام اللي هي كانت محوطة بإسرائيل. ولاموا بقى الجيوش والجنود والمركبات الحربية والحصنة وجايين بقى يهجموا. فجاء غلام النبي
0: الصبي
1: اللي هو يعني كان بيغسل ايده وكان بيخدمه، يعني بيقولوا الحق الحق انه في مركبات نار حوالينا وفي حرب علينا من كل اتجاه. فقالوا ما تقلقش لان الذين معنا اكثر من الذين علينا. فطبعا الولد
0: معناه احنا معناش حد
1: حس هو ايه وحضرتك يعني حصل لك جنان مثلا دماغك فوتت او حاجه، بس ما رضاش يقول يعني. فرح أليشع رفع قلبه بصلاة للرب وقال له افتح عيناي الغلام عشان خاطر يشوف بالإيمان اللي أنا شايفه. وفعلا حصل إنه حصل زي انفتاح أو بصيرة روحية للغلام في الدوت، فشاف إنه الجبل اللي هم كانوا واقفين عليه مليان بمركبات نارية وخيول ومليان بجيوش ملايكة الله بعتها عشان خاطر تحمي وتحافظ وتدافع عن مملكة إسرائيل. هنا النبي أليشع كان شايف حاجة غيره مش شايفها، كان مصدق ومقتنع بحاجة مش باين على الناس اللي حواليه. هو ده الإيمان، إنه أنا مش بنكر الواقع، بقول لا هو في حرب أو في حرب، هو ما صحيش منهم لا قالك في اسم يسوع ما فيش حرب والدنيا كويسة، هو ما قالش كده، هو قالك لا هو في حرب، بس أنا جوه الحرب ده عندي يقين وإيمان وتوقع إن الله هيتدخل بصورة معجزية عشان ينقذ أولاده.
0: وكأنه أنا مش بنكر الظروف لكن أنا بثق في شخص هيتصرف رغم الظروف.
1: شكرك ده حقيقي.
0: بس ليه بقى على الناحية التانية مثلا أنا بعدي في وقت صعب والضغط وضايق وحس إنه حقي، يعني مثلا خسرت كل فلوسي فجأة وأنا مسؤول عن بيت، فحس إنه أنا محتاج أضغط ومحتاج أحس بتوتر وقلق لأنه أنا مسؤول. في حد يقول لي يا عم امسك نفسك فيه وانت ما عندكش ايمان. طب هل انا كده فعلا ما عنديش ايمان؟
1: روعه السؤال ده، روعه السؤال ده كريم، لانه ده يمكن لسان حال كتير من الناس اللي حوالينا.
0: بالظبط.
1: عايزين نفرق ما بين حاجتين مهمين جدا، ما بين احترامي لمشاعري وانسانيتي وبشريتي اللي ربنا خلقها اللي فيها نقص وفيها محروديه وفيها تفاعل مع الالم والازمات اللي بتحصل حواليا، ومع اعلان ايماني بربنا اللي أنا واثق فيه. بمعنى أنا مثلا حصل أنه اتخنت مثلا أو اتبعت من الناس حواليا زي ما حصل مع يوسف مثلا.
0: صح.
1: لو تفتكر قصة يوسف الشهيرة جدا أنه اتخان واتباع وسافر لبلد غريبة وترمى في السجن ظلم، أكيد يوسف كان حاسس بالظلم على حياته، وهو نفسه اعترف في الآخر يعني أنتم قصدتم بشرا لما قعد مع أخواته في الآخر اللي خانوه وبعوا لهم حاجة زي كده، وأكيد كان بيبكي في السجن وأكيد كان حاسس بالظلم بدليل أنه لما قعد مع واحد من المسجونين قالوا لو وقفت قصاد فرعون افتكرني لأني جيت من بلدي ظلم وترميت هنا ظلم. هنا دوا الإحساس الإنساني البشري العادي الشرعي الطبيعي اللي احنا كلنا مطالبين احنا نحس بيه. لكن في وسط ده كله تمام يوسف لم يفقد إيمانه بالله. طب إيه الدليل؟ دليل لما تعرضت عليه الخطية قال كيف أفعل هذا الشر العظيم
0: وأخطئ الله.
1: واحد مكانه كان عامل إيه؟ كان قال لك هو فين ربنا ده يا عم؟ هو ربنا فين ده اللي بيحمينا واللي بيقف جنبنا واللي بيستنى في ظروفنا الصعبة؟ أنا أعمل اللي أنا عاوزه وربنا ده مش موجود، أنا حر أتصرف في حياتي زي ما أنا عاوز. يوسف كان مقدر وجود الله في حياته حتى في وقت الشر. تعالى كمان نشوف يوسف بعد ما ترمى في السجن ظلم سنتين وبعد كده فرعون راح جابه وقف قدامه عشان يفسر له الحلم. أول حاجة يوسف يقولها الله هو اللي بيعطي تفسير الأحلام مش أنا. هو بيعمل إيه هنا؟ هو مازال متوكل ومؤمن ومصدق أنه الله هو اللي ليه شغل في حياته. فاللي عايز أقوله أن الإيمان لا يمنع تعبيري وتفاعلي مع الأزمات النفسية والحياتية والظروف الصعبة اللي أنا بعيشها. أنا بتألم بتألم، بتوجع بتوجع، بحزن بحزن، بحس بالفقد، تمام. ولكن بولس الرسول يحط القاعدة الذهبية دي في كورنثوس الثانية وصح 4 لما يتكلم أن احنا متألمين لكن غير يائسين،
0: صح،
1: مطروحين لكن غير هالكين، تمام، حاملين في الجسد كل حين إماتة ربنا يسوع المسيح، لكن لنا هذا الكنز في أواني خزفية ليكون فضل القوة لله لمن. فبولس يمكن هو من أكتر الرسل اللي عبر عن مشاعره،
0: صح،
1: وعبر عن الجراحة اللي هو كان فيها والتعب اللي هو كان فيه، لكن هل دوا كان وسيلة يخلي بولس يفقد إيمانه بالله؟ أبدا. فأنا كإنسان مؤمن مسيحي هعبر عن مشاعري، هعبر عن الظلم والضغط والضيقة والألم اللي أمر فيها، لكن من ناحية تانية هقول أنه الله لن ينساني، والله سندني، والله هيكمل معايا، والله ينقذني من الموقف الوحش اللي أنا موجود فيه.
0: يعني يا كيرو اللي فهمته من كلامك أنه الإيمان مش مشاعر،
1: بالظبط،
0: انه انا مش ان انا حاسس ان انا متضايق فانا كده ما عنديش ايمان، مش اني حاسس ان انا مضغوط انا كده ما عنديش ايمان، لا، هو الايمان انه رغم ان انا متضايق ومضغوط افضل واثق في ربنا للاخر.
1: مظبوط. وكمان الايمان يخليني اعرف اتعامل مع مشاعري بنضج اكتر وفهم اكتر، بحترمها وبعبر عنها لكن مش بأفر ومش بنكر الاثنين.
0: طيب خليني برضو اسالك على مصطلح، لانه انا اوقات كتير بتحط فيه، انه الصلاة بإيمان. فلو أنا صليت بإيمان أبقى مستني صلاتي تحصل، ولو صلاتي ما حصلتش يبقى أنا ما صليتش بإيمان كفاية.
1: أوكي.
0: فده بيتحداني، لأنه أو أنا أغلب اللي بيحصل في حياتي أنا بصلي صلات ما بتحصلش، مش أنا بصلي صلات بتحصل.
1: السؤال ده حلو قوي وشائك جدا، وأنا عايز أدردش فيه شوية معك. تخيل لو أنا مثلا ابن وليا أبويا، وأبويا ده عارف أنه شخص صالح وحكيم ومحب جدا جدا، وأنا مصدق مثلا أنه أنا لو طلبت أي حاجة هو هينفذها لي زي ما أنا عاوز. فرحت له في وقت من الأوقات أنا مصدق أنه هو هيعمل كل حاجة لخيري ويعمل كل حاجة لمصلحتي، وأنه بيحبني ومش عايز يأذيني، وطلبت مثلا منه طلب، أنا مثلا يا بابا أنا نفسي الوقت اللي جاي مثلا أجرب المخدرات، أنا عمري ما شربت مخدرات في حياتي وعايز اشرب مخدرات، وانا مصدق ان انت بتحبني ومصدق ان انت معاك فلوس ومصدق ان انت عارف تجيب المخدرات دي تدهني بايديك. ابويا دوت المفروض يعمل ايه؟
0: يعني يكربجني. اقل واجب، يعني
1: اقل واجب هيرفض
0: طبعا،
1: يقول لي لا، وهيشرح لي انه ده مش مصلحتك. طيب افرض انا في سن مش قادر استوعب شويه دوت، يعني مش قادر استوعب ان المخدرات دي هتاذيني، فهو اقل واجب هيعمل ايه؟ هيرفض بس، يقول لا ما مش هنجيب حاجه زي كده، لانه عارف ان الشرح مش هيجي نتيجه معايا. ايه رد فعلي وقتها بقى؟ حاجه من الاثنين، يا اما هتغاظ وهتعصب واشك بقى في محبه ابويا وصلاحه، وانت ازاي ما عملتش حاجه زي كده، وانت ازاي ما نفذتش طلبي، وانت ازاي مش بتهتم بالحاجات اللي انا عايزها في حياتي، وهاخد موقف من ابويا واشك في صلاحه ومحبته بشكل كبير. لكن الحل الثاني او الحاجه الثانيه اللي ممكن اعملها، ودي بالنسبه لي هي الافضل، ان انا اقول له ايه؟ اقول له بص انا طلبت منك طلب وانت رفضته، وانا ما عرفش رفضته ليه او ما عنديش اسباب لرفضك لهذا الطلب، لكن انا ما زلت واثق ومتاكد انك صالح وانك محب وانك حنين وانك حكيم وانك فاهم بتعمل ايه. فرغم انك رفضت طلبي ده ممكن يضايقني شويه ويعصبني شويه، لكن انا هفضل واثق فيك وهفضل متاكد انك بتعمل كل شيء لخيري.
0: طب تسمح لي اغلس عليك شويه؟
1: غلس.
0: انت وانت بتدي المثل اديته مثلا ان انا عايز اشرب مخدرات وهو قال لي لا، انا عقلي الحاضر دلوقتي قادر يستوعب جدا ان ده طلب غلط. بس انا اقول لك التحدي اللي بيقابلني بجد، انه اجي اقول لابويا، خلينا في نفس المثل، انه اختي تعبانه وغالبا مش هتكمل تعيش ومحتاجين حالا نوديها مستشفى، او انا عارف انك في ايدك انك تشفيها فانا بقول لك اشفيها،
1: اوكي،
0: دي اختي بنتك وانت تقدر،
1: اوكي،
0: فما تعملش كده. او على هيك دايما بتبقى شائكه في العلاقات، ان حد انا متعلق بيه جدا واقول له حافظي على الشخص ده ويفقد باي شكل من الاشكال، فحس انه لا انت هنا بقى انا بطلبش حاجه غلط يعني ده مش مخدرات.
1: هنا بقى هنيجي لسؤال مهم جدا هو اللي هيحسم الامر دوت. مين اللي يحكم انه اللي انا عاوزه دوت هو الخير الاسمى او هو الصالح للشخص اللي قدامي؟ يعني مين اللي يقول لك انه الشفاء دلوقتي لاختك او لقريبتك او لاي حد بصلي له بالشفاء هو دوت الخير اللي ربنا عايزه لهذا الشخص؟ يعني خليني ارجع ليوسف تاني. يوسف لما ترمى في البير واتخان اكيد كان بيصلي ربنا انه انقذني، وكان فاهم ان ده الخير الاعظم او الاسمى بالنسبه له. ربنا ما انقذوش، بالعكس ده خلاه يتباع وخلاه ينزل لارض مصر واشتغل عبد ويتغدر بيه ظلم ويترمي في السجن ظلم ويتنسي سنتين ظلم. هات لي حاجه من الحاجات دي كلها بمقياسنا احنا باش تقول لي هي خير او تقول لي في مصلحه يوسف، هتقول ان ربنا موجود في المشهد وبيحمي عن يوسف باي شكل من الاشكال. المنطق ونظرتنا البشريه دايما يا كريم بتحكم بحسب المعطيات اللي قصادنا واللي احنا اتعودنا عليها. يعني انت بتقول انه المرض ده شر والشفاء هو خير،
0: صح،
1: وانه الانسان يفضل مكمل عايش ده هو ده الخير الاعظم بالنسبه لك. انا اسف، مين اللي حدد دوت؟ انت اللي حددت ده. تحديدك للامور وارائك فيها قد تكون صحيحه وقد تكون خاطئه، وقد يكون هذا هو خير لكنه مش الخير الاعظم او الاسمى للانسان. ممكن يكون الخير انه الانسان يموت في هذا الوقت. هتقول لي هو الموت خير؟ اقول لك الموت في حد ذاته مش خير، لكن لانه ايماننا انه الله بايده مقاليد الامور وبايده زمام الامور فهو اللي بيحدد حياه الانسان شكلها عامل ازاي، هو اللي بيحدد وقتها امتى تبتدي وامتى تنتهي. فهو فاهم انه الخير الاعظم للانسان في الوقت دوت ان هو يحصل معاه كذا وكذا وكذا. عشان كده واحنا بنصلي، كويس ان انت ربطت دوت واحنا نتكلم عن الصلاه كمان كم حلقه، عايز اكد على حاجه مهمه جدا. يعني ايه صلاه بايمان؟ صلاه بايمان مش اني ابقى متاكد وواثق ان ربنا يعمل اللي انا عاوزه بس، دي صلاه طفوليه جدا، لان اللي عاوزه قد يكون صحيح وقد يكون خاطئ،
0: صح،
1: قد يكون في مصلحه خطه ربنا لحياتي وقد يكون ضد مصلحه خطه ربنا لحياتي، قد يكون اللي انا عاوزه دوت خير من ناحيه لكنه هيجي لي بشرور من ناحيه تانية، وقد يكون لا ربنا شايف ان انا عايز اعمل حاجه عكس اللي انت عاوزها لانه انا بفكر في حاجه مختلفه. ده اللي قاله يوسف، انتم قصدتم بي شرا والله قصد به خيرا، انه لاستبقاء حياه ارسلني الله امامكم. فيوسف في نهايه حياته شايف ان المحصله بتقول ان ربنا ما كانش غايب عن المشهد، ربنا كان قريب، ربنا كان بيسمع، ربنا كان بيستجيب، وربنا كان بيتدخل في الامور. بس لو جيت سالتك يا يوسف من 20 سنه كنت تقول ايه؟ اقول لك لا انا حاسس ربنا بعيد، حاسس ربنا مش حاسس بيا، دي مشاعر انسانيه بقى،
0: صح،
1: حاسس ان انا مظلوم، حاسس ان انا مقهور، حاسس ان انا منسي. عشان كده دايما بنقول او كتاب مقدس بيقول ان احنا بالايمان نسلك لا بالعيان. ليه؟ لانه العيان هتدخل في منطق البشري واللي هو عنده، بما ان فاذا انه بما ان فلان عيان وربنا يقدر انه يشفي، اذا انه الله لازم يشفي فلان وده الخير الاعظم والاسمى في حاجه زي كده. افرض الله لي خطه تانية، وافرض الله عايز يشفي بس مش دلوقتي، وافرض الله عايز فلان ده يكمل بالمرض مثلا او يكمل بالازمه والمشكله دي لانه شايف انه حياته هتكون افضل في حاجه زي كده. تعال ناخد مثال برضو تاني كتاب مقدس، بولس الرسول. بولس بيشتكي في كورنثوس الثانيه صح 12 ان هو كان عنده شوكة في الجسد وكانت قرفاه ومطلع عينه. بيقول انا صليت ثلاث مرات، تضرعت ثلاث مرات امام الرب عشان يرفع عني الازمه دي او المشكله دي.
0: الشوكة دي زي مشكلة في جسده؟
1: هو بيقول هي شوكة في الجسد، فهي مشكلة مش عارفين ايه نوع المشكلة بالظبط. في ناس تقول هي مرض، في ناس تقول هي مشكلة عائلية، احنا مش عارفين، بس هي حاجة كانت من الواضح ان هي مسببة ألم لبولس وضيقة بشكل كبير جدا. فهو افصل له وصلى ثلاث مرات، واعتقد يعني وشايف ان انا صح ان بولس كان شخص مؤمن اكيد يعني وخادم تقي بيحب ربنا وربنا بيحبه. لكن بعد الثلاث مرات دول يظهر لي ربنا ويقول له تكفيك نعمتي لان قوتي في الضعف تكمل. انا قاصد يا ويلس انك تكمل بالشوكه دي عشان وانت بتخدم بالضعف دوت هيكون في مجد اعظم للخدمه وتاثير اكبر وفعاليه اوسع بخدمتك دي يا ويلس. ايه اللي عايز اقوله يا غالي؟ اللي عاوز اقوله هنا حاجه مهمه جدا، انه وانت بتصلي خلي عندك ايمان ان كل ما يصنعه الله هو صلاح، ان كل ما يصنعه الله بيصنعه بحكمه، وان كل ما يقدمه الله لن يقدمه بمحبه. ما تظنش ولا تعتقد انه انا احكم من الله او اكثر فهما من الله. دي فكره على فكره خطأ بنسبه 100%.
0: اعتقد دي حتى الفكره الاولى الخطيه اللي وقع فيها ادم، انه
1: برافو
0: انا اقدر ابقى زي ربنا وانا اللي اقول ايه الخير وايه الشر.
1: برافو.
0: فانا دلوقتي بغلط نفس غلطه ادم وانا بقول لربنا يا رب ده خير وده شر فاعمل ده وما تعملش ده.
1: وده اللي حصل مع بولس بقى في اخر حياته خالص. اخر رساله كتبها كانت رساله تيموثاوس الثانيه اللي قال يعني اني اسكب سكيبا وقت الحلالي قد حضر وحياتي خلاص بتنتهي. لكن هو بيكتب بيقول تلميذه تيموثاوس لانني عالم بمن آمنت. ونفسي احط 50 خط تحت كلمه بمن دي، جميله قوي. لانه اوقات كتير قوي بيبقى عندنا فكره والفكره اللي بتحركنا، فبقول لاني عالم بما امنت. لكن بولس يقول لك لا، يقول لك انا مش مستعبد لفكره ولا فكره اللي بتمشيني ولا بتجيبني وتوديني في علاقتي مع ربنا. لا، انا هنا بقول عالم بمن، انا مصدق في شخص، انا يقيني وثقتي في شخص الرب، وموقن أو متأكد، معنى موقع متأكد، أنه قادر أن يحفظ وديعتي إلى ذلك اليوم. يعني هو يقدر يحافظ عليه. لو جيت بقى بصيت لحياة بولس هتلاقي ما بين سجن، ما بين ضرب، ما بين جلد، ما بين إهانة، ما بين اضطهاد، بس هو وسط كل دوا يقولك أنا عالم بمن أمنت، أنا عارف أنا مؤمن بمين، واثق فيه، يعمل اللي يعمله أنا مش خايف منه، أنا مش حياتي على كف عفريت زي ما ناس بتقول. وعايز اقول الكلام ده ناس كتير ممكن بتسمعنا دلوقتي بتمر باوقات اضطهاد واوقات رفض وفي حياتها مثلا ألمات وضيقات وامراض بشكل او باخر. عايز اقول لك انه في الوقت دوت هو ده الوقت اللي بيختبر فيه معدن ايمانك الحقيقي، ده اللي بيختبر مصداقيه اللي جواك. انا هفضل مكمل في حياتي مع الله رغم الالم والاتعاب والامراض والعذابات اللي اتضطرنا فيها، ولا انا هتخلى عن هذا الايمان واقول هو فين ربنا، هو ربنا عمل لي ايه، هو ربنا سندني في ايه في حياتي، وهكذا.
0: يعني لو انا عايز اجمع اللي انت قلته كده، انه الايمان هو اني واثق في شخص الله.
1: نعم.
0: واثق فيه بدرجة انه مهما كانت الظروف حواليا انا واثق انه هعرف يتصرف.
1: ايوه.
0: وانه حتى لو انا شايف بعناية اللي بيحصل ده وحش، انا متأكد انه هو هياخد الوحش ده ويحوله الخير.
1: بالضبط.
0: طيب لو الإيمان هو ثقة في شخص، وارد إن أنا في بداية حياتي تبقى ثقتي في الشخص ده مش قوية قوي. أنا صح. يعني عارف كيلو من زمان، بس فنفترض إن أنا لسه عارفك من قريب، فأنا ما عارفش لحد فين أثق فيك. فأقول لي كده خطوات عملية، أعمل إيه علشان أنمي ثقتي في الله وأكبر إيماني في الله؟
1: ده سؤال مهم. الثقة زي العلاقات بالظبط، العلاقات اللي بيحصل لها بتنمو وبتكبر بالتدريج.
0: صح.
1: يعني انا مثلا لما تعرفت على مراتي اللي هي مراتي حاليا، يعني تمام، في الاول واحده عاديه، اهلا اهلا سلام سلام من بعيد. بعد شويه حصل موقف احتكينا فيه مع بعضينا فقربنا اكتر. بعد كده حصل كذا لقاء بينا اتكلمنا فابتدينا نفهم بعض اكتر. بعد كده حصل موقف صعبه ومحكات عمليه فهي شافتني وعرفتني اكتر وانا شفتها اكتر. فقلت طب ما تيجي ناخد يعني ايه خطوه اعمق، ما تيجي نتخطب تمام ونتعرف على بعض، وبعد الخطوبة بعد وقت مثلا طب ما تيجي نتجوز. وحتى الآن عم اتجوز بقى 14 سنة، حتى الآن لسه بعرف مراتي أكتر ولسه بكتشفها أكتر. ليه؟ لأنه الثقة بتبنى مع الوقت. والمحكات العملية هي أكبر دليل أو برهان اللي يقول لي الثقة دي حقيقية ولا لا. الحقيقة كريم أنه الله إله جدير بالثقة. يعني خليني أتكلم معك بصراحة، في تانية مثلا بتقول وتاريخي معايا في عمره بيشهد انه عجيب، لانه ما شفناش حد رمى ثقته على الله واتكاله عليه وربنا كسفه او احرجه باي شكل من الاشكال. بيحصل تنشنه في النص.
0: صح.
1: بيحصل مواقف بيقول يعني بيصعب عليا من ربنا، يعني يا رب كان لازم تعمل معايا كذا، طب انت اختفيت ليه، طب انت ما تدخلتش ليه. ده بيحصل، وده بيحصل في العلاقات حتى العاديه بيننا وبين بعضينا.
0: صح.
1: بيحصل مواقف فيها خجل او خزي، او يعني بحس انه عدم اهتمام او لا مبالاه من ناحيته، لكن الكونكلوجن في الاخر بيقول لا، هو كان مهتم وكان راعي صالح.
0: انا اللي ما كنتش شايف، انا اللي ما كنتش فاهم.
1: بالظبط. بكتشف انه عينيا انا اللي ما كانت شايفه كل حاجه كويس. بكتشف ذهني انا اللي كان مقصر ومش قادر يفهم اعمال الله ويفهم تدخلات الله بشكل او باخر. لكن لما اجي ابص لحياتي بعد وقت بكتشف لا، انا كنت غلطان وهو كان اله امانه تمام لا جور فيه، صديق وعادل هو. فالإيمان بيبنى مع الوقت يا كريم. فنفسي أقول لكل واحد لو لسه جديد في الإيمان وفي علاقة مع الله ادي نفسك فرصة وحط ثقتك فيه، وعن تجربة وعن اختبار عمرك ما تخزى أبدا، لأنه لا يخزى منتظروه بأي شكل من الأشكال. الحاجة التانية لازم أحط في بالي أنه أنا مش هفهم كل تعاملات الله. هو قال كده، لأنه كما علت السماوات عن الأرض هكذا علت أفكاري عن أفكاركم وطرق عن طرقكم. لازم في الآخر هقول له أنت فاهم أحسن مني،
0: صح.
1: أنت تعرف تمشي الأمور إزاي. في تالي تقول برضو أنت تعرف المستقبل، أنت تعرف إيه هو الأفضل بالنسبة لي. وده اللي يسوع جه عشان يدهولنا، أنه جاء ليكون لهم حياة وليكون لهم أفضل لينا إحنا. فلازم في كل مرة أحس بالظلم والترك والبعد وعدم تدخل الله، أقول له يا رب أكيد أنت عارف الأفضل لحياتي شكله عامل إزاي، كده عارف أنه المخرج لحياتي أو الخير لحياتي شكله عامل إزاي. وده اللي قاله داود، قلت رب أنت سيدي خيري لا شيء غيرك. طب أنت مطارد وهربان ومعرض للقتل يا داود، وبعيد عن أهلك وعن عشيرتك وعن بلدك، بس أنا عارف أن كل ده هيقول لخيري في وقت من الأوقات. في عز الأزمة وفي وسط الضيق وفي وسط التهديد اللي هو كان فيه، يقول لك وأما داود فتشدد بالرب إلهه. تعجبني قوي أنت موجود يا رب وسط الأزمة ومعديها بلا إجابات، يكفي وجوده مليني ثبات. أنا ثابت وعالم بمن أمنت وموقن أنه قادر أن يحفظ وداني. حاجة التالتة، أنه بلاش تستسلم مشاعر كتير. دي تدريب محتاج أن احنا نتدرب عليه، لأنه مشاعرنا ممكن تاخدنا في حتة صعبة،
0: صح.
1: فلازم أتعلم إزاي أنا أدير مشاعري، ما خليش مشاعري هي تتحكم فيا. لأنه الحزن والغضب والحيرة والقلق والخوف ممكن ياخدوني في حتة ما أقدرش أخرج منها. فلازم نتعلم كيف ندير مشاعرنا بشكل جيد، إزاي أعرف أتعامل مع مشاعري بشكل جيد. ولازم أتعلم أني أعلي صوت الإيمان عن صوت المشاعر، لأن صوت المشاعر عالي، وبالذات إحنا كشرقيين عاطفيين قوي. وأقل كلمة وأقل موقف وأقل نظرة ممكن يخلونا نروح في حتة صعبة ما عرفش ننام بالليل. فلازم أبقى متأكد واخد قرار جوايا أنه ربنا هيحميني وهيرعاني وهيقود خطواتي وهيقود رحلتي، حتى لو عيان بيقول حاجة عكس كده، وحتى لو مشاعري بتقول حاجة عكس كده.
0: وأعتقد ده جزء من الانضباط اللي احنا اتكلمنا عنه الحلقة اللي فاتت، أني أعرف أضبط مشاعري. يعني دي سكة احنا بنمشيها، خطوة بتبني خطوة، مش كل حاجة بتيجي مرة واحدة.
1: بالضبط. الحاجة الرابعة والمهمة بقى كريم، أنه أنا لازم أقرر أني أطيع الله وأصدق فيه حتى لو الله كان غير مفهوم. ودي صعبة بالنسبة لنا
0: طبعا،
1: صعبة بالنسبة للشخص اللي عايز يعرف كل حاجة ويفهم كل حاجة ويعرف أوله من آخره،
0: وحتى منطق البشر يعني أخد خطوة أنا مش عارف أنا رايح فين ولا جاي منين.
1: بالضبط، لأنه إحنا دايما بنحب نعرف أولنا من آخرنا،
0: صح.
1: ومنحبش الغموض ونحب الوضوح. في قصة جميلة في الكتاب المقدس بتتكلم عن نبي الله إيليا، لما كان عايش في وقت من الأوقات وكان في مجاعة كبيرة على الأرض اللي هو كان موجود فيها وبرد موجود فيها، استمرت 3 سنين و6 شهور. في وسط المجاعة دي كلها الناس بتموت والحيوانات بتهلك وبتجف والأرض بور، وربنا يقول له بص إيليا، أنا عايزك تروح عند واحدة أرملة ساكنة في منطقة اسمها صرفة صيداء وتقيم عندها، وأنا أمرت الأرملة دي أنها تعولك. طبعا طلب لا يعقل ولا يفهم ولا يقبل بأي شكل من الأشكال. يعني هي تكفي نفسها بالعافية وتكفي بيتها واحتياجاتها يا رب وخلاص،
0: والنبي المفروض هو اللي بيبارك مش هو اللي بيروح ياخد.
1: برافو عليك. هنا بقى نبي الله إيليا بيسمع كلام الرب وبيروح للست دي، أم بيدخل عليها بيقول لها أنا عايزك تعملي لي كعكة، يعني عايزك تعملي زي فطيرة كده أكلها أنا وبعد كده أعملي ليكي ولابنك. قالت له لا صدقني أنا عندي شوية دقيق قليلين وشوية زيت أقل. قالت له هعمل كعكة لي أنا الأول، أكل أنا الأول وبعد كده أديها لابني ياكل الباقي وبعد كده أموت. بص كانت واصلة المنطق بتاعها، والواقع بيقول إيه؟ إنه دي آخر أكلة تاكلها هي وابنها وبعد كده هيموتوا. فرح لي قال لها حي هو الرب، تمام، إن كوز الزيت مش هيقل ولا كوار الدقيق مش هيفرغ، كل ده هيفضل موجود وهيحصل بركة في وفرة في هذه المواد الغذائية اللي عندك. الحقيقة أنا لو كان الست دي ما كنتش صدقت بصراحة.
0: طبعا.
1: خلينا أتكلم معك بصراحة، يعني واحد جاي لي لعرفه ولا هو يعرفني وبيقول لي كلام واضح إنه طمعان في شوية الدقيق والزيت اللي موجودين عندي، فأنا مش مصدقاك بأي شكل أشكال. لكن الغريبة أن الست دي صدقت اللي قاله إيليا وأمنت بكلام الله، وفعلا اتحقق الوعد اللي إيليا قاله، وفضلت تاكل من الزيت والدقيق دوت هي وابنها وإيليا طول وقت المجاعة. ده يقول إيه؟ إنه الأمانة والصدق واليقين في مواعيد ربنا بتخلي الانسان يشوف امور عجائبيه في حياته. الست ما صدقتش الكلام لكن صدقت انه الله هيقدر يحافظ عليها هي وابنها في وسط المجاعه، وده الايمان. ارجع اقول تاني، عالم بمن امنت. فانا واثق ان الرب مش ممكن يأذيني، انا واثق ان الله مش ممكن يعمل معايا حاجه تكون ضره ليا باي شكل من الاشكال، وده الايمان. انا واثق يا رب ان انت هتمشي معايا السكه وهتخلي حياتي يا رب كويسه، لانه انت بتحبني ولانك صالح ولانك حكيم ولانك قدير.
0: يعني كالعادة يا كيرو بتتحداني بكلامك، و
1: هو مش كلامي أنا، ده كلام الكتاب.
0: دي حقيقة، وعشان كده أنا أحب أوي أنك تصل لنا، لأنه في كل الأحوال أنا مش هعرف أبني ثقة غير لما أعرف الله.
1: بالضبط.
0: وصلاتي أو الصلاة اللي أنا أحب تصل لنا بيها أنه نعرف الله بجد، ويبقى عندنا الأمانة أنه ناخد خطوات عملية ناحية علاقتنا بهذا الشخص، فنعرف نثق فيه كفاية لدرجة أنه نتحدى بالواقع، أنه أنا مش فارق معايا إيه اللي بيحصل في الواقع، لأني واثق في حد أكبر بكتير قوي من الواقع اللي احنا عايشين فيه.
1: أمين يا كريم.
0: أمين.
1: تعال نرفع قلوبنا، وكل حد بيسمعنا وبيشهدنا دلوقتي يرفع قلبه معايا وقوله يا رب ساعدني أني أرفع عيني ناحيتك يا رب، عشان أكون واثق في محبتك، واثق في أبوتك، واثق في حضورك في حياتي، واثق يا رب انك بتعمل كل الخير، وترتيبك يا رب لحياتي يا رب وتخطيطك يا رب اعظم من كل افكاري يا رب. دينا يا رب نثق فيك انت يا رب، دينا نشوفك انت، دينا نحبك انت، دينا يا رب ما نستسلمش لمشاعرنا ومخاوفنا وتحدياتنا، لكن يا رب نحط عينينا عليك انت وعلى شخصك وحدك يا رب. صلي لاجل كل حد فقد ايمانه الوقت اللي فات، لأجل كل حد استسلم يا رب للظروف يا رب والضعف يا رب اللي هو محيط بيه من كل حتة، وصلي يا رب انك تدي نعمة وقوة ومعونة لكل شخص منتظرك الوقت ده، وليك الكرامة وكل المجد. آمين.
0: آمين. شكرا لك يا كيرو.
1: شكرا كريم،
0: وشكرا انك كملت معانا حلقة البودكاست للآخر. وأحب أشجعك قوي انه تعرف الله وتثق انه هذا الشخص صالح مفهوش شر، كل اللي عايزه ناحيتك رحمة وخير. الله مش بيبتلي الإنسان، الله بيحب الإنسان وعايز دايما يباركه رغم الظروف ورغم الأحداث الصعبة. فلو حاسس إن حياتك صعبة صليله، ادعيله وقوله علمني أثق فيك أكتر وصدق فيك أكتر. واستنانا في حلقة جديدة من بودكاست سكة جديدة.

أهلا بيك في انبوكس من السما. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليك. جميلة العيلة الحلوة اللي يكونوا فاهمين بعض. يا سلام لما تلاقي عيلة كلهم في نفس الكارير، مثلا تلاقي عيلة كلها دكاترة، عيلة كلها مهندسين، عيلة كلها ولاد الرب. ده أجمل ما في الموضوع. خليني النهاردة أحكي لك على عيلة جميلة، عيلة تشرف، كلهم ولاد للرب، كلهم عرفوا المسيح وقبلوه مخلص شخصي لحياتهم. أنا بصلي النهاردة قبل ما أقولك على العيلة أنه بيتك يكون للمسيح. بصلي الكلمات اللي اتقالت في كلمة الله: آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك. الحقيقة في عيلة جميلة عرفت الرب كلها. العيلة دي مكونة من 3 أشخاص: واحد اسمه فيليمون، ده الزوج، وزوجته اسمها أبيفية، وعندهم ولد واحد اسمه أرخبوس. العيلة دي بنقرأ عنها في رسالة فيليمون وعدد 1 و2. خليني أقرأ معاك الآية دي: بولس أسير يسوع المسيح وتيموثاوث الأخ، إلى فيليمون المحبوب والعامل معنا، وإلى أبيفية المحبوبة وأرخبوس المتجند معنا، وإلى الكنيسة التي في بيتك. الآيات دي بتقدم لنا 3 أفراد هم أعضاء العيلة الجميلة اللي عرفت الرب: فيليمون اللي معنى اسمه محب أو محبوب، وزوجته اسمها أبيفية، وابنهم اسمه أرخبوس. عيلة جميلة عرفت الرب على إيدين الرسول بولس. فيليمون معنى اسمه محب أو محبوب، وأبيفية معناها عزيزة أو مثمرة، وأرخبوس معناه فارس أو قائد الخيل. أبيفية، عايز أقف لحظات عند زوجة مثمرة، زوجة بتأتي بثمر. الحقيقة يعني ممكن تكون زوجة بتسمعني دلوقتي وحاسة بالفشل وحاسة باليأس وحاسة إنك بدون قيمة. يمكن يكون في المجتمع اللي عايشة فيه دور المرأة مش مقدر قوي أو كرامتها مش مقدرة قوي، لكن الحقيقة عايز أقول لحضرتك إنه كلمة الله الكتاب المقدس بيكرم المرأة جدا جدا جدا، وكتاب بيقول صراحة: ليس الرجل من دون المرأة ولا المرأة من دون الرجل في الرب. فأنت غالية جدا جدا جدا. سفر الأمثال أصحاح 31 بيتكلم عن المرأة الفاضلة، المرأة اللي بتعمل أمور عظيمة، بيقول كده: يمتدحها رجلها وولادها بيطوبوها. حاجة جميلة جدا جدا. أبيفية هي زوجة مثمرة، زوجة بتعمل للرب، زوجة فتحة بيتها للرب. زي ما سبق وتكلمنا أنه فيليمون وأبيفية وأرخبوس عرفوا المسيح واختبروا الرب مخلص شخصي لحياتهم على أيدين الرسول بولس، وفتحوا بيتهم للرب. كانوا بيستضيفوا الناس، يضيفوهم، ممكن يعملوا لهم مشروبات سخنة، ممكن يعملوا لهم وجبة جميلة، يأكلوا مع بعض، يتشاركوا مع بعض، كانوا بيعيشوا حياة الشركة. وهم بيعملوا كده كانوا بيصلوا، يمكن كانوا بيرنموا، كانوا بيدرسوا الكتاب المقدس، بيته مفتوح للرب. كلمة الله بتقول كده: آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك. هل يا ترى بيتك للرب؟ هل يا ترى في حد أنت محتاج تصلي ليه النهاردة أنه يتقابل مع المسيح؟ اوعى تكون فرحان انك بس اختبرت المسيح، لكن بصلي من قلبي النهاردة انه نور الرب يشرق لكل افراد اسرتك، لكل افراد بيتك. أبيفية هي زوجة لفيليمون اللي عارف الرب، بس ممكن يكون حد بيسمعني النهاردة وبتقول الزوجة دي: انا زوجي ما زال بعيد عن الرب، زوجي لسه يمكن بيتصرف تصرفات مش أحسن حاجة، بيعاملني معاملة وحشة، بيقسو عليا. حقيقة الكتاب المقدس بيقول هذه الكلمات في بطرس الأولى صح 3 والعدد الأول: كذلكن أيتها النساء كنا خاضعات لرجالكن، حتى وإن كان البعض لا يطيعون الكلمة يربحون بسيرة النساء بدون كلمة. الرب بيخاطب السيدات النساء بيقول لهم كده: خليكوا خاضعات لرجالكن حتى وإن كان البعض لا يطيعون الكلمة. يعني ما قدمش الكتاب شرط لخضوع المرأة لرجلها إنه يكون مؤمن مختبر المسيح، لكن بيقول إنه خضوعك لرجلك هو إكرام للرب نفسه.
إكرامك لشريك حياتك حتى لو لسه لم تتغير حياته هو إكرام للرب نفسه، وهذا الإكرام يقود إنه يربح الشخص، يربحون بسيرة النساء بدون كلمة. يا رب أنا بصلي لكل زوجة النهاردة، بصلي لكل أم، بصلي النهاردة لكل حد فينا، لكل رجل لسه زوجته بعيدة عن المسيح، بصلي لكل زوجة لسه زوجها شريك حياتها بعيد عن المسيح. يا رب مش هنتنازل يا رب إنه بيوتنا تبقى ليك. يا رب تعالى لبيوتنا، تعالى زور حياتنا، تعالى بنعمة لكل بيت خربان، تعالى بنعمة لكل بيت محطم، تعالى بنعمة وزيارة خاصة لكل بيت منقسم. اعلن ذاتك، مد يمينك في وسطنا يا رب، منتظرينك لبيوتنا وواثقين انك بتسمع صلاتنا، وليك كل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

صباح الفل. إبراهيم، موسى، نحمية، يوحنا المعمدان، مريم، أليصابات، سمعان، حنة، بطرس، يعقوب، يوحنا، بولس، كلهم ناس ما كانوش مجرد ناس بتعرف ربنا وبتعبده وبتتبعه. دول كانوا ناس نقدر نقول عليهم شركة مع ربنا. يعني إيه؟ يعني كانوا بيعرفوا هو بيفكر في إيه، كان بيروح لهم ويتكلم معاهم عن أسراره، عن هو حاسس بإيه، عن في إيه في فكره، عن ناوي يعمل إيه. مش بس كده، كان بيشركهم معاه في اللي هو عايز يعمله في وسط شعبه، شركة حقيقي. كم مرة في الكتاب المقدس نلاقي الكتاب لما يتكلم عن إبراهيم يا إما يقول إبراهيم خليل الله، يا إما ربنا نفسه ما يتكلم عن إبراهيم يقول إبراهيم خليلي، صاحبي، خلي، صديقي. وفي يوم جديد نفسي كلنا في بداية اليوم نسأل نفسنا السؤال ده، هو أنا عايز شكل علاقتي مع ربنا وعمق علاقتي مع ربنا يوصل لفين؟ أنا عايز أكون الشخص اللي تمام بيعرفه بيصلي وبيتبعه وماشي وراه وماشي في وسط الزحمة وراه وخلاص، ولا أنا عايز أكون من الدايرة القريبة قوي، الناس القريبة اللي كانت موجودة معاه في مشاهد خاصة جدا، والناس اللي لما اتكلم عن أسرار وعن حاجات عايز يعملها أول ناس اتكلم معاهم هم الناس دي. هو أنا عايز أبقى من الدايرة القريبة، من الدايرة المفضلة، ولا عادي؟ والفكرة لما أسأل نفسي السؤال ده ممكن الناس تحس إنه الموضوع ده يعتمد هو عايز إيه، هل هو عايزني أكون من الدايرة المقربة بتاعته ولا من ضمن الزحمة اللي بتمشي وراه. بس هقولكوا على حاجة أنا مصدقة فيها جدا جدا، الناس اللي في الدايرة المقربة قوي هي الناس اللي اختارت إنها تقرب قوي قوي، ما تكتفيش إنها تمشي وراه في الزحمة. كان بالنسبة لها مش كفاية إنها تسمعه في وسط الألفات، بس كانت مصرة قوي إنها تقعد معاه في قعدة خاصة، علاقة حميمة. ما كانتش مكتفية خالص بإنها تسمع التعليم العام، بس كان فارق معاها قوي تيجي تقوله هو أنت بتفكر إزاي؟ هو أنت شايف الموضوع ده إزاي؟ هو أنت عايز تعمل إيه؟ هو أنا ممكن أعمل معاك إيه؟ إني أكون من الدايرة المقربة، إني أكون شريك مش مجرد واحد بيعبد ربنا وخلاص، ده اختياري أنا. وأنا نفسي قوي أشجع كل واحد بيتفرج علينا النهاردة الصبح إنه يصلي بالاتجاه ده، يا رب حتى لو سنين كتيرة عدت عليا في حياتي وأنا مجرد تابع، أنا النهاردة عايز أكون صاحب، شريك. وعلشان نعرف نعمل ده محتاجين صلوة تانية الصراحة، محتاجين نقول يا رب اكشف لنا عن الشغف اللي جواك والأشواق اللي جواك ناحية ان احنا نكون شركة ليك. ربنا مليان بالشغف والأشواق انه علاقته بينا ما تكونش مجرد علاقة إله بناس بتعبده او ناس بتمشي وراه. الله مليان بالغيرة والشغف والأحشاء إن إحنا نكون شركة، حبايب معاه. عارفين الإعلان بتاع عروس النشيد لما قالت حلقه حلاوة وكل مشتهيات، هذا حبيبي وهذا خليلي. وأنا نفسي قوي ده يكون الشعار بتاعنا النهاردة، يا رب أنت حلقك حلاوة وكلك مشتهيات. وأنا النهاردة مشتاق إنه يكون البعد اللي بيحكم علاقتي بيك حبيب، صاحب، خل وصديق. مش عادي، مش واحد ماشي وراك وكده في الزحمة، لا، أنا قريب قوي، أنا بسمع فكرك، أنا عارف أنت بتحس بإيه، أنا عارف إيه اللي بيبسطك وإيه اللي بيزعلك، أنا عارف أنت نفسك في إيه، أنا عارف أنت عايز تعمل إيه، وأنا معاك شريك ليك، هنعمل ده مع بعض. هذا حبيبي وهذا خليلي.

يا رب بنحبك، بنحبك رب، ونقول لك مفيش زيك يا رب، مفيش زي حبك لينا يا رب، مفيش زي غيرتك علينا يا رب، مفيش يا رب زي شغفك تجاهنا يا رب، مفيش أروع من علاقة حميمة معاك يا رب، مفيش أروع ولا ألذ من قعدة عند رجليك يا رب فيها بتكشف ليا فكرك وبتوريني أحشائك وبتتكلم معايا عن أسرارك. خليني يا رب أدرك إنه مفيش أحلى من ده، مفيش أمتع من ده، مفيش حاجة ممكن تشبع كل احتياجاتي أكتر من ده، أكتر من إني أكون حبيب ليك وشريك ليك، أنت تكون خلي وصديقي. خليني يا رب أدرك إنه دي أكتر حاجة هتملى كل جوع وعطش جوايا في أي اتجاه، دي اللي هتملاني بالرضا، إنه أوصل لحتة إن أنت خلي وصديقي هعيش شبعان، هعيش راضي، هشعر بالاكتفاء حتى لو في أمور كتيرة قوي في حياتي مش متسدد احتياجي فيها. يكفيني إنك خلي وصديقي، يكفيني إني أكون شريك ليك. يا رب بصلي في يوم جديد إنك يا رب تفتح عينينا كلنا على أحشائك، تفتح عينينا على مشاعرك ناحيتنا، على غيرتك تجاهنا، على حبك لينا. املانا، اكشف لقلوبنا واعلن لقلوبنا وأفكارنا يا رب عن كم الغيرة والشغف اللي جواك ناحيتنا، فيكون رد فعلنا إن قلوبنا تدوب وكل قساوة وبرودة فينا تدوب، كل اتجاه جوايا انه مش فارق معايا اديني ماشي وراه وخلاص يدوب بسبب غيرتك. اقولك لا، مش كفاية امشي وراك وخلاص، مش كفاية اسمعك في وسط الزحمة، مش كفاية اسمع عنك من اللي حواليا، انا عايز اكون من الدايرة القريبة قوي اللي بتلزق فيك، اللي ماشية معاك في المشاهد الخاصة جدا، اللي بتشوف استعلان قوتك ومجدك بشكل خاص جدا. عايز اكون بطرس ويعقوب ويوحنا، عايز اكون بولس، عايز اكون يوحنا الحبيب القريب قوي، عايز اكون في الدايرة دي. وعايز اشكرك عشان انت مليان بالشغف وفاتح ليا دراعاتك عشان اكون في الدايرة دي. املاني بالجوع والعطش، اكشف لي اكتر واكتر عن الشغف والحب اللي جواك عشان اتجاوب مع ده، وانا كمان اكون مليان بالغيرة والشغف انه اكون في الدايرة القريبة. انا عايز اسمع اسرارك، انا عايز اخد منك انت افكارك، انا عايز اعرف انت بتحس بايه، انا عايز اكون شريك معاك واعمل بالظبط اللي انت عايزني اعمله. حلق حلاوة وكله مشتهيات، افتح عيني عشان اشوف ده طول الوقت، واملى قلبي بغيرة الروح القدس اللي تخليني ارفض اكون اي حاجة غير انه هذا حبيبي وهذا خليلي، مش اقل من كده، في اسم يسوع.

0: وين الحل؟
1: في واحد قال في حل.
0: الحل
1: بركي ما في حل.
2: هندور الحل.
0: لا في حل.
1: وين الحل؟
0: شو صار مشان الحل؟
3: لقيتوا الحل.
2: هندور الحل.
0: اسمعونا وتلاقوا الحل. أهلا وسهلا بمستمعينا بحلقة جديدة من برنامجكم عن الحل. كمان معي بالاستوديو اليوم سام، كيفك؟
1: أهلا فرح، كمان أنا بحب رحب بمستمعينا من جديد بحلقة جديدة بموضوع جديد رح نطرحه اليوم.
0: اليوم أخوتنا المستمعين رح نحكي عن الصلاة. شو هي الصلاة؟ ليش وكيف ولمين منصلي؟
1: طيب فرح، رح نقدم هالسكتش بالبداية مثل العادة يلي بيحكي عن الصلاة، بعدين منعلق الموضوع.
0: خليكم معنا منسمع مع بعض السكتش وبنرجع لكم.
1: نسمع مع بعض.
0: انت مو ملاحظ حالك قديش عم تسألني اسئلة من اول السوق لهون؟ يجوز صرت سائلني شي 100 سؤال بكفي اسئلة، ومثل ما عم قلك ساوي وبس. طلع طلع على واجهة هالمحل، ليك هالمسبحة شو حلوة، بعينتها غالية وفضة كمان.
1: لشو المسبحة بقى؟
0: لشو المسبحة؟ الله يجيبك يا طوط البال، هذا السؤال 101 تذكر ها؟
1: ايه انا عم بسأل لاني ما عم بفهم شي، اتفقنا نصير صلي من اليوم ورايح، شو دخل المسبحة بالموضوع؟
0: حبيبي ابو نبيل، لازم تفهم انه الصلاة بدها ادواتها.
1: ادواتها التيلي، صدقيني حاسس حالي مو قررت صلي، قررت ادخل بشي نادي رياضي. بدك تشتري لي مسبحة وكل التياب اللي اشتريتي لي اياهم ابيض بابيض.
0: اي شو لك كان حبيبي، بدي كل الناس يشوفوك ابيض بابيض، هيك عم تشع نور، والحكي تبعك اللي كله مزح وضحك بدك تبطله من اليوم ورايح. دائما بدي اشوف العقدة بين حواجبك، والعبسة ما لازم تفارق وجهك، وعيونك دائما بالارض.
1: ايوه، وإذا سألوني العالم شو بني بقول لهم مرتي ماتت.
0: رجعت تمزح يعني؟
1: شو عم بمزح؟ عم بتمنى لك قصدي فردي أم نبيل، شو بكي وين الضحكة؟
0: افهمني دخيل الله، لازم كل الناس تشوفك متغير، يعني أنت واحد تاني، أبو نبيل القديم لازم تنسى بقى.
1: لك صدقيني عم بحاول يا أم نبيل، بس بيقولوا الطبع غلب التطبع، أنت بتعرفيني صار لك عمر معي، نكتي ومزوحي دمي خفيف.
0: دخلك شو وجانا من مزحك وضحكك غير الفقر والتعتير؟ صلي لربك بركي بيفتح بوجنا بقى.
1: ايه بحسلك ربنا، يا مرضيان علي يا مفهمان علي، اذا هلأ بطلب من ربنا يفتح بوجي رح يفتح بوجي جرة الغاز مو طاقة القدر.
0: ايوه انينت الغاز، انت صفي نيتك وصلي وطلب، ومثل ما عم يستجيب لهالعباد رح يستجب لك. ابو نبيل افهمني، نحن بهالوقت كتير محتاجين لربنا، بنتك صار لها متزوجة 6 سنين ما حبلت، أمورنا المادية من سيئ لأسوأ، وأنا وأنت من دكتور لدكتور وما عم نلحق أدوية، لازم تصير تصلي حتى ربنا يرضى علينا، لك لازم تصلي حتى تتيسر أمورنا.
1: الله يسمع منك يا رب، بس أنا هيك شوي متلبك، لا عارفان شو لازم ألبس ولا عارفان شو بدي أعمل وكيف بدي صلي.
0: ولا يهمك، أنا حكيت مع جارتنا أم عدنان، وبس سمعت إنك بدك تصير تصلي انشرح قلبها وفرحت كتير، وجوزها أبو عدنان مستعد من بكرة يجي يعلمك شو لازم تعمل.
1: لك ما لقيتي غير هذا أبو عدنان المعتر يعلمني الصلاة؟ على قول المثل لو كان ربنا رضى عليه وحبه لسمع صلاته وفتح له دربه، فقر وتعتير بيطلع من مصيبة بفوت بمصيبة تانية.
0: لك هو بس خليه مسكك طرف الخيط وتتعلم تحكي كلمتين، وشوي شوي بتصير انت استاذ عليه.
1: ماشي الحال، هلأ إذا اشترينا هالمسبحة شو ببقي نشتري ونخلص بقى؟
0: ما بقى شي كتير، باقي طاقية بيضة وعطر وشوية سكاكر.
1: طاقية فهمناها وعطر استوعبناه، ولشو السكاكر بقى؟
0: كيف لكان؟ بدك كل يوم بتحط شي نص كيلو سكاكر هيك بجيبتك، كل ما تشوف ولد صغير بالشارع بتبتسم وشه ابتسامة خفيفة، بتعطيه سكرة وبتنصحه شي نصيحة صغيرة، مثل مثلا اسمع كلمة أبوك، اسمع كلمة أمك، من هالحكي هذا اللي كنا نسمعه ونحن صغار.
1: ايوه بس شو جيل رح يطلع من تحت ايدي؟ غير شكل، الله يجيب العواقب على خير، مشي نجيب الاغراض على السريع، رجلي تكسر من كتر المشي.
0: يلا يلا مشي معي.

0: غسل وشك مثل الخلاء. كمان هون حط صابون أكتر. حط.
1: لكن عميتلك ما عم بشوف بعيوني، عيوني عم بحرقوني يا مرا.
0: غسل إيدك هلأ، حاش تحكي، غسل منيح. مسيك هاي بشكير نشف. بدك تقابل ربنا أنت شحم وغبرة؟ هذا وقت الصلاة. مسيك هالورقة كمان.
2: لو شو هالورقة بقى؟
0: أي يا سيدي، مكتوب عليها إنه إذا بتكتبها 10 مرات بخط إيدك وبتوزع النسخ لعشر أشخاص مختلفين، الله رح يسمع منك صلاتك ويستجيب. بس إذا صارت الورقة بإيدك وما عملت مثل ما مكتوب، نار وشر وخطر طول حياتك ما رح يفارقوك.
1: الله يستر، لنشوف شو آخرتها كمان. لك كل يوم بغسل وبصلي بس ما عم تزبط معي، بطلب من ربنا يمين بيعطيني شمال، الأمور مو زابطة معي، ما عم بعرف صلي منيح.
0: انت عم تساوي مثل ما تعلمت شي؟
1: لك عم ساوي بالحرف وبالنقطة، شو عم بيقولي اعمل عم بعمل، بس ما عم بستفاد بشي.
0: طيب عم تعمل مثل ما علمك ابو عدنان ولا مثل ما علمك ابو وائل؟
1: كل يوم شكل، يوم هيك ويوم هيك، لا زبطت هاي ولا زبطت هديك، كل صلاتي على الفاضي.
0: هتورجيني لشوف.
1: اخ اخ اخ اخ اخ، شو عم بتساوي؟
0: عم شوف قديش صارت ولدقنك، لساتها قصيرة، بالظاهر هذا السبب.
1: طول عمري أجرودي، كبرت ودقني وبار، أكيد ما رح تطول أكتر من هيك.
0: لكن أنا لاحظت بس تصلي عم تطلع لهي الجهة مو لهديك، مثل جارنا اللي بالبناية قبالنا، أنا دايما بشوفه وقت بيصلي بيكون وشه لهالجهة.
1: ما بصير، الشغلة مو على كيفنا.
0: أخي أنت شو خسران، بتضلك تجرب يمين شمال فوق تحت حتى تزبط معك، وبالاتجاه اللي بيزبط معك بتكمل على نفسه على طول. بيقول المثل محل ما بترزق الزاق. وبعدين الحركات اللي عم تعملن انت وعم بتصلي بدي شوفك عم تعملن بقوة ونشاط، لاني دائما بشوفك مرخي ونعسان.
1: حاسس لك يا مرة هي شغلة الصلاة متعبة ومالي قدة.
0: اي طول بالك، شو بك متعبة وماني قدة؟ ما صار لك شهرين عم بتصلي، رأسا مليت. اي بكرة بس تشوف بنتك حامل والخير والرزق عم يضر علينا در، اي رح تنسى تعبك ورح تدعي لي كمان.
1: امتى رح يجي هاليوم واخلص؟ بحس لك شروط ربنا صعبة حتى يتقبل صلاتنا ويرضى علينا. يعني شو بصير لو سهل علينا شوي؟
0: ما بصير تحكي هيك يا زلمة، انت عم تكفر بهذا الحكي، استغفر ربك.
1: هل الواحد اذا تأمل شوي وفكر بيكون عم بيكفر؟ اي لا ما حذرتي، انا زلمة عندي اسئلة كتير ولازم لاقي حدا يجاوبني على اسئلتي. لسه كل ما بسال بيقولولي سكوت، ما بصير. كل ما بفكر بيقولولي هذا كفر، عم تكفر. اذا ما بدي اسال وفكر كيف بدي افهم؟ صاير شي بجنن.
0: عن جد انت زلمه بتحب توجع راسك، لسه سؤال وجواب. شو بدك بهالشغله يا رجال؟ اعمل مثل ما هالعالم عم تعمل وحط راسك بين هالروس وقول يا قطع الروس. مو معقول انت بدك تعرف البيضه مين بادها والدجاجه مين جابها.
1: لك انا ما عم بطلب اعرف كل شي، ابسط الامور عم بسال عنها. قبل ما يعلموني صلي كنت دايما حس انه ربنا قريب مني وكتير بيحبني. كنت اعرف انه هو اللي حماني من اخطار كتيره من انا وصغير لحتى ما كبرت. كنت اعرف انه كل ما طيب من اي مرض هو اللي رحمني وشفاني، هو اللي طعماني وشربني، هو اللي رزقني، هو اللي سكنني، هو كل شي بحياتي.
0: صدقني يا ابو نبيل انا مثلك بالضبط، بس بحس انه السؤال هون محرم وبيغضب ربنا.
1: ليش ليغضب؟ ليش عم بيعلموني انه شو ما عملت ما رح ارضيه؟ خلوني اشوف ربنا بيتمنى يشوفني مذلول صغير حقير، ودايما بيستناني على غلطة حتى يحطني بجهنم، ودايما بيهددني بعذاب القبر. دايما ورجيني انه انا شخص سيء ما بستاهل شي.
0: تعرف معك حق، انا وصغيرة كانوا يعلمونا من المدرسة عن آلهة قديمة كل مطالبها تعجيزية، كانوا يقدمولها اغلى الذبائح، عجول وتيوس، ومرات يقدمولها اجمل اطفال هون صغار بس حتى ترضى عليهم. بنشوف الانسان القديم غبي عم يعبد ويطيع وهم وممنوع يقول كيف وليش، ونحن هلا صرنا مثل الانسان القديم، السؤال محرم وممنوع.
1: معك حق، شوهوا صورة الله، ورجونا ربنا ماسك عصاية وعم بيلحقنا حتى نعبده ونصلي له، بدهم يفهمونا انه الله غضبان علينا، ما بيحبنا ما بيحبنا ما بيحبنا.
0: موضوع الصلاة حساس سام، وصلاة الرب يساعدنا حتى بهالوقت القصير نقدر نتكلم عن أهم أشياء بتخص الصلاة.
1: أمين فرح.
0: بالبداية سام، شو هي الصلاة بالمسيحية؟ إلها تعريف شي؟
1: يعني إذا بدنا نعرف الصلاة بشكل بسيط نقدر نعتبره هو لقاء حميم مع الله، ومن خلاله بنقدر نقدم الشكر والحمد ونطلب الغفران لخطايانا. والصلاة بتكون من أهم أساسات حياة المؤمن، كمان الصلاة بتعتبر غذائنا الروحي. من دون صلاة المؤمن أكيد معرض للفتور روحيا ورح يكون فريسة سهلة لعدونا الشيطان. والصلاة تنعد امتياز عظيم للمؤمن، امتياز نكون في محضر الله، من كلمة بنشعر بروحه بيقودنا بيرشدنا، هو بيكون عم بيصغي لصلواتنا إصغاء الأب الحنون لأولاده.
0: يعني نحن ما منصلي كفرد وخوف من غضب الله، هيك فهمت من حديثك.
1: أكيد ما لها فرض أو واجب بيأدي الإنسان لحتى يرضي الله، حتى لا يغضب الله مننا، لأن الصلاة ما لها عقوبة مفروضة على العابد اتجاه المعبود. بالعكس، الصلاة هي الشوق المؤمن للقاء بخالقه. الصلاة هي لحظات استمتاع فرح، اللي فرصة حتى أتكلم على الله. مين أنا العبد الضعيف حتى عندي فرصة أتكلم على الله العظيم خالق السماء وما فيها والأرض وما عليها؟ مشان هيك أنا بعد الصلاة هي امتياز للمؤمن بمخاطبة إلهه.
0: مزبوط، وتأكيدا لكلامك، الرب يسوع وقت علمنا الصلاة علمنا نخاطب الله كأب لنا، وقت قال ببداية صلاتنا أبانا الذي في السماوات.
1: صحيح فراح، وفي آية بتقول لم تأخذ روح العبودية أيضا للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب.
0: في آية بتقول لا أعود أسميكم عبيدا لأن العبد لا يعلم ما يعمل سيده، لكني قد سميتكم أحباء.
1: صحيح فرح، قديش بتفرق معي أنا وقت بخاطب إلهي وهو معتبرني ابن محبوب له، وهو أب حنون إلي، بيهتم فيي، بيرعاني، بيرشدني، بيسدد احتياجاتي، على أني روح صلي لإلهي كواجب عقوبة انفرضت علي منه إلي.
0: طيب كم مرة باليوم لازم نصلي؟ وفي كلمات معينة لازم نذكرها بصلاتنا؟
1: داود بيذكر بالمزمور 109 أما أنا فصلاة.

0: أمم، فإنهم يظنون أنه بكثرة كلامهم يستجاب لهم. أصلا من الطبيعي الإنسان يلي بيصلي صلاة مكررة محفوظة بعد فترة رح يفقد روح الصلاة، رح يفقد مضمون الصلاة. يلي بردد الكلام مكرر رح يكون شارد، لأنه رح يرددهم بشكل تلقائي أكيد بدون تفكير.
1: يعني صلاة غير محفوظة،
0: صلاة ارتجالية. بما أني أخذت الامتياز أن يكون ابن بخاطب الله كأب، كيف بحكي مع أبي الأرض بالجسد؟ في احترام ووقار للأب، نفس الوقت كن مرتاح وأنا عم بشكي همي إله، مرتاح وأنا عم بطلب، لأني بعرف أنه هو مهتم حتى يسدد كل احتياج إلي.
1: طيب المجتمع لازم يعرف كمان كيف منصلي، واقفين، قاعدين أو راكعين، شو هي أحسن طريقة؟
0: أهم شيء فرح وقت منيجي منصلي نعرف مين هو الله بالضبط، نعرف مقامه ومكانته. صحيح هو تبنانا كأولاد ورفع مقامنا، بس بيضل هو مقامه عالي وعالي جدا كمان. هو ملك الملوك، هو رب الأرباب، هو خالق السماء وما فيها والأرض وما عليها، والملائكة كلها حوله ملتفة عم بتسبح لأسمه قدوس قدوس قدوس. وتبعرف لعند مين رايح صلي، ما فيني غير كون إلا بحالة خشوع لله. انت بتعرفي فرح انه بالكنيسة عنا كل يوم ثلاثة هذا اليوم مخصص للسجود، وهذا اليوم هو اساس استمرار وانتعاش الكنيسة والمؤمنين. بهاليوم الكل بيركع وبيسجد، بنشكر وبنطلب بنسبح ونمجد الله، ومرات كتيرة بتمتد الصلاة لساعات طويلة ساجدين من دون ما نحس بالوقت، بالعكس منكون مستمتعين وفرحانين بهالوقت. والايام العادية ببيتنا، بيت اصدقائنا، بكنيستنا، مرات منصلي ساجدين، مرات واقفين، مرات قاعدين، بس اهم شيء مثل ما قلت لك قبل شوي تكون الكلمات عم تطلع منا صادقة وشفافة وارتجالية. الله ما بهمه اذا كنت عم بحكي فصحى او عامية، لانه هو جابلني، هو بيعرف شو بدي قبل ما اقول وقبل ما احكي.
1: امين امين. واخر شيء اخوتنا المستمعين، حابة اقول انه كتير حلو وقت بدنا نروح نصلي لربنا نكون نضاف وطاهرين من الخارج، بس الأهم أن نكون نضاف من الداخل، نضاف من كل شر وخطية، والتوبة تكون سمة من سمات حياتنا. وخلينا بهالوقت نصلي مع بعض هذا المقطع الصغير من الترنيمة اللي بتقول صلاة التوبة في شفتي. حلقتنا انتهت معكم اليوم، على أمل أنه نلتقي الأسبوع الجاي. رب يكون معكم.
0: الرب معكم.

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3302.

0: الثاني والعشرون.
1: ثم أراني الملاك نهر الحياة صافيا كالبلور، ينبع من عرش الله والحمل، ويجري في وسط ساحة المدينة، وعلى ضفتيه شجرة الحياة تثمر 12 مرة كل شهر مرة، وتشفي بورقها الأمم. لا لعن بعد اليوم. عرش الله والحمل يقوم في المدينة، فيسجد له عباده ويشاهدون وجهه، ويكون اسمه على جباههم. لا ليل هناك، فلا يحتاجون إلى ضوء مصباح أو شمس، لأن الرب الإله يكون نورهم، وهم سيملكون إلى أبد الدهور. وقال لي الملاك:
2: هذا الكلام صدق وحق، والرب الإله الذي يوحي إلى الأنبياء أرسل ملاكه ليكشف لعباده ما لابد من حدوثه عاجلا.
3: ها أنا آت سريعا، هنيئا لمن يعمل بالأقوال النبوية في هذا الكتاب.
1: وأنا يوحنا سمعت ورأيت هذه الأشياء، ولما سمعتها ورأيتها وقعت على قدمي الملاك الذي جعلني أراها لأسجد له، فقال لي:
2: لا تفعل، أنا عبد مثلك ومثل إخوتك الأنبياء وجميع الذين يعملون بكلام هذا الكتاب، فاسجد لله.
1: وقال لي:
2: لا تكتم كلام النبوءة في هذا الكتاب، لأن الوقت قريب، من كان ظالما فليداوم على الظلم، ومن كان نجسا فليبقى في نجاسته، ومن كان صالحا فليداوم على الصلاح، ومن كان قديسا فليبقى في قداسته.
3: ها أنا آت سريعا، ومعي الجزاء الذي أجازي به كل واحد بأعماله. أنا الألف والياء والأول والآخر والبداءة والنهاية. هنيئا لمن يغسلون حللهم ليكون لهم سلطان على شجرة الحياة، وليدخلوا المدينة من أبوابها. أما الذين في خارج المدينة فهؤلاء هم الكلاب والسحرة والفجار والقتلة وعبدة الأوثان وكل من يكذب ويحب الكذب. أنا يسوع أرسلت إليكم ملاكي ليشهد بهذه الأمور في الكنائس. أنا أصل داود ونسله، أنا كوكب الصبح المنير.
4: يقول الروح والعروس: تعال. من سمع فليقل: تعال. من كان عطشانا فليأتي، ومن شاء فليأخذ ماء الحياة مجانا.
1: وأنا أنذر كل من يسمع الأقوال النبوية في هذا الكتاب أن لا يزيد عليها حرفا، وإلا زاده الله من النكبات الموصوفة في هذا الكتاب. ومن حذف حرفا من الأقوال النبوية في هذا الكتاب حذف الله نصيبه من شجرة الحياة ومن المدينة المقدسة، وهما اللتان جاء وصفهما في هذا الكتاب. يقول الشاهد بهذه الأمور:
3: نعم، أنا آت سريعا.
1: آمين. تعال أيها الرب يسوع. فلتكن نعمة الرب يسوع معكم أجمعين. آمين.

0: الثامنة عشر.
1: ورأيت بعد ذلك ملاكا آخر نازلا من السماء له سلطان عظيم، فاستنارت الأرض من بهائه، وصاح بأعلى صوته:
2: سقطت بابل العظيمة، صارت مسكنا للشياطين ومأوى لجميع الأرواح النجسة وجميع الطيور النجسة البغيضة، لأن الأمم كلها شربت من فورة خمر زناها، وملوك الأرض زنوا بها، وتجار العالم اغتنوا من كثرة نعيمها.
1: وسمعت صوتا آخر من السماء يقول:
3: اخرج منها يا شعبي، لئلا تشارك في خطاياها فتصيبك نكباتها. خطاياها تكدست إلى السماء، والله تذكر شرورها. عاملوها بمثل ما عاملتكم، وضاعفوا لها جزاء أعمالها، وضاعفوا المزج في الكأس التي مزجتها. عذبوها واجعلوا حزنها على قدر ما تمجدت وتنعمت. تقول في قلبها:
4: أجلس هنا كملكة، ما أنا أرملة ولن أعرف الحزن.
3: لذلك تنزل بها النكبات في يوم واحد، وباء وحزن وجوع، وتحترق بالنار، لأن الذي يدينها هو الرب الإله القدير.
5: سيبكي عليها ملوك الأرض الذين زنوا بها وتنعموا معها، وينوحون حين يشاهدون دخان لهيبها، ويقفون على بعد منها خوفا من عذابها، وهم يقولون:
6: الويل الويل أيتها المدينة العظيمة، يا بابل المدينة الجبارة، في ساعة واحدة جاءت دينونتك.
5: وسيبكي عليها تجار الأرض ويندبونها، لأن بضاعتهم لن تجد من يشتريها.
7: بضاعة من ذهب وفضة وحجر كريم ولؤلؤ وكتان وأرجوان وحرير وقرمز، وأنواع الطيوب ومصنوعات العاج والخشب الثمين، ونحاس وحديد ورخام، وقرفة وبخور وعطر، ومر ولبان وخمر، وزيت ودقيق وحنطة، وبهائم وغنم وخيل، وعربات وأجساد عبيد ونفوس بشر.
5: يقول التجار:
8: الثمر الذي اشتهته نفسك ذهب عنك، وزال الترف والبهاء جميعا، ولن تجديه.
5: هؤلاء التجار الذين اغتنوا بتجارتهم من تلك المدينة سيقفون على بعد منها خوفا من عذابها، فيبكون وينوحون ويقولون:
8: الويل الويل أيتها المدينة العظيمة، كانت تلبس الكتان والأرجوان والقرمز، وتتحلى بالذهب والحجر الكريم واللؤلؤ، في ساعة واحدة تبدد كل هذا الغنى.
5: وربابنة السفن وركابها وبحارتها وجميع الذين يرتزقون في البحر وقفوا من بعيد وصاحوا وهم ينظرون إلى دخان لهيبها:
6: أي مدينة تشبه المدينة العظيمة؟
5: وألقوا التراب على رؤوسهم وأخذوا يبكون ويندبون ويصيحون:
6: الويل الويل أيتها المدينة العظيمة، من نفائسها اختنى جميع أصحاب السفن في البحر، في ساعة واحدة تبدد كل شيء فيها.
9: افرحي أيتها السماء لخرابها، افرحوا أيها القديسون والرسل والأنبياء، لأن الله عاقبها على ما فعلت بكم.
5: وتناول ملاك جبار حجرا كحجر طاحون عظيمة ورماه في البحر وقال:
10: هكذا ترمى بابل العظيمة بعنف، ولن توجد من بعد أبدا، لن يسمع فيك أصوات المغنين وأنغام القيثارة والمزمار والبوق، ولن يوجد فيك صانع أياً كانت صناعته، ولن يسمع فيك صوت الطاحون. ولن يسمع فيك صوت عريس وعروس، لأن تجارك كانوا عظماء الأرض، وسحرك أضل جميع الأمم، وفيها شوهد دم الأنبياء والقديسين وجميع الذين سقطوا قتلى في الأرض.
0: يوم جديد، فرصة جديدة، وبداية جديدة على راديو سما.

0: الثالث عشر.
1: ورأيت وحشا خارجا من البحر له سبعة رؤوس وعشرة قرون، على قرونه عشرة تيجان، وعلى رؤوسه أسماء التجديف. وهذا الوحش الذي رأيته كان يشبه النمل، وله قوائم كقوائم الدب، وفم كفم الأسد. فأعطاه التنين قدرته وعرشه وسلطانا واسعا. وظهر أحد رؤوس الوحش كأنه مجروح حتى الموت، فشفي من جرحه المميت. فتعجبت الأرض كلها وسارت وراء الوحش، وسجد الناس للتنين لأنه أعطى الوحش سلطانه، وسجدوا للوحش وقالوا:
2: من مثل الوحش؟ ومن يقدر أن يحاربه؟
1: وأعطي الوحش فمن ينطق بكلام الكبرياء والتجديف، وأعطي سلطانا أن يعمل مدة 42 شهرا. فأخذ يجدف على الله، فجدف على اسمه ومقامه وعلى الساكنين في السماء. وأعطي القدرة على أن يحارب القديسين ويغلبهم، كما أعطي سلطانا على كل قبيلة وشعب ولسان وأمة، فيسجد له سكان الأرض كلهم، أولئك الذين أسماؤهم غير مكتوبة منذ بدء العالم في كتاب الحياة، كتاب الحمل الذبيح.
3: من كان له أذنان فليسمع. من كتب عليه أن يساق إلى الأسر فإلى الأسر يساق، ومن كتب عليه أن يقتل بالسيف فبالسيف يقتل. هنا صبر القديسين وإيمانهم.
1: ثم رأيت وحشا آخر خارجا من الأرض، وله قرنان كقرني الخروف، ولكنه ينطق مثل التنين. فمارس كل سلطة الوحش الأول بمحضر منه، فحمل الأرض وسكانها على السجود للوحش الأول الذي شفي من جرحه المميت. وصنع معجزات عظيمة، حتى إنه أنزل على الأرض نارا من السماء بمشهد من الناس، وخدع سكان الأرض بهذه المعجزات التي نال القدرة على أن يصنعها بمشهد من الوحش الأول. وأمر سكان الأرض بأن يصنعوا صورة للوحش الذي جرحه السيف، ومع ذلك عاش. ونال القدرة على أن ينفخ في صورة الوحش روحا حتى تتكلم، وأن يقتل جميع الذين لا يسجدون لصورة الوحش، وأن يحمل جميع الناس صغارا وكبارا، أغنياء وفقراء، عبيدا وأحرارا، على أن يضعوا سمة على يدهم اليمنى أو جبهتهم. فلا يقدر أحد أن يشتري أو يبيع إلا إذا كان عليه سمة باسم الوحش أو بعدد اسمه. وهنا لا بد من الحكمة. من كان ذكيا فليحسب عدد اسم الوحش، هو عدد اسم إنسان،
4: وعدده 666.

0: مساكم الله بألف خير وعافية. هذا أنا سامي الخولاني من راديو سماء، حييكم من كل قلبي، وأتمنى أن احنا نقضي هذه الساعة مع بعض ونستفيد ونرفع من روحنا المعنوية، لأن احنا نتكلم على أعظم شيء هو على علاقتنا مع الله. في كل يوم بنتكلم فيه الهدف الأساسي من لقاءاتنا هذه، أن احنا نعرف أن في إله حقيقي، إله موجود، إله بيغير الأشياء كلها، بس هو ما يتغيرش أبدا ولا وعوده تتغير. أحبتي كما بنبدأ كل يوم معكم بالصلاة، الصلاة وعلاقتنا مع الله، كيف بنخاطبه مشكيله، نتعلم كيف نصلي. فقرتنا الجاية هي فقرة الصلاة والدعاء.
1: يا رب، أنت تعرف كل شيء عني قبل أن أولد. أشكرك لأنك كنت حاضرا لحظة بداية حياتي. يا الله، إذا كان هنالك خوف أو قوة سلبية انتقلت إلي، حررني منها، حررني من عجزي، حررني من خوفي، حررني من الخطية. أشكرك يا رب لأنك أنت السميع المجيب، وأشكرك لأنك تحبني. يا الله، املأ كل فرد من الأهل والأقارب بحبك العظيم، واخطو عبر كل ثانية من حياتي، عبر كل تلك السنين الأولى، وامحو كل المشاعر السلبية المتراكمة في نتيجة الرفض. يا رب، آمين.

آمين آمين، كلام رائع ومبارك فعلا. لما الواحد يصلي بيحس إن روحه خفيفة وحمل ثقيل انزاح من على ظهره. قراءات في الكتاب المقدس الذي بنحرص أن تكون كل يوم من أجل نستفيد كلنا الفائدة الذي إحنا بنستفيد منها، الشيء الكل يستفيد منها. الذي ما عندش كتاب مقدس يأخذ رقة وقلم ويكتب كل كلمة إحنا منديها، لأنه ما هوش كلامنا، هذا كلام الله من الكتاب المقدس الذي لم يحرف ولم يبدل، وهذا هو كلام الله من أول ما وصل للناس وفي حياة المسيح وإلى الآن. أخونا العزيز نزال حسيني جهز لنا ترنيمة قبل ما ندخل في قراءة الكتاب المقدس، ما ندخل بقلوب مطمئنة فيها سلام وهادئة. فنسمع ترنيمة وبعدها قراءات في الكتاب المقدس.

خيرك مغرقني، موجة ورا موجة بتملى إيدي بالخير، موجة ورا موجة بتملى قلبي بالحب. حبك حبك زي الدادة الرقيق، وخيرك زي البحر الواسع، وانا هفضل اغنيلك يا بحر الحب، يا بحر الخير والحنان.

0: لو في أي سؤال أو استفسار بخصوص برامجنا، بخصوص فقراتنا، أو عندكم أي اقتراحات، تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتساب أو بالاتصال المباشر على الرقم 00357998965. الرقم مرة ثانية 00357998965. أيضا على موقعنا www.radiosama.net. موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا صفحتنا في الفيسبوك loveyemen.net. والذي يحب يتواصل معنا عن طريق سكايب، أضيفونا اسمنا على سكايب loveyemen.net.
1: كتاب الخروج الأصحاح 13.

وقال الله لموسى: كرس لي كل بكر ذكر، أول واحد يخرج من الرحم في بني إسرائيل، سواء من الناس أو البهائم. فقال موسى للشعب: اذكروا هذا اليوم الذي خرجتم فيه من مصر، من سجن العبودية، لأن الله أخرجكم من هنا بيد قديرة، فلا تأكلوا شيئا فيه خمير. اليوم أنتم خارجون في شهر أبيب، وحين يدخلكم الله إلى أرض الكنعانيين والحثيين والأموريين والحويين واليبوسيين التي حلف لآبائكم أن يعطيها لكم، إلى أرض تفيض لبنا وعسلا، تمارسون هذه العبادة في هذا الشهر 7 أيام، تأكلون خبزا بلا خمير، وفي اليوم السابع تعملون عيدا لله، ففي هذه الأيام 7 تأكلون فطيرا، ولا يرى عندكم شيء مختمر ولا خمير في كل بلادكم. وفي ذلك اليوم تقول لابنك: أنا أعمل هذا بسبب ما صنعه الله معي لما أخرجني من مصر. فتكون هذه الفريضة لك كعلامة على يدك وتذكار على جبهتك، لتكون شريعة الله في فمك، لأن الله أخرجك من مصر بيد قديرة، فتمارس هذه الفريضة في وقتها 7 سنين. ومتى أدخلكم الله إلى أرض الكنعانيين وأعطاها لكم كما وعدكم أنتم وآباءكم بقسم، تقدمون لله كل أول من يخرج من الرحم، وكذلك كل أول ذكر تلده بهائمكم، ولكن كل بكر حمار تفدونه بحمل، وإن لم تفدوه فاكسروا رقبته. وكذلك يجب أن تفدوا كل بكر من أولادكم. وإن قال لكم أولادكم غدا: ما معنى هذا؟ فقولوا: أخرجنا الله بيد قديرة من مصر، من سجن العبودية، فلما رفض فرعون أن يطلقنا قتل الله كل بكر في مصر، من بكر الناس إلى بكر البهائم. لهذا فنحن نذبح لله كل أول ذكر يخرج من الرحم، ونفدي كل بكر من أولادنا. فتكون هذه الفريضة كعلامة على يدك ورمز على جبهتك، أن الله أخرجك من مصر بيد قديرة. ولما أطلق فرعون الشعب لم يقودهم الله في طريق بلاد الفلسطينيين، مع أنها قصيرة، لأن الله قال: لئلا يندم الشعب إذا تعرض للحرب فيرجع إلى مصر. إنما قاد الله الشعب في طريق الصحراء نحو البحر الأحمر. وكان بنو إسرائيل قد خرجوا من مصر مسلحين للقتال، وأخذ موسى عظام يوسف معه، لأن يوسف كان قد جعل بني إسرائيل يحلفون له ويعدونه بذلك، لما قال لهم: الله سيأتي لعونكم، فانقلوا عظامي معكم من هنا.
ورحلوا من سكوت ونزلوا في إيثام في طرف الصحراء. وكان المولى يسير أمامهم نهارا في عمود سحاب ليهديهم في الطريق، وليلا في عمود نار لينير لهم. فواصلوا السير نهارا وليلا، ولم يختفي عمود السحاب نهارا وعمود النار ليلا من أمام الشعب.

0: كلام رائع وكلام مبارك فعلا. وكما ان احنا بنهتم بالروح ايضا احنا بنهتم بالصحة. حلقتنا الان هتكون على الصحة، على صحتك، صحتش، صحتنا. بنستفيد من الحلقة هذه ونعرف أشياء بتفيدنا لصحتنا، زي ما بنتكلم على أشياء تفيد صحة أرواحنا، أيضا هذا البرنامج على كيف نحن نستفيد لصحتنا البدنية الجسدية.
1: عزيزي المستمع،
2: عزيزتي المستمعة،
1: الصحة أغلى مالينا،
2: وعلى صحته مين ما يخافش فينا.
1: ده الواحد بيعيش أيام وسنين قليلة،
2: ولازم نصحى علشان أيامنا تكون جميلة.
1: وعشان الصحة غالية علينا
2: بنقدم برنامج صحتك بالدنيا.
1: حلقة اليوم مليانة بالفقرات.
2: طب قول من اللي عندك وهات.
1: فيها السؤال تجاوب عليه ليك الهدية،
2: وفيها الشعر والمعلومات الطبية،
1: الترنيمة والفقرة الروحية،
2: وفيها كمان التمثيلية. ماجد يا ماجد.
3: أيوة يا ماما.
2: هات لنا رز من عند البقال اللي جنبينا.
3: ايه ده، هو الرز لسه متعملش؟ انا جعان قوي.
2: يعني انا هعمل لك ايه مع على بال ما جيت من الشغل؟
3: يا ماما انا جعان قوي.
2: الرز ما بياخدش حاجة، انا هعمله على طول. الاكل جاهز كله، فاضل بس الرز.
3: انا مش قادر استحمل، انا هجيب كشري وخلاص بقى.
2: كشري ايه ووجع بطن ايه؟ ما تصبر شوية، يلا روح، كان زمانك جبته وتعمل يا غلباوي.
3: طيب اديني رايح.
2: برضو جبت كشري يا ماجد؟
3: اه تصبيرة، على بال ما الاكل يجهز.
2: انا عارفة بتحب ازاي الحاجات دي، مش تستنضف؟
4: ها يا جماعة، الأكل خلص ولا لسه يا أمو ماجد؟
2: أهو بغرف أهو.
3: يا لو الواحد كان استنى شوية، ريحة الأكل حلوة أوي يا ماما.
2: طب يلا قوم كل معان.
3: لا مش قادر يا ماما، الكشري كبس على نفسي.
2: مش قلتلك؟
4: يا ماجد قدامك كتير في الحمام يا ابني.
3: مش قادر يا بابا، تعبان.
4: بس انا عايز ادخل الحمام.
3: طب استنى شويه الله يخليك.
4: حاضر يا ابني. مالك انت تعبان ولا ايه؟
3: لا خلاص اهو انا طالع. يلا يا بابا بسرعه، انا محتاج الحمام، مش قادر.
4: اما امرك عجيب يا اخي، ما انت لسه طالع.
3: بسرعه بس انا مش قادر.
4: قلت راحتي الهي اللي راحتك. اتفضل يا سيدي.
3: شكرا شكرا.
2: الواد كل شوية يروح الحمام، مش قادر يمسك نفسه خالص.
4: ما هو من الأكل اللي بيأكله في الشارع، أكيد الأكل ده كان مليان جراثيم وهباب.
2: قلت له يستنى، هو اللي مش بيسمع الكلام.
5: هو محدش في البيت ده مهتم بيا، كل بتفكروا فيه ماجد ماجد وخلاص.
4: ليه بس يا أمل يا بنتي؟ ليه يا حبيبتي؟
5: الامتحان عندي بكرة ومش عارفة أعمل إيه.
2: أنا خلاص كرهت الامتحانات دي، مش قادرة استحمل. هو أنتي مش كنتي بتذاكري طول السنة؟ خايفة من إيه؟
5: مش عارفة، حاسة أني نسيت كل حاجة.
4: ما تخافيش يا أمل يا حبيبتي، ما تخافيش، أنتي زي الفل. مش أنا كنت بذاكر لك طول السنة؟
2: لا دي لازم أمل تعمل كده كل امتحان.
5: آه يا بطني مش قادرة، عاوز أدخل الحمام.
4: ماجد أخوكي في الحمام يا أمل.
2: يا ماجد يا ماجد.
3: ايوه يا ماما.
2: يلا بسرعه خلص بقى.
3: هو الواحد معرفش ياخد راحته في البيت ده ابدا.
5: سنة على بال ما تخرج.
2: الولاد الاتنين تعبانين، احنا هنتنينا كده ساكتين عليهم؟
4: لا طبعا لازم نديهم علاج، انا هتصرف.
1: الله عطانا اجسادنا امانه، لازم نرعاها ونهتم بيها.
6: طب تعالى معايا نقابل الدكتورة أماني نسمع منها المشورة الطبية.
7: أهلا بيك يا دكتورة أماني، برحب بيك في حلقة اليوم.
8: أهلا بيك
7: دكتورة أماني. الإسهال مشكلة كبيرة قوي في بلادنا، وبتحصل للكبار والصغيرين. كتير من الأمهات بيترعبوا إن أطفالهم يجي لهم إسهال حاد وكده. عايزك النهارده تكلمينا عن اسباب الاسهال وازاي نتعامل معاه.
8: فعلا الاسهال الحاد ده عرض بيتكرر للجميع، كبار وصغيرين، ولا سيما الاطفال وكبار السن. هنتكلم الاول عن الاسهال الحاد واسبابه، وده بياخد من يومين لخمس أيام. ومن أهم أسباب الإسهال الحاد هو العدوى، وده بيحصل عن طريق أكل أو شرب ملوث بالميكروب. ممكن الميكروب ده يكون فيروس، وده منتشر قوي، وممكن يكون بكتيريا، وطبعا ممكن يكون طفيل زي الأميبا. الميكروب ده بيعمل التهاب في جدار الأمعاء، فجدار الأمعاء بيفرز سوائل نتيجة الالتهاب. طبعا السوائل دي بتبقى من الجسم، فبتنزل عن طريق البراز وبينتج براز لين.
7: طب الإسهال الحاد ده بيكون سببه دايما عدوى؟
8: لا طبعا مش لازم يكون عدوى، في إسهال حاد نتيجة أثار جانبية لبعض الأدوية ولا سيما المضادات الحيوية. كمان في إسهال نتيجة بعض المواد اللي بتتحط على بعض المأكولات الخالية من السكر زي مواد السوربيتول والمانيتول. في ناس كتير قوي مش بتقدر تهدر المادتين دول، لكن أشهر أسباب الإسهال على الإطلاق هي العدوى الفيروسية.
7: طبعا أنا مش عارف المواد اللي حضرتك قلتيها، بس لما يحصل إسهال عايزين نعرف إزاي نتعامل معه.
8: مفتاح علاج الإسهال هو إزاي نتجنب حدوث الجفاف، لأن الإسهال في حد ذاته مش مشكلة كبيرة، لأن معظم حالات الإسهال بتخف لوحدها ولو من غير علاج، لكن تجنب حدوث الجفاف هو المهم. كل أدوية الإسهال بتساعد على تكوين براز متماسك، لكن مش هو ده العلاج. مهم قوي في فترة الإسهال التركيز على السوائل.
7: طب يعني سوائل معينة ولا أي سوائل؟
8: أي سوائل، مية، شاي خفيف، عصاير، أعشاب مغلية، أي سوائل عشان بس نعوض المفقود. كمان لازم يكون الأكل مش بيحتوي على ألياف كتيرة، لأن معروف إن الألياف بتلين الطبيعة شوية زي الملوخية والبامية والحاجات دي، عشان كده مش المفروض في وقت الإسهال إن احنا ناكل أكل فيه ألياف كتير.
7: طب إمتى المريض يلجأ بقى للدكتور؟
8: لو دام الإسهال لأكتر من خمس أيام لازم يلجأ للطبيب، عشان ممكن يكون محتاج تحليل براز وعلاج السبب. كمان لو بدأت تظهر أعراض الجفاف لازم يروح على أي مركز طبي عشان يتعوض بمحاليل.
7: طيب المريض سهل يعرف أن عنده إسهال، لكن إزاي يعرف أنه بيعاني من الجفاف؟
8: المريض بيشعر بعطش شديد، لسانه بيكون ناشف، البول مش كتير أو ممكن يكون مفيش بول خالص، إرهاق شديد ودوخة، وممكن يحصل ترجيع، وده بيخلي التعويض بالسوائل صعب، وفي الحالة دي لازم التعويض يكون بمحاليل عن طريق الوريد.
7: طب دكتور أماني، لو طفل صغير مش هيعرف يقول أنا دايخ، أنا عندي جفاف أو أنا مرهق، نعرف إزاي؟ الأم تعرف إزاي؟
8: هو صحيح مش هيقول، لكن الأم بتلاحظ حبة حاجات. الطفل مش بيبل الحفاضة، لسانه ناشف، ملهوف على المية، نعسان وهمدان، بيعيط من غير دموع، بيزن وبس، ممكن يكون سخن شوية وممكن يكون بيرجع. ساعتها الأم لازم تروح على أي مركز طبي عشان الطفل يتعوض بمحاليل عن طريق الوريد.
7: دكتورة أماني، ده كان بالنسبة للإسهال الحاد. طب بالنسبة للإسهال المزمن اللي بنسمع عنه؟
8: هو فعلا في إسهال مزمن، بس ده مش شايع قوي، مش منتشر، ده أقل كتير بالإسهال الحاد، لكنه بيشير إلى أسباب أكثر خطورة. ده بيحتاج فحص طبي وأشعاعات ومنظار وتحاليل وعينات، الحاجات دي عن طريق دكتور متخصص.
7: دكتورة أماني، نصيحة أخيرة، إزاي أتفادى الإسهال اللي كلمنا عنه سواء مزمن أو حاد؟
8: هو تفادي الإسهال الحاد إن احنا يكون أكلنا أكل نظيف متغطي كويس، مفيش دبان بيجي عليه، ولو هناكل برا ناكل من مكان نظيف متأكدين إن الأكل متغطي مش مكشوف للدبان. وكمان لو في خضار أو فاكهة هناكلهم لازم يتغسلوا كويس، وممكن يتنقعوا في شوية مية عشان نتخلص تماما من المبيدات الحشرية المرشوشة بيها.
7: دكتورة أماني، بنشكرك في نهاية حلقة اليوم على النصائح الغالية دي.
8: العفو يا فندم.
6: يا ترى يا سمير، الصحة الروحية زي الصحة الجسدية؟
1: أيوة طبعا، عشان كده لازم نهتم بصحتنا الروحية كمان.
6: طب يلا بينا نسمع الأستاذ نبيل خادم الإنجيل هيقول لنا إزاي نهتم بصحتنا الروحية.
9: بنت صغيرة يتيمة كان اسمها إستير، بتقول التوراة إن اللي رباها كان ابن عمها، وطبعا حسب عادات الشرق إن بعد فقدان الوالدين كان ممكن اللي يربيها يكونوا خلانها أو عمامها أو حتى جدود، لكن معنى إن ابن عمها هو اللي يكون مسؤول عنها ده معناه إن مفيش حد منهم موجود. يعني أول مشكلة في حياتها إنها كانت يتيمة، لكن المشكلة التانية إنها ما كانتش في بلدها الأصلية، لكن هي وشعبها كانوا عايشين في بلد بعيدة وغريبة. وهنا بيعلق أحد رجال الله وبيقول يمكن لو سألنا أي طبيب نفساني بنت في الظروف ديت، ظروف صعبة زي كده، ممكن لما تكبر يكون إيه وضعها؟ أكيد هيقول لنا إنها هتطلع بنت شعرة بالنقص ومعقدة، وغالبا هتفشل في حياتها لأنها فقدت أهم أشخاص في حياتها. بنت زي ديت في الظروف ديت ممكن تطلع إيه لما تكبر؟ بعد كل اللي حصل معاها غالبا هتكون مجرمة وأخرتها في السجن، لأن الظروف اللي تعرضت ليها كانت صعبة جدا. لكن التوراة بتعرفنا شيء عجيب، إن البنت ديت كانت بتحب ربنا جدا، كانت جميلة شكلا وقلبا. عشان كده مرت الأيام، ولما حب ملك البلاد إنه يختار ملكة ليه من ضمن أفضل بنات في مملكة، إداها ربنا نعمة خاصة جدا واختارها الملك علشان تبقى إستير البنت اليتيمة هي ملكة البلاد. مش بس كده، لما حاول الشيطان إنه يحاربها كمان ويهيج رئيس الوزراء عشان يقتل كل شعبها، استخدمها الله بكل حكمة عشان تكون سبب خلاص ونجاة لشعبها. صديق المستمع، هل أنت مش راضي عن حياتك؟ هل أنت حاسس أنك أنت قليل وظروفك صعبة؟ ثق أن الله هو إله التعويض اللي يقدر يعوضك عن كل اللي فات مهما كانت الظروف صعبة. فقط ارفع قلبك لفوق ناحية السماء واطلبه وادعيله، وثق أن الله الإله القدير هو إله التعويض اللي هيعوضك عن كل اللي فات. آمين.

0: احنا واثقين فيك يا رب،
1: بنصدق اننا ولادك،
0: كل همومنا بنرميها عليك،
1: بكرة ليك وبيك هيكون عظيم يا رب.
0: عزيزي المستمع،
1: عزيزتي المستمعة،
0: حلقة برنامجنا اليوم خلصت،
1: ولينا لقاءات تانية اوعى تفلت.
0: يهمنا صحتك الجسدية والنفسية،
1: وكمان صحتك الروحية وحياتك الأبدية. عزيزي المستمع،
0: بنسيب معاك
1: وكمان معاكي
0: شعار برنامجنا،
1: صحة وسلام
0: مع الله،
1: مع نفسك،
0: مع الآخرين.
2: حاجة رائعة، أنا بصراحة استفدت منها. نستمع لترنيمة أو أغنية يمنية، منرتاح ومنهدى أكثر، بعدها نستمع لبرنامج رائع، برنامج المرأة العربية اليوم، ومع أختنا العزيزة ربا سالم. بس قبل هذه بنستمع كما قلنا لترنيمة أغنية يمنية، بحيث إن احنا ندخل للبرنامج وإحنا هادي نقدر نستفيد من الكلام الرائع هذا.

0: عزيزتي المستمعة، أحييك تحية الاحترام والتقدير والمحبة. أرحب بك لتكوني رفيقة معنا في برنامجنا الأسبوعي المرأة اليوم مع الأخت ربا سالم. يتناول هذا البرنامج أهم القضايا والتحديات التي تواجه امرأة العصر على كافة الأصعدة الاجتماعية والنفسية والروحية، آملين أن تجد الفائدة لك ولأسرتك.
1: ما هي قوة الإرادة وكيف أحصل عليها؟ وما هي الأمور التي يجب اتباعها لإنجاح وتعزيز إرادتنا في الحياة؟ هذا هو موضوع حلقتنا اليوم. نعرف عزيزتي المستمعة أن العالم مليء بالعلماء والحكماء، الأدباء والشعراء، المصلحين والقادة، وما زالوا في قمة العطاء والإنجاز، ولهم آثار في خدمة الإنسانية، وهناك شيء مشترك بينهم، ألا وهو أنهم ذو إرادة كانت المحرك الأول لما حققوه من إنجازات. لذا عزيزتي، أرغب أن أشاركك بما رأته عيناي عن شخص حقق حلم حياته بسبب قوة الإرادة. قمت وعائلتي بزيارة الجمهورية اللبنانية بهدف السياحة، وكنا كلما توجهنا إلى موقع سياحي نسأل من الناس: هل رأيتم قلعة موسى؟ فأثار ذلك فينا الحماس والشوق لرؤية هذه القلعة، فتوجهنا في اليوم الثاني جنوبا مخترقين الجبال إلى قلعة موسى، وإذ بها قلعة ضخمة قام موسى ببنائها حجرا فوق حجر. القلاع القديمة في داخلها تعبرينها من خلال جسر متحرك، ولكل قسم هناك قصة تحكي مقتطفات من حياته وحياة أهل القرية، وقد صنعت من مجسمات صخرية نحتها ولونها بيده، كانت من الروعة، بحيث شعرنا أننا نشاهد قصة واقعية حية. ولحسن حظنا التقينا بموسى نفسه، وإذ هو رجل في السبعينيات من عمره يتجول بين الناس ويصافحهم، فكان لي لقاء قصير معه، فسألته: ما السر وراء نجاحه؟ فأجاب: قوة الإرادة والتصميم، وطبعا رضاء الله والوالدين. وأضاف موسى: لقد استغرق بناؤها 55 عاما. وبينما كنت أقرأ في كتابه عن قصة حياته، لاحظت أنه كان مثالا لقوة الإرادة وتحمله لظروف الحياة الصعبة لتحقيق حلمه، هذا مع دعاء والدته وتضحية زوجته.

عزيزتي المستمعة، قوة الإرادة تحتاج لبذل الجهود اللازمة والتصميم على الإنجاز وتخطي كل الحواجز التي تحول دون تحقيق الهدف الذي ترمين إليه. عزيزتي المستمعة، قوة الإرادة تحتاج لبذل الجهود اللازمة والتصميم على الإنجاز وتخطي كل الحواجز التي تحول دون تحقيق الهدف الذي ترمين إليه. هل هناك أمر في حياتك تريدين تحقيقه؟ مثل تطوير المستوى المعيشي، الحصول على أعلى شهادة أو عمل، تغيير طباع أو تحقيق حلم معين؟ إذا كان عندك أي هدف، فهل توجد عندك الإرادة الكافية لإنجازه أم ماذا؟ أول شيء أشجعك عليه هو أن تعرفي حقاً ما هو هدفك وماذا تريدين. اكتبي على ورقة إذا رغبت بذلك قائمة بالتغييرات التي ترغبين في إحداثها في حياتك، وخصصي وقتاً كافياً لتعرفي ما يجب أن تفعليه أو تتجنبيه، ولا تنسي تشجيع نفسك بعد كل خطوة نحو الأمام حتى ولو كانت صغيرة. بالإضافة إلى ذلك، أشجعك عزيزتي على ممارسة رياضة المشي يومياً، فيها تستعيدي في ذاكرتك كل ما يلزمك حتى تبلغين غايتك، وطبعاً هذه الحركة تهدئ الأعصاب وتفيد الجسم، ويوماً بعد يوم تتعودين عليها فتخلق فيك نشاطاً وأمالاً جديداً.

0: عزيزتي المستمعة، حول حلقتنا لهذا اليوم عن قوة الإرادة كان لنا لقاء مع الآنسة فرح سليم. أهلا وسهلا فيكي معنا.
1: أهلا فيكي.
0: تعرفين عن نفسك؟
1: اسمي فرح سليم، أنا من لبنان أصلا وساكنة في قبرص، بشتغل بقبرص هلا.
0: إيش المعوقات اللي ممكن إنها تقف أمام المرأة اليوم؟
1: المعوقات كثيرة يلي ممكن تقف أمام المرأة، اجتماعية، ممكن تكون معوقات عائلية بسبب الأوضاع العائلية، ممكن معوقات بسبب الأوضاع في بلادنا، في هذا الجزء من العالم. يعني
0: تعطينا مثال من حياتك أنت، تحكي لنا كيف أنت مثلا واجهتي الحياة وتحددي الظروف الصعبة.
1: كوني من لبنان، خلال الحرب واجهنا مصاعب كثيرة أمنية وعائلية ومن كل النواحي، حتى من ناحية الدراسة كان يعني بالكاد نقدر نروح المدرسة ونرجع. خلال الحرب توفوا أهلي، وكنت أنا الكبيرة بين أخوتي، عندي أخين أصغر مني، وكنت لسه خلصت الجامعة، فكان أمامي تحدي كثير كبير. لازم واجه المجتمع، لازم اهتم بأخوتي، كان كل أملي بدي أشوف أخواتي يربوا تربية جيدة صحيحة، يتعلموا، يحققوا أهداف بالحياة مثل ما كانوا أهلي بحبوا إنه نوصل لإله لو كانوا هني بعدهم عايشين.
0: إيش اللي خلاكي تستمري؟
1: لابد انه كانت قوة الله ونعمة الله ورا كل هيدي الامور، لكن انا ما كنتش بعرف الرب بهداك الوقت، كنت مسيحية لكن مسيحية في الاسم فقط، وكانت مشاغل الدنيا اخدتني، شغلتني عن الرب، فكنت بفكر انه هيدا من شطارتي ومن قوتي انا الذاتية. لكن من بعد ما تركت لبنان سنة 88 وجيت على قبرص، كنت بشتغل مدرسة، تعرفت على الرب في قبرص، هديت أمام الرب، فقدرت أسمع صوته، أسمع نداءه لإلي. فأنا هلأ بعرف أنه نعمة الرب كانت حاملتني كل السنين السابقة، حتى قبل ما أعرف الرب يسوع.
0: برأيك الشخصي، المرأة العربية اليوم هل هناك تحديات تقف أمامها؟
1: لابد هنا

0: بدي حتى لهيدي الايام بحس فعلا، بحس رجلي ما بيطالوا الارض، حاسه حالي محموله في ايدين ذراعين قويتين حاملينني وماشيين في، الرب هو بيوجهني. فبنصح كل امراه وكل شابه انها توجه اعينها الى الرب يسوع، هو بيحبها قد ما بيحب الرجل. عند الرب ما فيش أي تمييز، لا عنصري ولا طائفي ولا جنسي بين رجل وامرأة، فهو بحبها وهو معها حيخليها تتخطى كل التحديات.
1: إيش في آية بتحبي تهديها لمستمعاتنا؟
0: الآية يلي كتير بحبها أنا بتقول: لأن الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا من أجل مسرته. فلما بسلم حياتي للرب يبقى الرب هو اللي بيعمل فيي، أني أريد زي ما هو يريد، أنه أعمل زي ما يسره هو أن يعمل.
1: في نهاية لقائنا نشكر الآنسة فرح سليم على هذا اللقاء، شكرا.
0: شكرا.
2: عزيزتي المستمعة، ورد في الكتاب المقدس في رسالة يوحنا الثالثة والعدد الثاني: أيها الحبيب، في كل شيء أروم أن تكون ناجحا وصحيحا كما أن نفسك ناجحة. أعتبر هذه الآية يا صديقتي أنها دعوة وأساس لقوة الإرادة، فالله عز وجل يريدنا أن نتعدى كل الصعاب والحواجز التي تقف حائلا أمام نجاحنا في جميع ميادين الحياة. وإليك عزيزتي هذه الآية الرائعة التي وردت في الرسالة الثانية لتيموثاوس الأصحاح الأول والعدد السابع: لأن الله لم يعطنا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح. ثقي يا صديقتي أنه سوف يساعدك بإعطائك القوة والنصح اللازمين من خلال روحه القدوس الذي بداخلك. هل لديك قوة إرادة تتحدين بها كل المشقات والظروف وتغامرين بما تملكين من طاقات وإبداعات مقابل أن تحققي هدفك في الحياة؟
3: أختي المستمعة، أرجو أن تكوني قد استفدتي من حلقة هذا اليوم. تابعي معنا حلقتنا المقبلة لنبحث معا في موضوعات أخرى. نحن نرحب بأي سؤال حول هذه الحلقة. إن كان لديك أي أمر أو مشكلة تودين مشاركتنا بها، نرجو الكتابة لنا. وحتى لقاء جديد بنعمة الله، لك منا كل حب وتقدير، وإلى اللقاء.

أحبتي، كان كلام فعلا مهم ورائع وكلام مبارك. لو في أي سؤال أو استفسار بخصوص برامجنا، بخصوص فقراتنا، أو عندكم أي اقتراحات، تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتساب أو بالاتصال المباشر على الرقم 00357998965965. الرقم مرة ثانية 00357

9985695. أيضا على موقعنا www.radiosama.net. موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا صفحتنا في الفيسبوك loveyemen.net. والذي يحب يتواصل معنا عن طريق سكايب أضيفونا اسمنا على سكايب loveyemen.net.

صديقي، هل تعلم أن صوتك يكشف خفايا شخصيتك؟ الصوت أداة تواصل وتعبير بين الناس، ولا يعرف قيمته إلا من فقده. وللصوت تأثيرات كبيرة على شخصية الفرد، فالطريقة التي تتحدث بها تظهر مدى حبك أو غضبك أو عطفك أو حتى حقدك، كما إنها تكشف ما في قلبك من عاطفة وشعور. وقد ربط بعض علماء النفس شخصية الإنسان وسلوكه بنوعية صوته، فقالوا أصحاب الأصوات الذين يتحدثون بسرعة ويتعمدون ذلك وتزداد سرعتهم في الحديث عندما يكونون في حالة إثارة أو أي حالة عاطفية معينة كالغضب أو الفرح أو القلق، فهم أشخاص يشعرون بالوحدة بسهولة وهم متوترون في جميع علاقاتهم مع الناس. يقولون أيضا أشخاص آخرون يتحدثون ولكنهم يجدون صعوبة في العودة إلى ما انقطع فيه حديثهم، فهؤلاء متوترون كما أن لديهم صعوبة بالغة في التعبير عن مشاعرهم الحقيقية. أما الصوت الهادئ جدا ونادرا ما يعلو يدل على الشعور بالثقة الزائدة، ويواجه أصحاب هذا النوع من الصوت صعاب كثيرة، كما أن أصحاب هذا الصوت لا يبنون علاقات اجتماعية كبيرة، بل إنهم يكتفون بأصدقاء مقربين لهم. صاحب الصوت العالي الذي لا يتحكم في كلماته التي تكون عادة أسرع من تفكيره يدل على العصبية الزائدة والتسرع في اتخاذ القرارات، ولا يشعر بالأمن في علاقاته مع الآخرين، إلى جانب شعوره بعدم ثقة الآخرين فيه. أما الذين يتحدثون ببطء شديد ويختارون ألفاظهم، فهؤلاء أشخاص يحلمون بالمثالية في علاقاتهم مع الناس، ويتمسكون عادة بأفكارهم القديمة ويرفضون معارضتهم بهذه الأفكار، كما أنهم يخافون التغيير ويحبون النمطية في حياتهم، ولذلك يكون وصفهم بأنهم أشخاص روتينيون. أما الشخص الذي ينطلق بصوته بنعومة ورخاوة، فهو عادة يكون هادئا في علاقاته مع الآخرين، ومنفتحا وحالما ومتفائلا، ويتمنى أن يستمتع كل من حوله بصحبته. أما الصوت الذي عادة يتخلل حديثه القهقه والضحك المتقطع بين كل كلمة وأخرى، فيعبر عن شخص يخشى المواجهة ولا يحب انكسار القلب، ويفضل أن يحمي نفسه بالضحك، وهو عادة لا يتسم بالرومانسية ولكنه عملي جدا. أما الصوت الذي يظهر وكأنه ينتحب ويميزه كل من حوله، فهو شخص لا يثق بأحد ولا يشعر بالأمان، كما أن علاقاته العاطفية عادة ما تكون متوترة، رغم أنه يشعر بالمسؤولية ويتمتع بالإخلاص، إلا أنه ليس قادرا على اتخاذ قرارات في حياته. وصاحب الصوت المبحوح والنبرة المنخفضة يدل على شخص يحب الصداقة، إلى جانب تمتعه بشخصية قيادية وعطوفة وكريمة. أصدقائي، كثيرا ما نتأثر بأمور الحياة التي تؤثر فينا سلبا أو إيجابا، ولكن هل لديك منفذ لتهرب إليه وقت الشدة والضيق حتى لا تتأثر؟ يقول السيد المسيح: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. صديقي، صديقتي، عندما يكون ما بداخلك سعيدا، سوف تظهر هذه السعادة جليا على صوتك ووجهك وأفعالك.

0: أنا أخاطب الله، أحدثه حديث الأصدقاء. يا لعمق النعمة الرافعة الفناء إلى العلاء. أنا أخاطب الله وأصلي إليه، وألقي ببساطة بأحمالي عليه. من من طهره ينسب الحمقى لملائكة السماء، أحدثه أنا وتقبلني يداه. كيف لم أدهش قبلا؟ كيف لم أتعجب قبلا؟ وكيف اعتدت على تسمية صلاتي فرضا وواجبا أؤديه بالعناء، وبدلت أعظم حب في الكون بعلاقة جوفة. أبي السماوي، نادي لعاز رفية، قبري فتور وكفني جهل وسطحية. مرني يا سيدي مرني، فأترك الموت للموتى وأحيا حياة الأحياء. علمني كيف أدهش، واشفني من مرض اعتياد الأشياء.
1: نستمع إلى قراءات في سفر المزامير لنبي الله الملك داود، ونعرف أشياء رائعة كثيرة بتعلمنا كيف نصلي، كيف ناجي الله، نتخاطب مع الله. ألقاكم في حلقة يوم غطوة يوم الاثنين. الرب يبارككم ويعطيكم نعمة وبركة ونوم رائع وسعيد. تصبحوا على ألف خير.
2: كتاب المزامير، المزمور الأربعون. انتظرت الله بصبر، فالتفت إلي وسمع صراخي، رفعني من حفرة الهلاك ومن طين المستنقع، ثبت قدمي على صخرة، مشاني بخطى راسخة، وضع في فمي أغنية جديدة، نشيد حمد لإلهنا. كثيرون يرون ذلك فيخافون ويتوكلون على الله. هنيئا للرجل الذي يتوكل على الله ولا يلتفت إلى المتكبرين والضالين في الكذب. كثيرة هي العجائب التي صنعتها يا ربي وإلهي، ومقاصدك نحونا أكثر من أن نعدها، وأعظم من أن نصفها أو نشرحها. أنت لا تريد ضحية ولا قربانا، بل فتحت أذني. أنت لم تطلب قربانا يحرق ولا قربان التكفير عن الذنب، فقلت لبيك إني جئت كما قال الكتاب عني في صحفه. اللهم إني أريد أن أعمل مشيئتك، شريعتك في قلبي. أعلن صلاحك في المحفل العظيم. أنت تعلم يا رب أني لا أغلق شفتي، لا أكتم صلاحك في قلبي، بل أعلن أمانتك ونجاتك، لا أخفي رحمتك وحقك عن المحفل العظيم. وأنت يا رب لا تمنع رأفتك عني، بل احفظني دائما برحمتك وأمانتك، لأن شرورا لا تحصى أحاطت بي، آثامي أدركتني فأعمتني، لأنها أكثر من شعر رأسي، وقلبي خذلني. يا رب من فضلك أنقذني، يا رب أسرع إلى معونتي، ليت كل الذين يطالبون بحياتي يخجلون ويرتبكون، ليت كل المسرورين بأذيتي يتراجعون خائبين، ليت الذين يضحكون علي يرتعبون من خجلهم، وليت كل الذين يطلبونك يفرحون ويبتهجون بك، ليت كل الذين يشتاقون إلى نجاتك يقولون دائما يتعظم الله. أما أنا فمسكين وفقير، ربي يهتم بي، أنت معيني ومنقذي، لا تتأخر يا إلهي.

0: رنم من قلبك على راديو سما.
1: صباح الحادي عشر.
2: وكان يسوع يصلي في أحد الأماكن، فلما أتم الصلاة قال له واحد من تلاميذه:
3: يا رب، علمنا أن نصلي كما علم يوحنا تلاميذه.
2: فقال لهم يسوع:
4: متى صليتم فقولوا: أيها الآب ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، أعطنا خبزنا اليومي، واغفر لنا خطايانا، لأننا نغفر لكل من يذنب إلينا، ولا تدخلنا في التجربة.
2: ثم قال لهم يسوع:
4: من منكم له صديق ويذهب إليه في نصف الليل ويقول له: يا صديقي، أعرني 3 أرغفة، لأن لي صديقا جاءني من سفر ولا خبز عندي أقدم له؟ فيجيب صديقه من داخل البيت: لا تزعجني، الباب مقفل وأولادي معي في الفراش، فلا أقدر أن أقوم لأعطيك. أقول لكم، إن كان لا يقوم ويعطيه لأنه صديقه، فهو يقوم ويعطيه كل ما يحتاج إليه، لأنه لج في طلبه. لذلك أقول لكم، اسألوا تنالوا، اطلبوا تجدوا، دقوا الباب يفتح لكم. فمن يسأل ينال، ومن يطلب يجد، ومن يدق الباب يفتح له. فأي أب منكم إذا طلب منه ابنه سمكة أعطاه بدل السمكة حية؟ أو طلب منه بيضة أعطاه عقربا؟ فإذا كنتم أنتم الأشرار تعرفون كيف تحسنون العطاء لأبنائكم، فما أولى أباكم السماوي بأن يهب الروح القدس للذين يسألونه.
2: وكان يطرد شيطانا أخرس، فلما خرج الشيطان تكلم الرجل فتعجب الجموع، لكن بعضهم قال:
5: هو يطرد الشياطين ببعل زبول رئيس الشياطين.
2: وطلب آخرون آية من السماء ليجربوه، فعرف أفكارهم فقال لهم:
4: كل مملكة تنقسم تخرب وتنهار بيوتها بيتا على بيت، وإذا انقسم الشيطان فكيف تثبت مملكته؟ تقولون إني ببعل زبول أطرد الشياطين، فإن كنت ببعل زبول أطرد الشياطين فبمن يطرده أتباعكم؟ لذلك هم يحكمون عليكم. وأما إذا كنت بإصبع الله أطرد الشياطين فملكوت الله أقبل عليكم. عندما يحرس الرجل القوي المتسلح بيته تكون أمواله في أمان، ولكن إذا هاجمه رجل أقوى منه وغلبه ينتزع منه كل سلاحه الذي كان يعتمد عليه ويوزع ما سلبه. من لا يكون معي فهو علي، ومن لا يجمع معي فهو يبدد. إذا خرج الروح النجس من إنسان هام في القفار يطلب الراحة، وعندما لا يجدها يقول: أرجع إلى بيت الذي خرجت منه، فيرجع ويجده مكنوسا مرتبا. لكنه يذهب ويجيء بسبعة أرواح أشر منه، فتدخل وتسكن فيه، فتصير حال ذلك الإنسان في آخرها أسوأ من حاله في أولها.
2: وبينما هو يتكلم رفعت امرأة من الجموع صوتها وقالت له:
6: هنيئا للمرأة التي ولدتك وأرضعتك.
2: فقال يسوع:
4: بل هنيئا لمن يسمع كلام الله ويعمل به.
2: وازدحمت الجموع، فأخذ يقول:
4: هذا الجيل جيل فاسد يطلب آية، ولن يعطى له سوى آية يونان النبي. فكما كان النبي يونان آية لأهل نينوى، فكذلك يكون ابن الإنسان آية لهذا الجيل. ملكة الجنوب تقوم يوم الحساب مع هذا الجيل وتحكم عليه، لأنها جاءت من أقاصي الأرض لتسمع حكمة سليمان. وهنا الآن أعظم من سليمان، وأهل نينوى ويقومون يوم الحساب مع هذا الجيل ويحكمون عليه، لأنهم تابوا عندما سمعوا إنذار يونان، وهنا الآن أعظم من يونان. ما من أحد يوقد سراجا ويضعه في مخبأ أو تحت المكيال، بل في مكان مرتفع ليستنير به الداخلون. سراج الجسد هو العين، فإن كانت عينك سليمة كان جسدك كله منيرا، وإن كانت عينك مريضة كان جسدك كله مظلما. فانتبه لئلا يصير النور الذي فيك ظلاما، فإن كان جسدك كله منيرا ولا أثر للظلام فيه أنار بأكمله كما لو أنار لك السراج بضوئه.
2: وبينما هو يتكلم دعاه أحد الفريسيين إلى الغداء عنده، فدخل بيته وجلس للطعام. فتعجب الفريسي لما رأى يسوع يجلس ولا يغسل يديه قبل الغداء، فقال له الرب يسوع:
4: أنتم أيها الفريسيون تطهرون ظاهر الكأس والصحن وباطنكم كله طمع وخبث، يا أغبياء، هذا الذي صنع الظاهر أما صنع الباطن أيضا؟ أعطوا الفقراء مما في داخل كؤوسكم وصحونكم، يكن كل شيء لكم طاهرا. ولكن الويل لكم أيها الفريسيون، تعطون العشر من النعنع والصعطر وسائر البقول، وتهملون العدل ومحبة الله، فهذا كان يجب أن تعملوا به من دون أن تهملوا ذاك. الويل لكم أيها الفريسيون، تحبون مكان الصدارة في المجامع والتحيات في الساحات. الويل لكم، أنتم مثل القبور المجهولة، يمشي الناس عليها وهم لا يعرفون.
2: فقال له أحد علماء الشريعة:
1: يا معلم، بقولك هذا تشتمنا نحن أيضا.
2: فقال:
4: الويل لكم أنتم أيضا يا علماء الشريعة، تحملون الناس أحمالا ثقيلة ولا تمدون إصبعا واحدة لتساعدوهم على حملها. الويل لكم، تبنون قبور الأنبياء وآباؤكم هم الذين قتلوهم، وهكذا تشهدون على آبائكم وتوافقون على أعمالهم، هم قتلوا الأنبياء وأنتم تبنون لهم القبور. ولذلك قالت حكمة الله: أرسلوا إليهم الأنبياء والرسل فيقتلون منهم ويضطهدون، حتى أحاسب هذا الجيل على دم جميع الأنبياء الذي سفك منذ إنشاء العالم، من دم هابيل إلى دم زكريا الذي قتل بين المذبح وبيت الله. أقول لكم: نعم، سأحاسب هذا الجيل على دم هؤلاء كلهم. الويل لكم يا علماء الشريعة، استوليتم على مفتاح المعرفة، فلا أنتم دخلتم ولا تركتم الداخلين يدخلون.
2: وبينما هو خارج من هناك ازدادت عليه نقمة علماء الشريعة والفريسيين، فأخذوا يستنطقونه في أمور كثيرة ويترقبونه ليصطادوا من فمه كلمة يتهمونه بها.

0: الصفحة التاسع.
1: وأرى من الفضول أن أكتب إليكم في إعانة الإخوة القديسين، لأني أعرف رغبتكم وأفتخر بها عند المكدونيين، وأقول لهم إن إخوتنا في أخائية مستعدون منذ العام الماضي، فغيرتكم حرضت كثيرا من الناس. ولكني أرسلت إليكم هؤلاء الإخوة لئلا يكون افتخارنا بكم باطلا في هذا الأمر، ولتكونوا مستعدين كما قلت. فأنا أخاف أن يجيء معي بعض المكدونيين ويجدوكم غير مستعدين، فنخجل نحن حتى لا أقول أنتم في ثقتنا هذه بالافتخار بكم.
2: ولذلك رأيت من الضرورة أن أطلب من الإخوة أن يسبقوني إليكم لينظموا ما وعدتم به من إحسان، ليكون مهيأ عن سخاء لا عن تقطير. وتذكروا أن من زرع قليلا حصد قليلا، ومن زرع كثيرا حصد كثيرا. فعلى كل واحد أن يعطي ما نوى في قلبه، لا آسفا ولا مجبرا، لأن الله يحب من يعطي بسرور. والله قادر أن يزيدكم كل نعمة، فيكون لكم كل حين في كل شيء ما يكفي حاجتكم، وتزدادون في كل عمل صالح، كما ورد في الكتاب: فرق بسخاء وأعطى الفقراء، فجوده دائم إلى الأبد.
1: والله الذي يوفر للزارع زرعا وخبزا للقوت سيوفر لكم زرعكم ويكثره ويزيد ثمار جودكم، فيغنيكم في كل شيء، ليكون سخاؤكم عميما تتعالى من أجله إلى الله آيات الحمد. فقيامكم بهذه الخدمة المقدسة لا يقتصر على سد حاجات الإخوة القديسين، بل يفيض منه أيضا حمد جزيل لله. وهذه الخدمة برهان على إيمانكم، فيمجدون الله على طاعتكم في الشهادة ببشارة المسيح، وعلى سخائكم في إعانتهم وإعانة الآخرين جميعا، فيدعون لكم متشوقين إليكم من أجل نعمة الله الفائقة فيكم. فالحمد لله على عطيته التي لا توصف.
3: غني بالتسبيح والحمد على راديو صمت.

0: طول اليوم هفضل أغني لك على راديو سما.
1: إصحاح العاشر.
2: وبعد ذلك اختار الرب يسوع 72 آخرين وأرسلهم 2-2 يتقدمونه إلى كل مدينة أو موضع عزم أن يذهب إليه، وقال لهم:
3: الحصاد كثير ولكن العمال قليلون، فاطلبوا من رب الحصاد أن يرسل عمالا إلى حصاده. اذهبوا، ها أنا أرسلكم مثل الخراف بين الذئاب.

0: لا تحمل محفظة ولا كيسا ولا حذاء، ولا تسلم على أحد في الطريق. وأي بيت دخلتم فقولوا أولا السلام على هذا البيت، فإن كان فيه من يحب السلام فسلامكم يحل به، وإلا رجع إليكم. وأقيموا في ذلك البيت تأكلون وتشربون مما عندهم، لأن العامل يستحق أجرته، ولا تنتقلوا من بيت إلى بيت. وأية مدينة دخلتم وقبلكم أهلها فكلوا مما يقدمونه لكم، واشفوا مرضاهم وقولوا ملكوت الله اقترب منكم. وأية مدينة دخلتم وما قبلكم أهلها فاخرجوا إلى شوارعها وقولوا حتى الغبار العالق بأقدامنا من مدينتكم ننفضه لكم، ولكن اعلموا أن ملكوت الله اقترب. أقول لكم سيكون مصير سدوم في يوم الحساب أكثر احتمالا من مصير تلك المدينة. الويل لك يا كورازين، الويل لك يا بيت صيدا، فلو كانت المعجزات التي جرت في كوما جرت في صورة وصيدا لتاب أهلها من زمن بعيد ولبسوا المسوح وقعدوا على الرماد، ولكن مصير صورة وصيدا في يوم الحساب سيكون أكثر احتمالا من مصيركما. وأنت يا كفر نحوم أترتفعين إلى السماء؟ لا، إلى الجحيم ستهبطين. من سمع إليكم سمع إلي، ومن رفضكم رفضني، ومن رفضني رفض الذي أرسلني.
1: ورجع 72 رسولا فرحين وقالوا ليسوع
2: يا رب حتى الشياطين تخضع لنا باسمك.
1: فقال لهم
0: رأيت الشيطان يسقط من السماء مثل البرق، وها أنا أعطيكم سلطانا تدوسون به الأفاعي والعقارب وكل قوة للعدو، ولا يضركم شيء. ولكن لا تفرحوا بأن الأرواح تخضع لكم، بل افرحوا بأن أسماءكم مكتوبة في السماوات.
1: وفي تلك الساعة ابتهج يسوع بالروح القدس فقال
0: أحمدك أيها الآب يا رب السماء والأرض، لأنك أظهرت للبسطاء ما أخفيته عن الحكماء والفهماء. نعم أيها الآب، هكذا كانت مشيئتك. أبي أعطاني كل شيء، ما من أحد يعرف من هو الابن إلا الآب، ولا من هو الآب إلا الابن، ومن أراد الابن أن يظهره له.
1: والتفت إلى تلاميذه فقال لهم على انفراد
0: هنيئا لمن يرى ما أنتم ترون. أقول لكم كثير من الأنبياء والملوك تمنوا أن يروا ما أنتم ترون فما رأوا، وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون فما سمعوا.
1: وقام أحد علماء الشريعة فقال له ليحرجه
3: يا معلم، ماذا أعمل حتى أرث الحياة الأبدية؟
1: فأجابه يسوع
0: ماذا تقول الشريعة وكيف تفسره؟
1: فقال الرجل
3: أحب الرب إلهك بكل قلبك وبكل نفسك وبكل قوتك وبكل فكرك، وأحب قريبك مثل ما تحب نفسك.
1: فقال له يسوع
0: بالصواب أجبت، اعمل هذا فتحيا.
1: فأراد معلم الشريعة أن يبرر نفسه فقال ليسوع
3: ومن هو قريبي؟
1: فأجابه يسوع
0: كان رجل نازلا من أورشليم إلى أريحا فوقع بأيدي اللصوص، فعروه وضربوه ثم تركوه بين حي وميت. واتفق أن كاهنا نزل في تلك الطريق، فلما رآه مال عنه ومشى في طريقه. وكذلك أحد اللويين جاء المكان فرآه فمال عنه ومشى في طريقه. ولكن سامريا مسافرا مر به، فلما رآه أشفق عليه فدن منه وسكب زيتا وخمرا على جراحه وضمضها، ثم حمله على دابته وجاء به إلى فندق واعتنى بأمره. وفي الغد أخرج السامري دينارين ودفعهما إلى صاحب الفندق وقال له اعتني بأمره، ومهما أنفقت زيادة على ذلك أوفيك عند عودتي. فأي واحد من هؤلاء الثلاثة كان في رأيك قريب الذي وقع بأيدي اللصوص؟
1: فأجابه معلم الشريعة:
3: الذي عامله بالرحمة.
1: فقال له يسوع:
0: اذهب أنت واعمل مثله.
1: وبينما هم سائرون دخل يسوع قرية فرحبت به امرأة اسمها مرتا في بيتها، وكان لها أخت اسمها مريم، جلست عند قدمي الرب يسوع تستمع إلى كلامه. وكانت مرتا منهمكة في كثير من أمور الضيافة، جاءت وقالت ليسوع:
4: يا رب، أما تبالي أن تتركني أختي أخدم وحدي؟ قل لها أن تساعدني.
1: فأجابها الرب:
0: مارتا، مارتا، أنت تقلقين وتهتمين بأمور كثيرة، مع أن الحاجة إلى شيء واحد، فمريم اختارت النصيب الأفضل ولن ينزعه أحد منها.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: الرابع.
2: والله برحمته أعطانا هذه الخدمة، فلا نتوان فيها، بل ننبذ كل تصرف خفي شائن، ولا نسلك طريق المكر، ولا نزور كلام الله، بل نظهر الحق فيعظم شأننا لدى كل ضمير إنساني أمام الله. فإذا كانت بشارتنا محجوبة فهي محجوبة عن الهالكين، عن غير المؤمنين الذين أعمى إله هذا العالم بصائرهم حتى لا يشاهد النور الذي يضيء لهم، نور البشارة بمجد المسيح الذي هو صورة الله. فنحن لا نبشر بأنفسنا بل بيسوع المسيح ربا، ونحن خدم لكم من أجل المسيح. والله الذي قال ليشرق من الظلمة النور، هو الذي أضاء نوره في قلوبنا لتشرق معرفة مجد الله، ذلك المجد الذي على وجه يسوع المسيح. وما نحن إلا آنية من خزف تحمل هذا الكنز، ليظهر أن تلك القدرة الفائقة هي من الله لا منا.
3: يشتد علينا الضيق من كل جانب ولا ننصحق، نحار في أمرنا ولا نيأس، يضطهدنا الناس ولا يتخلى عنا الله، نسقط في الصراع ولا نهلك، نحمل في أجسادنا كل حين ألام موت يسوع لتظهر حياته أيضا في أجسادنا.
2: وما دمنا على قيد الحياة فنحن نسلم للموت من أجل يسوع لتظهر في أجسادنا الفانية حياة يسوع أيضا. فالموت يعمل فينا والحياة تعمل فيكم. وجاء في الكتاب تكلمت لأني آمنت، ونحن أيضا بروح هذا الإيمان الذي لنا نتكلم لأننا نؤمن، عارفين أن الله الذي أقام الرب يسوع من بين الأموات سيقيمنا نحن أيضا مع يسوع ويجعلنا وإياكم بين يديه. وهذا كله من أجلكم، فكلما كثرت النعمة كثر عدد الشاكرين لمجد الله.
3: ولذلك لا تضعف عزائمنا، فمع أن الإنسان الظاهر فينا يسير إلى الفناء، إلا أن الإنسان الباطن يتجدد يوما بعد يوم. وهذا الضيق الخفيف العابر الذي نقاسيه يهيئ لنا مجدا أبديا لا حد له، لأننا لا ننظر إلى الأشياء التي نراها بل إلى الأشياء التي لا نراها، فالذي نراه هو إلى حين، وأما الذي لا نراه فهو إلى الأبد.

عيش عيشة بسيطة ولا فيه وسطة ولا تظبيطة، وظروفي الصعبة تحرجني وانا متورط كذا توريط، مع اني بعيش عيشة بسيطة ولا في وسطة، وظروفي الصعبة تحرجني وانا متورط ك

0: 아멘. 할렐루야.
1: 닉 레즈마란 알 라디오 3.
2: التاسع. ودعا يسوع تلاميذه الاثني عشر وأعطاهم سلطانا على جميع الشياطين وقدرة على شفاء الأمراض، ثم أرسلهم ليبشروا بملكوت الله ويشفوا المرضى، وقال لهم:
3: لا تحملوا للطريق شيئا، لا عصا ولا كيسا ولا خبزا ولا مالا، ولا يكن لأحد منكم ثوبان، وأي بيت دخلتم ففيه أقيموا ومنه ارحلوا، وكل مدينة لا يقبلكم أهلها فاخرجوا منها وانفضوا الغبار عن أقدامكم نذيرا لهم.
2: فخرج التلاميذ وساروا في القرى يبشرون ويشفون المرضى في كل مكان. وسمع هيرودس الوالي بكل ما كان يجري فتحير، لأن بعض الناس كانوا يقولون:
4: يوحنا قام من بين الأموات،
2: وبعضهم:
4: إيليا ظهر،
2: وآخرين:
4: نبي من القدماء قام.
2: ولكن هيرودس قال:
5: يوحنا أنا قطعت رأسه، فمن هذا الذي أسمع عنه مثل هذه الأخبار؟
2: وكان يطلب أن يراه. ولما رجع الرسل أخبروا يسوع بكل ما عملوه، فأخذهم واعتزل بهم عند مدينة اسمها بيت صيدا، وعرف الناس فتبعوه، فاستقبلهم وكلمهم على ملكوت الله وشفى المحتاجين منهم إلى الشفاء. وأخذ النهار يميل، فدنا إليه تلاميذه الاثنى عشر وقالوا له:
6: اصرف هذا الجمع ليذهب إلى القرى والمزارع المجاورة فيبيت فيها ويجد لهم طعاما، لأننا هنا في مكان مقفر.
2: فقال لهم يسوع:
3: أعطوهم أنتم ليأكلوا.
2: فقالوا:
7: كل ما عندنا خمسة أرغفة وسمكتان، إلا إذا ذهبنا واشترينا طعاما لكل هؤلاء الناس.
2: وكانوا نحو 5000 رجل. فقال لتلاميذه:
3: أقعدوهم جماعة جماعة، في كل واحدة منها 50.
2: فأقعدوهم كلهم كما أمرهم. فأخذ الأرغفة الخمسة والسمكتين ورفع عينيه نحو السماء وبارك وكسر وأعطى تلاميذه ليوزعوها على الجمع، فأكلوا كلهم حتى شبعوا. ورفع التلاميذ 12 قفة من الكسر التي فضلت. وكان يسوع مرة يصلي في عزلة والتلاميذ معه، فسألهم:
3: من أنا في رأي الناس؟
2: فأجابوا:
7: يوحنا المعمدان، وبعضهم يقول إيليا،
4: وآخرون نبي من القدماء قام.
2: فقال لهم يسوع:
3: ومن أنا في رأيكم أنتم؟
2: فأجابه بطرس:
6: أنت مسيح الله.
2: فأمرهم بشدة ألا يقولوا ذلك لأحد، وقال لتلاميذه:
3: يجب على ابن الإنسان أن يتألم كثيرا وأن يرفضه الشيوخ ورؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، وأن يقتل، وفي اليوم الثالث يقوم من بين الأموات.
2: وقال للجموع كلهم:
3: من أراد أن يتبعني فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. من أراد أن يخلص حياته يخسرها، ومن خسر حياته في سبيلي يخلصها. فماذا ينفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه أو أهلكها؟ من استحى بي وبكلامي يستحي به ابن الإنسان متى جاء في مجده ومجد الآب والملائكة الأطهار. الحق أقول لكم، في الحاضرين هنا من لا يذوقون الموت حتى يشاهدوا ملكوت الله.
2: وبعد هذا الكلام بنحو 8 أيام أخذ يسوع بطرس ويوحنا ويعقوب وصعد إلى الجبل ليصلي. وبينما هو يصلي تغيرت هيئة وجهه وصارت ثيابه بيضاء لامعة، وإذا رجلان يكلمان يسوع، وهما موسى وإيليا، ظهرا في مجد سماوي وأخذا يتحدثان عن موته الذي كان عليه أن يتممه في أورشليم. وغلب النعاس بطرس ورفيقيه، ولكنهم أفاقوا وشاهدوا مجده والرجلين الواقفين معه. وبينما هما يفارقانه قال له بطرس:
0: يا معلم، ما أجمل أن نكون هنا، فلننصب 3 مظال، واحدة لك وواحدة لموسى وواحدة لإيليا.
2: وكان لا يدرك ما يقول. وبينما بطرس يتكلم جاءت سحابة فظللتهم، فخاف التلاميذ عندما دخلوا في السحابة، وقال صوت من السحابة:
8: هذا هو ابني الذي اخترته فله اسمعوا.
2: وبعدما تكلم الصوت رأوا يسوع وحده، فسكتوا وما أخبروا أحدا في تلك الأيام بشيء مما شاهدوه. وفي الغد نزلوا من الجبل، فاستقبله جمع كبير، وصاح رجل من الجمع:
9: يا معلم، أطلب إليك أن تنظر إلى ابني، فهو ولدي الأوحد، يباغته روح نجس بصرخة عالية ويخبطه حتى يزبد ولا يتركه إلا بعدما ينهكه ويردده، وطلبت من تلاميذك أن يطردوه فما قدروا.
2: فأجاب يسوع:
3: يا لكم من جيل غير مؤمن فاسد، إلى متى أبقى معكم وأحتملكم؟ قدم ابنك إلى هنا.
2: وبينما الصبي يدنو من يسوع صرعه الشيطان وخبطه، فانتهر يسوع الروح النجس وشفى الصبي وسلمه إلى أبيه. فتعجب الحاضرون كلهم من قدرة الله العظيمة. وبينما هم جميعا متعجبون من كل ما عمل يسوع، قال لتلاميذه:
3: اسمعوا أنتم جيدا ما أقوله لكم، سيسلم ابن الإنسان إلى أيدي الناس.
2: فما فهم التلاميذ هذا الكلام، وكان مغلقا عليهم حتى لا يدركوا معناه، وتهيبوا أن يسألوه عنه. ووقع بينهم جدال في من هو الأعظم فيهم، فعرف يسوع ما في قلوبهم، فأخذ بيد طفل وأقامه بجانبه وقال لهم:
3: من قبل هذا الطفل باسمي يكون قبلني، ومن قبلني يقبل الذي أرسلني، لأن الأصغر فيكم كلكم هو أعظمكم.
2: فقال يوحنا:
4: يا معلم، رأينا رجلا يطرد الشياطين باسمك فمنعناه لأنه لا يتبعك معنا.
2: فقال له يسوع:
3: لا تمنعوه، لأن من لا يكون عليكم فهو معكم.
2: ولما حان الوقت الذي يرتفع فيه إلى السماء عزم على أن يتوجه إلى أورشليم، فأرسل رسلا يتقدمونه، فذهبوا ودخلوا قرية سامرية ليهيئوا له منزلا، فرفض أهلها أن يقبلوه لأنه كان متوجها إلى أورشليم. فلما رأى ذلك تلميذاه يعقوب ويوحنا قالا:
4: يا سيد، أتريد أن نأمر النار فتنزل من السماء وتأكلهم؟
2: فالتفت يسوع وانتهرهما، فساروا إلى قرية أخرى. وبينما هم سائرون قال له رجل في الطريق:
10: يا سيد، أتبعك أينما تذهب.
2: فأجابه يسوع:
3: للثعالب أوجرة ولطيور السماء أعشاش، وأما ابن الإنسان فما له موضع يسند إليه رأسه.
2: وقال يسوع لرجل آخر:
3: اتبعني.
2: فأجابه الرجل:
11: يا سيد، دعني أذهب أولا وأدفن أبي.
2: فقال له يسوع:
3: اترك الموتى يدفنون موتاهم، وأما أنت فاذهب وبشر بملكوت الله.
2: وقال له آخر:
12: أتبعك يا سيد، ولكن دعني أولا أودع أهلي.
2: فقال له يسوع:
3: ما من أحد يضع يده على المحراث ويلتفت إلى الوراء يصلح لملكوت الله.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: الرابعة عشر.
2: لتكن المحبة غايتكم المنشودة، وارغبوا في المواهب الروحية وخصوصا موهبة النبوءة، فالذي يتكلم بلغات لا يكلم الناس بل الله، لأن ما من أحد يفهم كلامه، فهو يقول بالروح أشياء خفية. وأما الذي يتنبأ فهو يكلم الناس بكلام يبني ويشجع ويعزي. الذي يتكلم بلغات يبني نفسه، وأما الذي يتنبأ فيبني الكنيسة. أريد أن تتكلموا كلكم بلغات، ولكن بالأولى أن تتنبأوا، لأن الذي يتنبأ أعظم من الذي يتكلم بلغات، إلا إذا كان يترجم ما يقول حتى تفهمه الكنيسة فتنال به ما يقوي بنيانها. فإذا جئت إليكم أيها الإخوة وكلمتكم بلغات، فكيف أنفعكم إذا كان كلامي لا يحمل وحياً أو معرفة أو نبوءة أو تعليماً؟ فلو كانت آلات العزف الجمادية كالمزمار والقيثارة لا تخرج أنغاماً متميزة بعضها من بعض، فكيف نعرف اللحن المعزوف بها؟ ولو أخرج البوق صوتاً مشوشاً، فمن يتأهب للقتال؟ وكذلك أنتم، إن نطق لسانكم بكلام غير مفهوم فكيف يعرف أحد ما تقولون؟ ألا يذهب كلامكم في الهواء؟ في العالم لغات كثيرة ولا واحدة منها بغير معنى، فإذا جهلت معنى الألفاظ أكون كالأعجم عند من أكلمه، ويكون من يكلمني كالأعجم عندي. أما وأنتم أيضا ترغبون في المواهب الروحية، فاطلبوا أن يزيدكم الله منها لبنيان الكنيسة. لذلك يجب على المتكلم بلغات أن يلتمس من الله موهبة تفسيرها، لأني إذا صليت بلغات فروحي يصلي ولا يستفيد عقلي شيئا، فماذا أعمل؟ أصلي بروحي وأصلي بعقلي أيضا، وأرنم بروحي وأرنم بعقلي أيضا. فإذا كنت لا تحمد الله إلا بالروح، فكيف يمكن للمستمع المبتدئ أن يجيب آمين على حمدك وهو لا يعرف ما تقول؟ أنت أحسنت الحمد، ولكن غيرك ما كسب شيئا للبنيان. أحمد الله على أني أتكلم بلغات أكثر مما تتكلمون كلكم، ولكني في الكنيسة أفضل أن أقول 5 كلمات مفهومة أعلم بها الآخرين على أن أقول 10,000 كلمة بلغات.
3: لا تكونوا أيها الإخوة أطفالا في تفكيركم، بل كونوا أطفالا في الشر وراشدين في التفكير.
2: جاء في الشريعة قال الرب: سأكلم هذا الشعب بألسنة غريبة وبشفاه غريبة، ومع ذلك لا يصغون إلي. فما اللغات آية للمؤمنين بل لغير المؤمنين، أما موهبة النبوءة فهي للمؤمنين لا لغير المؤمنين. فلو اجتمعت الكنيسة كلها وتكلم

0: ثلاثة على الأكثر واحد بعد الآخر، وليكن فيكم من يترجم، وإذا كان لا يوجد مترجم فليصمت المتكلم بلغات في الكنيسة ويحدث نفسه والله. أما الأنبياء فليتكلم منهم اثنان أو ثلاثة وليحكم الآخرون، وإن تلقى غيرهم من الحاضرين وحيا من الله فليصمت من كان يتكلم، لأن في إمكانكم كلكم أن تتنبؤوا واحدا بعد الآخر ليتعلم جميع الحاضرين ويتشجعوا، فأرواح الأنبياء خاضعة للأنبياء.
1: فما الله إله فوضى بل إله السلام، وكما تصمت النساء في جميع كنائس الإخوة القديسين فلتصمت نساؤكم في الكنائس، فلا يجوز لهن التكلم، وعليهن أن يخضعن كما تقول الشريعة، فإن أردن أن يتعلمن شيئا فليسألن أزواجهن في البيت، لأنه عيب على المرأة أن تتكلم في الكنيسة. هل صدرت عنكم كلمة الله أم انتهت إليكم وحدكم؟ إن حسب أحد نفسه نبيا أو صاحب موهبة روحية أخرى فليعلم أن ما أكتبه إليكم هو وصية الرب، فإن تجاهل ذلك فتجاهلوه. فارغبوا إذن يا إخوتي في موهبة النبوءة، ولا تمنعوا أحدا أن يتكلم بلغات، وليكن كل شيء بلياقة ونظام.

0: مراحم جديدة كل يوم. اسمعنا على راديو سما.
1: السابع.
2: لا تدينوا لئلا تدانوا، فكما تدينون تدانون، وبما تكيلون يكال لكم. لماذا تنظر إلى القشة في عين أخيك ولا تبالي بالخشبة في عينك؟ بل كيف تقول لأخيك: دعني أخرج القشة من عينك وها هي الخشبة في عينك أنت؟ يا مرائي، أخرج الخشبة من عينك أولاً حتى تبصر جيداً فتخرج القشة من عين أخيك. لا تعطوا الكلاب ما هو مقدس، ولا ترموا درركم إلى الخنازير لئلا تدوسها بأرجلها وتلتفت إليكم فتمزقكم. اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، دقوا الباب يفتح لكم. فمن يسأل ينل، ومن يطلب يجد، ومن يدق الباب يفتح له. من منكم إذا سأله ابنه رغيفا أعطاه حجرا، أو سأله سمكة أعطاه حية؟ فإذا كنتم أنتم الأشرار تعرفون كيف تحسنون العطاء لأبنائكم، فكم يحسن أبوكم السماوي العطاء للذين يسألونه. عاملوا الآخرين مثلما تريدون أن يعاملوكم. هذه هي خلاصة الشريعة وتعاليم الأنبياء. ادخلوا من الباب الضيق، فما أوسع الباب وأسهل الطريق المؤدية إلى الهلاك، وما أكثر الذين يسلكونها. لكن ما أضيق الباب وأصعب الطريق المؤدية إلى الحياة، وما أقل الذين يهتدون إليها. إياكم والأنبياء الكذابين، يجيئونكم بثياب الحملان وهم في باطنهم ذئاب خاطفة. من ثمارهم تعرفونهم: أيثمر الشوك عنبا أم العليق تينا؟ كل شجرة جيدة تحمل ثمرا جيدا، وكل شجرة رديئة تحمل ثمرا رديئا. فما من شجرة جيدة تحمل ثمرا رديئا، وما من شجرة رديئة تحمل ثمرا جيدا. كل شجرة لا تحمل ثمرا جيدا تقطع وترمى في النار. فمن ثمارهم تعرفونهم. ما كل من يقول لي: يا رب يا رب، يدخل ملكوت السماوات، بل من يعمل بمشيئة أبي الذي في السماوات. سيقول لي كثير من الناس في يوم الحساب: يا رب يا رب، أما باسمك نطقنا بالنبوءات، وباسمك طردنا الشياطين، وباسمك عملنا العجائب الكثيرة؟ فأقول لهم: ما عرفتكم مرة، ابتعدوا عني يا أشرار. فمن سمع كلامي هذا وعمل به يكون مثل رجل عاقل بنى بيته على الصخر، فنزل المطر وفاضت السيول وهبت الرياح على ذلك البيت فما سقط، لأن أساسه على الصخر. ومن سمع كلامي هذا وما عمل به يكون مثل رجل غبي بنى بيته على الرمل، فنزل المطر وفاضت السيول وهبت الرياح على ذلك البيت فسقط، وكان سقوطه عظيما.
3: ولما أتم يسوع هذا الكلام تعجبت الجموع من تعليمه، لأنه كان يعلمهم مثل من له سلطان، لا مثل معلمي الشريعة.

أهلا وسهلا بكم أصدقائي المستمعين في كل مكان وفي كل زمان في برنامجكم الكتاب الصحيح. برنامج الكتاب الصحيح عبارة عن مجموعة من الحلقات اللي بتتناول صحة الكتاب المقدس، أو زي ما بيقولوا التوراة والإنجيل والزبور. وفي كل حلقة من الحلقات بنتكلم عن جدلية أو إشكالية لها علاقة بإثبات صحة الكتاب المقدس، وفي الحلقة دي هنأكد على صحة الكتاب المقدس وهنستخدم دليل المخطوطات.

دليل المخطوطات هو من أهم الأدلة لإثبات صحة ومصداقية أي كتاب. وخلينا ناخد بالنا أنه أكبر عدد مخطوطات لكتاب على الإطلاق هو الكتاب المقدس، فعدد مخطوطات الكتاب المقدس وصل إلى أكثر من 24,600 مخطوطة. أيوة 24,600 مخطوطة. الكتاب اللي بيليه مباشرة اللي هو كتاب الإلياذة عدد مخطوطاته 643 مخطوطة. حضرتك المستمع الكريم ملاحظ الفرق بين الكتابين؟ 24,600 ده الكتاب رقم واحد، الكتاب رقم اتنين 643. لكن الشيء الغريب انه مفيش حد بيشكك في الإلياذة رغم ان عندها مخطوطات 643 مخطوطة، لكن كتير بيشكك في الكتاب المقدس اللي عدد مخطوطاته وصل الى اكتر من 24,600 مخطوطة. هل ده منطقي؟ ولا هو الموضوع مجرد عداء للكتاب المقدس لمجرد العداء؟ لكن خلينا أقول أنه مش بس وجود مخطوطات، لكن أهم شيء فيما يخص المخطوطات حاجتين: الحاجة الأولى عدد المخطوطات، الحاجة التانية تاريخ أقدم مخطوطة. عدد المخطوطات زي ما شفنا الكتاب المقدس، مفيش كتاب في الوجود، مفيش كتاب في العالم وصل إلى عدد المخطوطات زي الكتاب المقدس. اتنين، تاريخ أقدم مخطوطة، وده شيء مهم اللي هي بتدينا الفترة الزمنية ما بين الحدث وما بين المخطوطة، وده اللي هنشوفه مع بعض وإحنا بنتعرض لمخطوطات العهد القديم والعهد الجديد. وعلشان ما يكونش كلامنا كلام مرسل، هنذكر مجموعة من الأشياء في كل مخطوطة. أول حاجة هنقول اسم المخطوطة، اتنين هنقول تاريخ المخطوطة، تلاتة أين توجد المخطوطة. علشان أي شخص متشكك أو أي شخص حابب يتأكد من اللي إحنا بنقوله، إحنا بنسهل على حضرتك الطريق للوصول إلى المعلومة الصحيحة، وده عكس أي كتاب آخر. ممكن الناس تقول أي كلام بدون ما تدي أي معلومات موثقة أو أي معلومات دقيقة. تعالوا نشوف في البداية مخطوطات العهد القديم، وإحنا مش هنتكلم عن كل مخطوطات العهد القديم، لكن هنتكلم عن أهم مخطوطات العهد القديم. أول مخطوطة اسمها النسخة القاهرية، ودي زمانها بيرجع إلى 895 ميلادية. أدي اسم المخطوطة وأدي الزمن. المكان، المخطوطة دي موجودة في المتحف البريطاني، يعني أي حد عايز يطلع على المخطوطة يقدر يتفضل يزور المتحف البريطاني، ودي نسختها أسرة موسى ابن أشير. والنسخة دي أو المخطوطة دي بتحتوي على كتابات الأنبياء المتقدمين والمتأخرين، يعني كل المعلومات موجودة مش مجرد كلام مرسل. المخطوطة التانية اسمها نسخة الأنبياء، ودي موجودة في لينجراد، وتاريخها بيرجع إلى 916 ميلادية، وزي ما قلنا من اسمها موجودة في لينجراد، ودي بتحوي نبوات إشعياء وإرميا وحسقيال والأنبياء الصغار. النسخة الثالثة أو المخطوطة الثالثة اسمها النسخة البابلية، ودي تاريخها بيرجع إلى 1008 ميلادية، وهي كمان موجودة في لينجراد، ودي نسخت عن مخطوطة مضبوطة نسخها الحاخام هارون بن موسى بن أشير سنة 1000 ميلادية. المخطوطة رقم 4 اسمها نسخة حلب، ودي تاريخها يرجع إلى 900 ميلادية، ودي نسخة مهمة جدا وتعرضت للضياع مرة لكن اكتشفت مرة أخرى، لكنها للأسف لم تسلم من بعض التلف. في مخطوطة رقم 5 نسخة المتحف البريطاني، ودي تاريخها بيرجع إلى 950 ميلادية، ودي بتحوي أجزاء من سفر التكوين حتى سفر التثنية، يعني النسخة دي بتحوي أسفار موسى الخمسة. النسخة رقم 6 اسمها نسخة رخلن للأنبياء، ودي بيرجع تاريخها إلى 1105 ميلادية، ودي جهزها ابن نفتالي المزوري. المخطوطة رقم 7، ودي من أشهر المخطوطات اللي هي مخطوطات
البحر الميت، وده أعظم وأضخم اكتشاف فيما يخص مخطوطات العهد القديم. ومخطوطات البحر الميت بتتكون من 40,000 قطعة، أمكن تجميع 500 كتاب منها، وبيقولوا إنها بترجع لسنة 100 قبل الميلاد. مخطوطة أشعياء بترجع إلى ما قبل المخطوطات اللي معانا بألف سنة، والعلماء بيرجحوا إنه تاريخ نسخها بيرجع إلى سنة 125 قبل الميلاد. والشيء العجيب إنه وجد تطابق مذهل بين مخطوطة أشعياء القديمة ومخطوطة الكتبة المازوريين. مخطوطة أشعياء القديمة بترجع ل 125 قبل الميلاد، مخطوطة الكتبة المازوريين بترجع إلى 916 ميلادية، يعني المسافة بين المخطوطتين أكتر من 1000 سنة، لكن مفيش أي تغيير بين المخطوطتين، مما يدل على دقة النساخ على مدى 1000 عام. أما بقية المخطوطات في وادي قمران فبيرجع تاريخها إلى ما بين 200 قبل الميلاد وحتى 68 ميلادية. بالإضافة لكل ده في آلاف القصصات اللي عند جمعها معا نقدر نجمع العهد القديم كامل. شفتوا قد إيه مخطوطات البحر الميت مهمة ودقيقة؟ مش بس كده، في مخطوطات اسمها مخطوطات جنيزة بالقاهرة، ودي تم اكتشافها في مصر، ودي وصلت إلى 10,000 مخطوطة للعهد القديم بالكامل. كل دي مخطوطات للعهد القديم. يمكن لما بيلاقوا قصاصة ورق أو بيلاقوا مخطوطة صغيرة بيتعمل عليها احتفال واحتفاء إنهم اكتشفوا قصاصة ورق بترجع ل 500 سنة أو 1000 سنة. إحنا عندنا عشرات الآلاف لمخطوطات العهد القديم اللي بترجع إلى ما قبل الميلاد وأوائل القرون الميلادية. نيجي دلوقتي لأهم مخطوطات العهد الجديد. مخطوطات العهد الجديد على الأقل عندنا 10,000 مخطوطة بتسمى الفولجاتا اللاتينية، وعلى الأقل في 1000 مخطوطة من ترجمات أخرى، وفي 5,300 مخطوطة باللغة اليونانية للعهد الجديد بالكامل، وفي 24,000 مخطوطة لأجزاء من العهد الجديد. شفتوا قد إيه كمية المخطوطات؟ تعالوا ناخد بعض الأمثلة لمخطوطات العهد الجديد. أول مخطوطة اسمها مخطوطة جون رايلند، ودي بترجع لسنة 130 ميلادية. وعايز أذكركم بشيء قلته من شوية، أهم ما في المخطوطة حاجتين: عدد المخطوطات، 2 تاريخ أقدم مخطوطة. إحنا مخطوطة العهد الجديد أو مخطوطة جون رايلند بترجع لتاريخ 130 سنة ميلادية، يعني كانوا لسه الرسل أو تلاميذ الرسل لسه موجودين 130 ميلادية، ودي موجودة في مكتبة مانشستر في إنجلترا، ودي تعتبر أقدم مخطوطة للعهد الجديد، ودي لما لقوها في مصر وكان فيها إنجيل يوحنا. المخطوطة الثانية اسمها مخطوطة تشستر بيتي، ودي تاريخها بيرجع إلى 200 ميلادية، وموجودة في متحف بيتي في دبلن في أيرلندا، وجزء منها في جامعة ميتشيغان، ودي عبارة عن ورق بردي، وتلاتة منها بتحتوي على معظم العهد الجديد، ودي أقرب المخطوطات للنص الأصلي التاريخ. الحاجة اللي بعد كده أو المخطوطة اللي بعد كده اسمها بردية بودمر، ودي بترجع تاريخها ل 150 إلى 200 سنة، وموجودة في مكتبة بودمر، ودي بتحتوي على إنجيل يوحنا، ودي أهم مخطوطات للعهد الجديد بعد مخطوطات تشستر بيتي. والعلماء بيرجحوا أن تاريخ المخطوطة دي إلى منتصف القرن الثاني، يعني حوالي سنة 150 ميلادية. وهكذا عندنا كتير من المخطوطات نحتاج وقت طويل. عندنا النسخة الفاتيكانية، ودي موجودة في مكتبة الفاتيكان، ودي تاريخها بيرجع ل 325 إلى 350 ميلادية، وتقريبا النسخة الفاتيكانية بتحتوي الكتاب المقدس كله، ودي بتعتبر من أثمن مخطوطات الكتاب المقدس اليونانية. مش بس كده، عندنا النسخة السينائية، ودي بيرجع تاريخها لسنة 350، وموجودة في المتحف البريطاني،
وبتحتوي تقريبا على العهد الجديد كله ما عدا الجزء الأخير من إنجيل مرقس ويوحنا 7:53 إلى يوحنا 8:11، وكمان بتحتوي على أكتر من نص العهد القديم، وللأسف إنه تم العثور عليها في سلة للمهملات في دير في جبل سيناء سنة 1844، وسلموها لقيصر روسيا سنة 1859، واشترتها الحكومة البريطانية من الاتحاد السوفيتي ب100,000 جنيه يوم عيد الميلاد في سنة 1933. تفتكر في كتاب في العالم ليه وعنده كمية المخطوطات سواء عدداً أو زمناً في الأقدمية زي الكتاب المقدس سواء العهد القديم أو العهد الجديد؟ أعتقد لا. مش بس كده، النسخة اللي بعد كده هي النسخة الإسكندرانية، ودي تاريخها بيرجع لسنة 400 ميلادية، وكمان موجودة في المتحف البريطاني، وبتقول الموسوعة البريطانية إنها كتبت باللغة اليونانية في مصر، وتقريبا بتحتوي الكتاب المقدس ككل. وفي كمان النسخة الإفرايمية، وفي النسخة البيزية، وفي نسخة واشنطن، وكتير من النسخ وكتير من المخطوطات اللي بترجع معظمها إلى العصور القديمة. مش بس مخطوطات، لكن كمان في بعض البرديات زي بردية ماجدلين، ودي بتحتوي على إنجيل متى وبترجع لسنة 60-70 ميلادية، يعني كانوا كتير من الرسل لسه موجودين في وقت كتابة بردية ماجدلين. مش بس كده، لكن كمان في مخطوطات تانية زي بردية المجدلية، وبالإضافة لكل ده في بردية رقم 52. شايفين كمية المخطوطات وكمية البرديات؟ في بردية بودمر التانية، ودي بتحتوي على 104 ورقة بتحوي إنجيل يوحنا، وفي مخطوطة ب72، ودي بتشمل رسالة يهوذا ورسالتي بطرس وإنجيل لوقا ويوحنا، وبيرجع تاريخ المخطوطة دي إلى 175-225 ميلادية. بمقارنة المخطوطات دي ببعضها اللي هي آلاف من المخطوطات وتم اكتشافها عبر مسافات زمنية متباعدة، وجد إن في بعض الاختلافات الطفيفة، وده بيرجع لبعض الأسباب اللي بتقول إنه في بعض الأشياء البسيطة اختلفت نتيجة النسخ، وفرق كبير بين إنه يكون خطأ أثناء النسخ أو خطأ في المخطوطة الأصلية نفسها. لكن إجمالاً وإحنا بنعمل مقارنات بكمية المخطوطات اللي إحنا عددناها سواء للعهد القديم أو للعهد الجديد، بنلاقي إن الكتاب المقدس هو الكتاب رقم واحد على مستوى كل الكتب على مستوى كل العالم من حيث عدد المخطوطات، ومش بس من حيث عدد المخطوطات لكن كمان من حيث تاريخ أقدم المخطوطات. فعندنا بعض المخطوطات بيرجع زمنها لسنة 70 ميلادية، يعني لسه الرسل بعض منهم عايش، وده بيقول لنا قد إيه الكتاب المقدس عظيم بكثرة عدد المخطوطات، بتطابق عدد المخطوطات، بزمن كتابة كل المخطوطات اللي احنا اتكلمنا عنها. لكن خلينا نشوف بعض آراء العلماء فيما يخص المخطوطات. فبيقول واحد اسمه نورمان جيسلر وويليام نيكس، بيقول إن القراءات المختلفة أو يقصد الاختلافات بين المخطوطات قليلة جداً ولا تؤثر أي منها على أي عقيدة أساسية للإيمان المسيحي، يعني مفيش اختلاف في المخطوطات يأثر على العقيدة الأساسية للإيمان المسيحي. فمش معنى إن أنا قريت في جزء من الكتاب إنه ملك عمره 22 سنة وفي جزء آخر من الكتاب إنه ملك وعمره 42 سنة نعتبر إن ده تحريف نتيجة الاختلاف في الرقم، وده اللي احنا اتكلمنا عنه في حلقات سابقة.
ممكن الرقم يذكر دقيق أو ممكن الرقم يذكر تقريبي، لكن حتى لو اعتبرنا رقمين مختلفين، هل ده ممكن يأثر على العقيدة المسيحية؟ وإيه هي العقيدة المسيحية اللي ممكن تتأثر باختلاف رقم؟ أو بعض الناس اللي مرات يقول مثلاً إنه المسيح شفى أعمى وفي مكان تاني شفى أعميان. طبعاً هي فيها فكرة، لأن رؤية كل إنجيل بيتعرض للموضوع من زاوية مختلفة، لكن بغض النظر شفى أعمى أو شفى أعميان، هل ده يأثر على العقيدة المسيحية؟ وبفكركم تاني باللي قلناه عن تعريف التحريف. لما عرفنا التحريف وقلنا التحريف هو حذف أو إضافة أو تبديل من خلال التلاعب في النصوص الكتابية بهدف خداع الناس لتغيير العقيدة إلى عقيدة عكسية أو عقيدة مختلفة. هل اختلاف أرقام أو أعداد ممكن يأثر على العقيدة المسيحية؟ أعتقد ده كلام مش صحيح، وده بيأكد كلام الناس العلماء دول، إنه القراءات المختلفة قليلة جدا ولا تؤثر أي منها على أي عقيدة أساسية للإيمان المسيحي. وبيقول واحد كمان من الناس المفكرين إنه لا توجد عقيدة مسيحية تعتمد على نص موضع نقاش إطلاقا، بمعنى إنه مفيش أي عقيدة ممكن نبنيها على نص أساساً في اختلاف أو في نقاش، يعني مفيش أي شيء، مفيش أي اختلاف ممكن يأثر على العقيدة المسيحية. وده يخليني في النهاية أختم كلامي بكلام واحد من أكتر المهاجمين للكتاب المقدس، واحد اسمه بارت إيرمان، وده كتب كتاب اسمه سوء اقتباس النص. فبيقول كده، وعايزكم تعملوا بحث عن الراجل ده اللي هو بارت إيرمان، اللي أكتر واحد هاجم الكتاب المقدس وأكتر واحد هاجم صحة الكتاب المقدس. بيقول إن الموقف الذي أطرحه في كتابي اللي هو سوء اقتباس النص لا يتعارض في الواقع مع موقف البروفيسور ميتزجر، اللي قال فيه إن العقائد المسيحية الجوهرية لا تتأثر بالقراءات النصية المختلفة في تقليد مخطوطات العهد الجديد. ما يعنيه بذلك على ما أظن هو إنه حتى لو كان هناك مقطعان أو ثلاثة من المقاطع التي تستخدم للاحتجاج لعقيدة ما تملك قراءات نصية مختلفة، فلا تزال هناك مقاطع أخرى يمكن استخدامها للاحتجاج للعقيدة ذاتها. وأنا أرى أن هذا صحيح في أغلب الأحيان، ولكنني، ده مستمر بارت إيرمان بيقول، ولكنني كنت أنظر إلى المسألة من زاوية مختلفة. سؤالي ليس عن العقائد المسيحية التقليدية، بل عن كيفية تفسير مقاطع الكتاب المقدس. ونقطتي هي إنك إذا غيرت ما تقوله الكلمات فإنك تغير معنى المقطع. معظم القراءات المختلفة، وأنا والبروفيسور نتفق على هذا، ليس لها أي تأثير على الإطلاق على معنى المقطع، ولكن هناك قراءات أخرى ونتفق على هذا أيضا تعد حاسمة لمعنى المقطع، بل أن لاهوت أصفار كاملة من العهد الجديد يتأثر أحياناً بمعنى مقاطع فردية. إذن حتى أكثر المهاجمين للكتاب المقدس بيعترف ويتفق مع آراء أخرى أن العقائد المسيحية الجوهرية لا تتأثر بالقراءات النصية المختلفة في تقليد مخطوطات العهد الجديد. وفي النهاية، بعد عرض الكثير من مخطوطات العهد القديم والعهد الجديد اللي وصل عددها إلى أكثر من 24,600 مخطوطة، اللي بيرجع زمنها إلى القرون الأولى، بحط قدامك كل التحديات دي. هل في كتاب نظير الكتاب المقدس يحتوي على هذا الكم الرهيب من عدد المخطوطات؟ والشيء الثاني، هل هناك كتاب
مخطوطاته ترجع إلى عصور متقدمة من الأحداث الأساسية اللي حصلت، أنا أعتقد لا يوجد كتاب يقارن بالكتاب المقدس. هذا لأنه كتاب الله، الكتاب الصحيح، الكتاب السليم. أنا بشجعك تقرأ الكتاب، تعرف الكتاب، وبعدين فكر في المقارنات وفكر في الانتقاد. وأكيد إذا أنت أمين ومخلص هتلاقي الحق والحقيقة في كتاب الله، في شخص يسوع المسيح، الطريق والحق والحياة، والرب معك.

0: مراحم جديدة كل يوم. اسمعنا على راديو سم.
1: الثاني عشر.
2: وإن كان لابد لي من الافتخار مع أنه لا نفع منه، فأنتقل إلى الكلام على رؤى الرب وما كشفه لي. أعرف رجلا مؤمنا بالمسيح خطف قبل 14 سنة إلى السماء الثالثة. أبجسده؟ لا أعلم. أم بغير جسده؟ لا أعلم، الله يعلم. وإنما أعلم أن هذا الرجل خطف إلى الفردوس. أبجسده أم بغير جسده؟ لا أعلم، الله يعلم. أعلم أنه خطف إلى الفردوس وهناك سمع كلاما لا يقدر بشر أن ينطق به ولا يجوز له أن يذكره. أما هذا الرجل فأفتخر به، وأما أنا فلا أفتخر إلا بضعفي. ولو أردت أن أفتخر لما كنت جاهلا، لأني أقول الحق، ولكني لن أفتخر لئلا يظن أحد أني فوق ما يراني عليه أو يسمعه مني، ولئلا أنتفخ بالكبرياء من عظمة من كشف لي. أصبت بشوكة في جسدي وهي كرسول من الشيطان يضربني لئلا أتكبر. وصليت إلى الله 3 مرات أن يأخذها عني، فقال لي: تكفيك نعمتي، في الضعف يظهر كمال قدرتي. فأنا إذن أفتخر راضيا مبتهجا بضعفي حتى تظللني قوة المسيح. ولذلك فأنا أرضى بما أحتمل من الضعف والإهانة والضيق والاضطهاد والمشقة في سبيل المسيح، لأني عندما أكون ضعيفا أكون قويا. ها أنا صرت أحمق وأنتم أجبرتموني على أن أكون كذلك، فكان من حقي عليكم أن تكرموني، وما أنا أقل شأنا من أولئك الرسل العظام، وإن كنت لا أساوي شيئا. فالعلامات على أني رسول أظهرتها بكل صبر بينكم من معجزات وعجائب وأعمال خارقة. ففي أي شيء كنتم دون سائر الكنائس إلا في أني ما أثقلت عليكم بشيء؟ فاغفروا لي هذه الإساءة. ها أنا مستعد أن أجيء إليكم للمرة الثالثة ولن أثقل عليكم، فأنا أريدكم أنتم لا مالكم. فالأبناء لا يوفرون لآبائهم، بل على الآباء أن يوفروا لأبنائهم. وأنا أبذل كل ما عندي راضيا مبتهجا، بل أبذل حياتي في سبيلكم. أيكون أن حبكم لي قليل لأن حبي لكم كثير؟ نعم، أنا ما ثقلت عليكم بشيء، ولكن هل كنت ماكرا فاحتلت عليكم؟ هل كسبت منكم شيئا على يد أحد من الذين أرسلتهم إليكم؟ حين ألححت على تيتوس أن يذهب إليكم وأرسلت معه ذلك الأخ، هل أخذ تيتوس منكم شيئا؟ أما عملنا بالروح نفسه؟ أما سلكنا الطريق نفسه؟ ربما تظنون أننا نطيل في الدفاع عن أنفسنا عندكم، فنحن نتكلم أمام الله في المسيح، وهذا كله أيها الأحباء لبنيانكم. وأنا أخاف إذا جئت إليكم أن أجدكم على غير ما أحب أن تكونوا، وأن تجدوني على غير ما تحبون أن أكون. أخاف أن يكون بينكم خلاف وحسد وغضب ونزاع وذم ونميمة وكبرياء وبلبلة. أخاف إذا جئتكم مرة أخرى أن يذلني إلهي في أمركم، فأبكي على كثيرين من الذين خطئوا من قبل وما ندموا على ما ارتكبوه من دعارة وزنا وفجور.

0: ربنا يعزيك يا عادل.
1: شكرا يا سمير، أنا تعبتكم معي شديد.
0: لا لا ما تقول كده يا عادل، نحن أسرة واحدة.
2: نشكر ربنا يا عادل، مرت خالك شكلها متعزي ومتشجع.
1: فعلا يا منال، مرت خالي مؤمنة من زمان، عشان كده هي متعزية.
3: والمعزيها أكثر يا عادل إنه خالك مشى السماء، لأنه ابن لله ومغسول بدم المسيح.
1: فعلا يا رانيا كلامك مزبوط، خالي كان خادم للرب من زمان، ورغم مشاغله الكثيرة في عمله إلا إنه فعلا كان خادم للرب.
4: عارف يا عادل، وأنا قاعدة يا مرت خالك هسه جوا في العزة، قالت لي عن اللي حصل معاها الأسبوع ده، وكيف إنه ربنا ظهر ليها في حلم قبل ما خالك يموت، وشافت في الحلم ده باب شقته وكأنه بتقلع كله، فقالت له يا رب منو اللي يجيب في الباب ده كله ويملاه. فقال لها ربنا في الحلم أمشي أجيفي أنتي، ولما مشت تجيف قالت لي إن لقت نفيسة جسمها بيكبر ويكبر لغاية ما سدت كل فتحة الباب، وسمع الصوت في الحلم بقول لها حاديك قوة لرعاية بيتك وأولادك، وإنت المسؤولة عنهم، وأنا معاكي كل الأيام. وقالت لي كمان إن لما صحت من النوم فهمت إنه رايلة حينتقل للمجد قريب.
5: يا سلام يا ليلى، كل ده حكته ليك وإنت قاعدة جنبها؟ معناتها كان شكلها متعزية خالص.
3: فعلا يا مجدي، هي كانت مشجعة جدا، قبل ما تجوا العزة بنص ساعة وقفت وتكلمت مع الناس اللي بيصرخوا ويعددوا، وقالت ليهم اللي هيصرخ ويعدد مكانه ما هنا، لأنه زوجي مش السماء مع يسوع. وقعدت تكرز ليهم بأنه كل واحد فيهم لازم يقبل ملك المسيح على حياته عشان يضمن الحياة الأبدية.
1: كلامك صح يا رانيا، فعلا عمتي عملت كده، وتخيلوا الناس كان رد فعلهم شنو، فعلا سكتوا. ولو أنه في اتنين من النسوان الموجودات قالا هي ما بتحب زوجها ولا شنو، ورغم أنها سمعت ده ما همها.
6: نحن وقفناك معانا كتير عادل بره هنا، أدخل عشان تساعد أسرة خالك يمشوا ويرتاحوا، عشان الليلة كان يوم طويل جدا من الصباح وهم في الدفن والعزة.
0: بتحتاج للعربية يا عادل؟
1: لا شكرا يا سمير، عربية خالي موجودة وأنا حوصلهم بها. شكرا جزيلا لكم يا جماعة، تعبتكم شديد الليلة، مع السلامة يا حسام. شكرا يا منال أنت وسمير.
2: العفو يا عادل، على شنو؟ ربنا يعزيكم.
1: شكرا يا رانيا، شكرا على تعبك الكثير الليلة واهتمامك بكل أولاد خالي وأمهم. على فكرة ده فرق معاهم شديد.

0: تمام يا عادل انك جيت الكنيسة الليلة وما غبتها رغم ان مدخلك كان مبارح.
1: الكنيسة يا سمير هي المكان اللي أنا بتعزى فيه وبتشجع فيه، ما ممكن الواحد يغيب عنه إلا للظروف الصعبة.
2: أخبار ملت خالك وأولاد شنو؟
1: الحقيقة هي متشجعة جدا وفرق معهم جدا تعبكم واهتمامكم، وخصوصا العظة اللي قال الأستاذ سمير فرقت معهم جدا.
3: حتى أنا أستاذ سمير العظة فرقت معي جدا، وخصوصا في الختام لما تكلمت عن مجيء الرب الثاني. حاجة مشجعة جدا إنه الرب يسوع حيجي مرة تانية وحيجمعنا كلنا مع كل الأحبة والمؤمنين السبقونا.
4: فعلا يا حسام حاجة مشجعة ومعزية جدا.
0: أنا مبارح في العزة كنت بفكر إننا الليلة نتكلم مع بعض ونتشارك في موضوع مجيء الرب الثاني، رأيكم شنو يا جماعة؟
2: يا ريت يا سمير، أنا نفسي من زمان نتكلم في الموضوع ده.
0: آمين يا رانيا. تعالوا قبل ما نبدأ نتكلم ناخد وقت نسبح فيه الرب إلهنا. يتفضل يا مجد يغودنا في التسبيح، ويا ريت لو سمحت لنا نرنم عن إحنا جايين ليك.
5: تعالوا ندخل لمحضر الله اليوم ده وخلونا ننسى كل الأحداث اللي حولنا ونركز في عبادة الرب إلهنا الليلة.

0: آمين
1: آمين. تعالوا نبدأ مع بعض المشاركة عن مجيء السيد المسيح مرة ثانية للأرض. خلونا نبدأ بقراية لبعض آيات الكتاب المقدس اللي بتتكلم في الموضوع ده. ممكن يا ليلى تقري لنا الآيات من رقم 9 لغاية 11 الموجودة في سفر أعمال الرسل الأصحاح الأول؟
2: حاضر. ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون وأخذته سحابة عن أعينهم، وفيما كانوا يشخصون إلى السماء وهو منطلقا إذ رجلان قد وقفا بهم بلباس أبيض وقالا: أيها الرجال الجليليون، ما بكم واقفون تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء.
1: شكرا يا ليلى. تعالوا نفكر مع بعض في الآيات دي، وبعد كده هنقرأ باقي الآيات اللي حضرتها ونتشارك فيها. منو يحب يشاركنا في الآيات اللي قريناها هسي؟
3: أنا يا سمير.
1: تفضل يا منال.
3: الآيات دي يا جماعة بتأكد أمور مهمة جدا، وأقول لكم هسي في حاجتين خطيت بالي منهم وإحنا بنقرأ مع بعض. الشيء الأول هو إنه السيد المسيح له كل المجد قام من الأموات وإنه حي، والتلاميذ شافوه قدام عيونهم وهو صاعد للسماء. والشيء الثاني إنه السيد المسيح له كل المجد زي ما طلع للسماء قدام عيونهم حيجي مرة تانية.
1: فعلا يا منال، الرب يسوع حيجي مرة تانية من السماء، والأمر ده أكيد ما خيالات لكن حيجي فعلا.
4: ممكن أقول حاجة يا أبوي؟
1: اتفضل يا ولدي ناصر.
4: الآيات هنا بتقول إنه التلاميذ كانوا واقفين مع بعض، والرب يسوع بقى يصعد قدامه ويرتفع، وكل مرة بيبعد وبيبعد لغاية ما جات سحابة وشالته من عيونه. لكن التلاميذ بقوا واقفين متسمرين في مكانهم وبعينوا لفوق زي الآية ما بتقول شاخصين إلى السماء. وأفتكر بسبب ده إنهم كانوا بيفكروا في السنين اللي قضوها مع المسيح والأحداث العظيمة اللي مرت بهم وموت الرب يسوع ونهاية الأحلام. وفجأة قام الرب يسوع من الأموات ورجعت كل آمالهم من جديد، لكن مرة تانية ابتدت آمالهم تختفي من قدام عيونهم، ومرة تانية وهم بيشوفوا حبيبهم وغايدهم بيختفي من قدام عيونهم.
5: وأنا كمان بفتكر إنه مشاعرهم وقتها كانت ملتهبة بأحاسيس الفراق لأعز الأصدقاء، عشان كده فضلوا مثبتين نظرهم على السماء فوق وما عايزين يغيب عن عيونهم منظر المسيح اللي حباهم وحبوه من كل قلوبهم.
2: ممكن أقول حاجة يا سمير؟
1: تفضل يا ليلى.
2: أنا فرحانة جدا وإحنا بنقرأ الآيات دي، لأن السيد المسيح ما خلى التلاميذ المشاعر دي، لكن رسل لهم ملائكة من السماء عشان يشجعوهم ويعزوهم بأجمل حقائق الكتاب المقدس وأجمل حقائق الحياة المسيحية، وهي إنه السيد المسيح له كل المجد حيجي تاني. الرب يسوع حيجي مرة تانية من السماء بنفس الطريقة شافوه طالع بيها.
1: فعلا يا جماعة، الرب يسوع إلهنا له كل المجد حيجي مرة تانية. هنشوفه بعيوننا، هنمسكه بيدينا، وما هنفضل بعد كده نشوفه بالإيمان، لكن حيجي الوقت وتشوفوا عيوننا وتلمسوا يدينا. يسوع حبيبنا، يسوع غايدنا، يسوع راس الكنيسة وغايدة. مجدا لك يا رب.
6: أنا فرحان جدا وأنا بسمع الكلام ده، حاسس بإني مشتاق جدا لليوم الحي فيه المسيح مرة تانية من السماء. يا ترى ليه السيد المسيح يتأخر لغاية هسه؟ ليه ما عايز يجي بسرعة؟ نحن اشتقنا شديد عشان نلاقيه ونشوفه.
7: عندك حق يا عادل، أنا فعلا نفسي أشوف السيد المسيح وهو جاي مرة تاني من السماء، رغم أني ما قضيت وقت طويل في الإيمان بالسيد المسيح، لكني حاسس باشتياق الإبن لأبوه، حاسس باشتياق العروس لعريسة.
3: الاشتياقات دي يا حسام اشتياقات حقيقية. يوحنا الحبيب رسول المسيح بيقول في آخر آيات الإنجيل كلها: آمين تعالى أيها الرب يسوع. وده هو اللي عايزنا نقوله هسي، آمين تعالى أيها الرب يسوع.
1: آمين يا منال. وتعالوا يا جماعة نرنم الترنيمة اللي بتقول يسوعنا ده آمين، لأنه يا جماعة فعلا يسوعنا ده آمين وحيجينا ونحن منتظرينه.

0: أنا عايز أقول لكم حاجة يا جماعة.
1: اتفضل يا مجدي.
0: السيد المسيح ما يتأخر زي ما نحن بنقول هسي، لأنه الإنجيل بيقول في سفر الرؤيا الأصحاح الأخير بلسان السيد المسيح نفسه: ها أنا آتي سريعا وأجرتي معي لأجازي كل واحد كما يكون عمله. والمرة الثانية بيقول: نعم أنا آتي سريعا.
2: إذا كانت الآيات دي اتكتبت تقريبا سنة 100 أو 120 ميلادية وكان السيد المسيح بيقول فيها ها أنا آتي سريعا، يا ترى هسه مجيء المسيح فيها قريب قدر شنو؟
1: عندك حق يا ليلى، ما بس كده، في آية بتقول لأنه بعد غليل جدا سيأتي الآتي ولا يبطئ، يعني السيد المسيح هيجي مرة تانية بعد غليل جدا.
3: أفتكر يا أستاذ سمير إذا كان زمان قبل 2000 سنة الآية بتقول بعد غليل جدا، يبقى كأنه فاضل هسي لمجيء المسيح غليل جدا جدا جدا جدا.
4: عندك حق يا حسام، أيام التلاميذ الكتاب المقدس بيسميها الأيام الأخيرة، يبقى أيامنا دي اسمها شنو؟ نقدر نسميها الساعات الأخيرة أو حتى الدقائق الأخيرة، وما حكون بالغت لو قلت إنها اللحظات الأخيرة.
1: فعلا يا رانيا، يعني إحنا في الأيام الأخيرة دي، في اللحظات الأخيرة السيد المسيح قرب يجي. تعالوا نقرأ مع بعض الآيات الموجودة في رسالة بطرس رسول المسيح الثانية أصحاح 3 من الآية رقم 9 لغاية 13. ممكن يا ناصر تقرأ لنا أول 3 آيات وبعدين منال تكمل؟
5: حاضر يا أبوي. لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ، لكنه يتأنى علينا وهو لا يشاء أن يهلك أناس بل يقبل الجميع إلى التوبة، ولكنه سيأتي كلص في الليل يوم الرب الذي فيه تزول السماوات بضجيج وتنحل العناصر محترقة وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها.
6: فبما إن هذه كلها تنحل، أي أناس يجب أن تكونوا أنتم في سيرة مقدسة وتقوى منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب الذي به تنحل السماوات ملتهبة والعناصر محترقة تذوب، ولكننا بحسب وعده ننتظر سماوات جديدة وأرض جديدة يسكن فيها البر.
1: آمين. واحد يحب يشاركنا في الآيات دي؟
4: ممكن أنا يا سمير.
1: تفضل يا رانيا.
4: واضح من الآيات اللي قريناها إنه في ناس افتكروا إنه الرب يسوع المسيح يتأخر فعلا في مجيئه الثاني، وبطرس رسول المسيح كتب لهم هنا عشان يشرح لهم ويقول لهم إنه السيد المسيح لا يتباطأ عن وعده، يعني ما حيتأخر، لكن الحقيقة إنه متأني ومتمهل علينا عشان يدي فرصة لكل واحد فينا إنه يتوب عن خطاياه.
1: تمام يا رانيا، فعلا الرب يسوع المسيح متأني علينا عشان يدينا فرصة للتوبة، زي الآيات في رسالة روميا أصحاح 13 اللي بتقول إنها ساعة لنستيقظ من النوم، فإن خلاصنا الآن أغرب مما كان حين آمنا، غطناها الليل وتغارب النهار فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور.
0: ممكن أشارك بحاجة يا سمير؟
1: اتفضل يا مجدي.
0: الآيات اللي قريناها هسي في رسالة بطرس رسول المسيح بتحكي عن إنه ما في زول حيعرف بالضبط 200 حيجي السيد المسيح، لأنها بتقول سيأتي كلص في الليل، ما ممكن واحد يتوقع 200 الحرام يجي ويسرق، وكمان ما في زول عارف بالضبط 200 حيجي السيد المسيح، لكن الآن إحنا متأكدين منه إنه حيجي بسرعة جدا، ويمكن ونحن بنتكلم مع بعض هسي يجي السيد المسيح.
1: كلامك مظبوط يا مجدي، عشان كده الآيات بتكمل وتقول إننا لازم نكون مستعدين في سيرة مقدسة وتقوى، يعني لازم حياتنا تمجد المسيح وأعمالنا تشهد عنه، ونحن متوقعين مجيئه في أي لحظة.
7: عايز أشارك بحاجة يا سمير.
1: تفضل يا عادل.
7: الآيات بتقول منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب، وأنا ملاحظ إنه الكلام ده هنا بوضح استمرارية حياتنا كل الوقت في حاجتين، أولهم منتظرين وتانيهم طالبين، يعني نكون باستمرار مستنيين السيد المسيح يجي في أي لحظة، وما بس كده لكن كمان باستمرار نطلب منه إنه يجي بسرعة.
1: كلامك تمام يا عادل، عشان كده تعالوا مع بعض نقول الآية اللي بتقول أمين تعالى أيها الرب يسوع مرتين مع بعض. ها؟
6: آمين تعالى أيها الرب يسوع، آمين تعالى أيها الرب يسوع.
2: أنا عاوز أتكلم عن الآية رقم 13 القريناها هسه.
8: تفضل يا ليلى.
2: الآية دي بتقول ولكننا بحسب وعده ننتظر سموات جديدة وأرضا جديدة يسكن فيها البر. أنا فرحانة إن كل حاجة قديمة مليانة بالشر وبالخطية حتنتهي وتتحرك، والله إلهنا حيعمل لنا سماء جديدة وأرض جديدة وما حيكون فيها شرور ولا خطية، ولكن حيسكن فيها البر. كل الحروب والمشاكل والقتل والنهب والغيرة والحسد وكل المصايب الصعبة دي حتنتهي وما حيكون غير البر وبس.
8: عندك حق يا ليلى. يوحنا الحبيب في سفر الرؤيا آخر سفر في الإنجيل بيقول نفس الكلام شافه في الرؤيا. ممكن نقرأ مع بعض من الأصحاح 21 الآيات من 1 لغاية 6. رأيكم شنو؟ كل واحد يقرأ آية بالدور. ابتدي لنا يا ناصر.
5: ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء والأرض الأولى مضتا والبحر لا يوجد فيما بعد.
8: البحر لا يوجد فيما بعد، يعني الفراق ما حيكون موجود، لأن البحر بيرمز لفراق الأحبة. اتفضلي كمل يا منال.
6: وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله، مهيئة كعروس مزينة لرجلها.
8: الكلام هنا عننا، عن كنيسة المسيح، جماعة المؤمنين، هم عروس المسيح. اتفضلي كمل يا رانيا.
9: وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا هو ذا مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم، وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم إلها لهم.
0: وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت.
2: وقال الجالس على العرش ها أنا أصنع كل شيء جديد، وقال لي أكتب فإن هذه الأقوال صادقة وأمينة.
7: فقال لي قد تم، أنا هو الألف والياء البداية والنهاية، أنا أعطي العطشان من ينبع ماء الحياة مجانا.
8: شكرا لك يا رب. الباب لسه مفتوح يا جماعة لغاية اليوم ده، أي واحد عايز يكون من عروسة المسيح كنيسة المسيح لسه الباب مفتوح. والسيد المسيح بيقول بنفسه أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا. أي واحد بيسمعنا هسا ممكن يقول للسيد المسيح أنا عطشان، أرويني من ماء الحياة، خليني من كنيستك من عروسك.
3: عندي سؤال يا أستاذ سمير.
8: اتفضل يا حسام.
3: لكن يا ترى لو جاء السيد المسيح هسي حنكون بنفس أجسادنا دي ولا شنو اللي حيحصل بالضبط؟
8: السؤال ده في ناس سألوه لبولس رسول السيد المسيح وجاوبهم في أصحاح 15 من رسالة كورنثوس الأولى. ممكن تقري لنا يا منال الآيات من 51 لغاية 54؟
6: هو ذا سير أقوله لكم، لا نرقد كلنا، ولكننا كلنا نتغير في لحظة في طرف العين عند البوغ الأخير، فإنه سيبوق فيغام الأموات عديمي فساد ونحن نتغير، لأن هذا الفاسد لابد أن يلبس عدم فساد، وهذا المائد يلبس عدم موت. ومتى لبس هذا الفاسد عدم فساد ولبس هذا المائد عدم موت، حينئذ تصير الكلمة المكتوبة وابتلع الموت إلى غلبة.
8: شكرا يا منال. الآيات الفاتت بتوضح لنا إنه أجسادنا دي هتتغير وهتبقى أجساد ممجدة.
0: في آية كمان بتوضح الكلام ده يا سمير.
8: فضل قول لنا يا مجدي.
0: الآية دي رقم 2 في رسالة يوحنا الأولى أصحاح 3، ويتوضح لنا إنه أجسادنا هتبقى أجساد ممجدة زي الجسد القامبيو السيد المسيح من الأموات، الكام بيقدر يدخل بيه للتلاميذ والأبواب مقفلة والصعد بيه والرب يسوع للسماء. ممكن أي واحد يقرأ لنا الآية دي؟
9: ممكن أقرأ أنا؟
0: تفضل يا رانيا.
9: أيها الأحباء، الآن نحن أولاد الله ولم يظهر بعد ماذا سنكون، ولكننا نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله لأننا سنراه كما هو.
0: شكرا يا رانيا. الإنجيل هنا بيقول لنا نكون مثله، يعني زيه.
8: تعالوا كمان نقرأ كلمات السيد المسيح نفسه عن مجيئه الثاني الموجود في إنجيل البشير متى أصح 24 الآيات من 35 لغاية 42. برضو خلونا نقرأ بالدور واحد واحد. ممكن تبدي لنا يا ليلى؟
2: حاضر يا سمير. السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول.
1: وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا ملائكة السماوات إلا أبي وحده.
7: وكما كانت أيام نوح كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان،
6: لأنه كما كان في الأيام التي قبل الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون إلى اليوم الذي دخل فيه نوح الفلك
5: ولم يعلموا حتى جاء الطوفان وأخذ الجميع، كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان.
9: حينئذ يكون إثنان في الحق، يؤخذ الواحد ويترك الآخر.
3: إثنتان تطحنان على الرحى، تؤخذ الواحدة وتترك الأخرى.
0: اسهروا إذن لأنكم لا تعلمون في أي ساعة يأتي ربكم.
1: شكرا يا جماعة، شكرا. واضح من الكلام اللي قالوا لنا السيد المسيح إننا في الأيام الأخيرة فعلا، وإنه السيد المسيح قرب يجي بالضبط زي ما كانت أيام نوح.
6: أيوة يا سمير، فعلا أيام نوح كان كل الناس بيتزوجوا وبياكلوا وبيشربوا، ونوح كان بيقول لهم توبوا لأنه في طوفان جاي، لكن ما في زول صدقوا وافتكروا مجنون.
9: فعلا في ناس كثيرين عايشين في العالم ممكن بيكونوا بيعملوا أعمال خير كثيرة، لكن لغاية هسي ما في زول فيهم دخل الفلك، فلك النجاة اللي هو السيد المسيح، وما طلبوا من السيد المسيح إنه يملك على حياتهم، كلهم حيحصل لهم زي ما حصل أيام نوح.
1: صح يا رانيا، زي ما كان أيام نوح هو ده اللي بيحصل الأيام دي، كل الناس مشغولة، كل الناس ما خدت بالها، مشغولين بأعمالهم أو بأولادهم أو يلموا في القروش أو الجري ورا الشهوات والملذات، وناسين أهم حاجة إنه السيد المسيح حيجي تاني وياخد معهم كل الملكوا على حياتهم عشان يعيشوا معه للأبد في السماء في النعيم.
0: وإنت بتقول يا سمير إنه السيد المسيح حياخد معه كل الملكوا على حياتهم، ذكرتني بالآية رقم 27 الموجودة في إنجيل البشير لوغا الصحاح 19 اللي بتقول أما أعدايا أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فآتوا بهم إلى هنا وأسبحوهم قدامي. الحيملك المسيح عليه هيمشي معاه والسماء، لكن الحيرفضه هيكون له مصير صعب.
2: أنا اتذكرت هسه قصة حكت لي منال عن ولد صغير كان بيحضر وعظة عن المجيء الثاني في اجتماع من الاجتماعات، وبعد الوعظة رنم الترنيمة بتقول تعمل كيف يا خاطي ولما يسوع يجي. ولما الولد دمش البيت ورنم الترنيمة دي قدام أبوه قال تعمل كيف يا أبوي لما يسوع يجي، وبسبب ترنيمة الولد أبوه تأثر جدا ورجع عن الطريق البعيد عن المسيح وملك المسيح على حياته.
7: رأيك شنو يا سمير نرنم الترنيمة دي؟
1: آمين يا عادل، لكن لو سمعناه من الشريط بنقدر نتأمل تمام في كلماته، عشان كده خلونا نسمع من الشريط. وبذكركم إن شاء الله الكنيسة المرة الجاية عندنا هنا في البيت في نفس الميعاد.

0: طول اليوم هفضل أغني لك على راديو سن.
1: الرابع.
2: والروح صريح في قوله إن بعض الناس يرتدون عن الإيمان في الأزمنة الأخيرة ويتبعون أرواحا مضللة وتعاليم شيطانية لقوم مرائين كذابين اكتوت ضمائرهم فماتت، ينهون عن الزواج وعن أنواع من الأطعمة خلقها الله ليتناولها ويحمده عليها الذين آمنوا وعرفوا الحق. فكل ما خلق الله حسن، فما من شيء يجب رفضه، بل يجب قبول كل شيء بحمد، لأن كلام الله والصلاة يقدسانه. وأنت إذا عرضت هذه الوصايا على الإخوة كنت خادما صالحا للمسيح يسوع، متغذيا بكلام الإيمان وبالتعليم الصحيح الذي تتبعه. تجنب الخرافات الباطلة وحكايات العجائز وروض نفسك بالتقوى. فإذا كان في الرياضة البدنية بعض الخير ففي التقوى كل الخير، لأن لها الوعد بالحياة الحاضرة والمستقبلة، وهذا قول صادق يستحق القبول التام. فإذا كنا نجاهد ونتعب فلأننا وضعنا رجاءنا في الله الحي الذي هو مخلص الناس جميعه، وعلى الأخص الذين يؤمنون. فعليك أن توصي بهذا وتعلم، لا تدع أحدا يستخف بشبابك، بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام والتصرف والمحبة والإيمان والعفاف. واظب على القراءة والوعظ والتعليم إلى أن أجيء. لا تهمل الهبة التي فيك، فهي هبة نلتها بالنبوة حين وضع جماعة الشيوخ أيديهم عليك. فكر في هذه الأمور وكرس نفسك لها حتى يظهر نجاحك لجميع الناس. انتبه لنفسك ولتعليمك وداوم على ذلك، فإذا فعلت خلصت نفسك وخلصت سامعيك.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: تسالونيكي الثانية، الأصحاح الأول.
2: من بولس وسلوانوس وتيموثاوس إلى كنيسة تسالونيكي التي في الله أبينا والرب يسوع المسيح، عليكم النعمة والسلام من الله أبينا ومن الرب يسوع المسيح.
3: يجب أن نحمد الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة، وهذا حق، لأن إيمانكم ينمو كثيرا ومحبة بعضكم لبعض تزداد بينكم جميعا، حتى إننا نفتخر بكم في كنائس الله لما أنتم عليه من الصبر والإيمان في كل ما تحتملونه من الاضطهاد والشدائد.
2: وفي ذلك دليل على حكم الله العادل أن تكونوا أهلاً لملكوت الله الذي في سبيله تتألمون. فمن العدل عند الله أن يجازي بالضيق الذين يضايقونكم، وأن يجازيكم معنا بالراحة على ما تحتملون الآن من الضيق عند ظهور الرب يسوع من السماء مع ملائكة جبروته في نار ملتهبة، لينتقم من الذين لا يعرفون الله ومن الذين لا يطيعون بشارة ربنا يسوع، فيكون عقابهم الهلاك الأبدي بعيداً عن وجه الرب وقدرته المجيدة عندما يجيء في ذلك اليوم ليتمجد في قدسيه ويعجب منه جميع المؤمنين به، وأنتم أيضاً لأنكم صدقتم شهادتنا.
3: لذلك نصلي كل حين لأجلكم سائلين إلهنا أن يجعلكم أهلاً لدعوته، وأن يتمم بقدرته جميع رغباتكم الصالحة ونشاطكم في الإيمان، ليتمجد فيكم اسم ربنا يسوع وتتمجدون أنتم فيه بفضل نعمة إلهنا والرب يسوع المسيح.

0: بيك لازم أرنم على راديو سما.
1: الثاني والعشرون.
2: وقرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح، وكان رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة يبحثون عن طريقة يقتلون بها يسوع، لأنهم كانوا يخافون من الشعب. فدخل الشيطان في يهوذا الملقب بالإسخريوطي، وهو من التلاميذ الاثني عشر، فذهب وفاوض رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل كيف يسلمه إليهم، ففرحوا واتفقوا أن يعطوه شيئا من المال. فرضي وأخذ يترقب الفرصة ليسلمه إليهم بالخفية عن الشعب. وجاء يوم الفطير، وفيه تذبح الخراف لعشاء الفصح، فأرسل يسوع بطرس ويوحنا وقال لهما:
3: اذهبا هيئا لنا عشاء الفصح لنأكله.
2: فقالا له:
4: أين تريد أن نهيئه؟
2: فأجابهما:
3: عندما تدخلان المدينة يلاقيكما رجل يحمل جرة ماء، فاتبعاه إلى البيت الذي يدخله، وقولا لرب البيت: يقول لك المعلم، أين الغرفة التي سأتناول فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما في أعلى البيت غرفة واسعة مفروشة، وهناك تهيئانه.
2: فذهبا ووجدا مثل ما قال لهما، فقاما بتهيئة عشاء الفصح. ولما جاء الوقت جلس يسوع مع الرسل للطعام، فقال لهم:
3: كم اشتهيت أن أتناول عشاء هذا الفصح معكم قبل أن أتألم. أقول لكم، لا أتناوله بعد اليوم حتى يتم في ملكوت الله.
2: وأخذ يسوع كأسا وشكر وقال:
3: خذوا هذه الكأس واقتسموها بينكم، أقول لكم، لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة حتى يجيء ملكوت الله.

0: وأصحاب السلطة فيها يريدون أن يدعوهم الناس محسنين، أما أنتم فما هكذا حالكم، بل يكن الأكبر فيكم كالأصغر والرئيس كالخادم. فمن هو الأكبر، الجالس للطعام أم الذي يخدم؟ أما هو الجالس للطعام؟ وأنا بينكم مثل الذي يخدم؟ وأنتم ثبتتم معي في محنتي، وأنا أعطيكم ملكوتا كما أعطاني أبي، فتأكلون وتشربون على مائدتي في ملكوتي، وتجلسون على عروش لتدينوا عشائر بني إسرائيل الاثني عشر.
1: وقال الرب يسوع:
0: سمعان سمعان، ها هو الشيطان يطلب أن يغربلكم مثلما يغربل الزارع القمح، ولكني طلبت لك أن لا تفقد إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوانك.
1: فأجابه سمعان:
2: يا رب، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
1: فقال له يسوع:
0: أقول لك يا بطرس، لا يصيح الديك اليوم حتى تنكرني ثلاث مرات.
1: ثم قال لتلاميذه:
0: عندما أرسلتكم بلا مال ولا كيس ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
1: قالوا:
3: لا.
1: فقال لهم:
0: أما الآن فمن عنده مال فليأخذه، أو كيس فليحمله، ومن لا سيف عنده فليبع ثوبه ويشتري سيفا. أقول لكم، يجب أن تتم في هذه الآية: وأحصوه مع المجرمين، وما جاء عني لا بد أن يتم.
1: فقالوا:
2: يا رب، معنا هنا سيفان.
1: فأجابهم:
0: كفى.
1: ثم خرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون يتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
0: صلوا لئلا تقعوا في التجربة.
1: وابتعد عنهم مسافة رمية حجر وركع وصلى، فقال:
0: يا أبي، إن شئت فأبعد عني هذه الكأس، ولكن لتكن إرادتك لا إرادتي.
1: وظهر له ملاك من السماء يقويه، ووقع في ضيق، فأجهد نفسه في الصلاة، وكان عرقه مثل قطرات دم تتساقط على الأرض. وقام عن الصلاة ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما من الحزن، فقال لهم:
0: ما بالكم نائمين؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة.
1: وبينما هو يتكلم ظهرت عصابة يقودها المدعو يهوذا، أحد التلاميذ الاثني عشر، فدنا من يسوع ليقبله. فقال له يسوع:
0: أبي قبلة يا يهوذا، تسلم ابن الإنسان؟
1: فلما رأى التلاميذ ما يجري قالوا:
2: أنضرب بالسيف يا رب؟
1: وضرب واحد منهم خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى. فأجاب يسوع:
0: كفى، لا تزيدوا.
1: ولمس أذن الرجل فشفاها. وقال يسوع للمقبلين عليه من رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل والشيوخ:
0: أعلى لص خرجتم بسيوف وعصي؟ كنت كل يوم بينكم في الهيكل، فما مددتم أيديكم علي؟ والآن هذه ساعتكم، وهذا سلطان الظلام.
1: فقبضوا عليه وأخذوه ودخلوا به إلى دار رئيس الكهنة، وكان بطرس يتبعه عن بعد. وأوقد الحرس نارا في ساحة الدار وقعدوا حولها، وقعد بطرس بينهم، فرأته خادمة عند النار فتفرست فيه وقالت:
4: وهذا الرجل كان مع يسوع.
1: فأنكر قال:
2: أنا لا أعرفه يا امرأة.
1: وبعد قليل رآه رجل فقال:
5: وأنت منهم.
1: فأجابه بطرس:
2: كلا يا رجل.
1: ومضى نحو ساعة، فقال أحدهم مؤكدا:
6: وهذا حقا كان معه، لأنه من الجليل.
1: فأجابه بطرس:
2: يا رجل، لا أفهم ما تقول.
1: وبينما هو يتكلم صاح الديك. فالتفت الرب ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس قول الرب له:
0: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
1: فخرج وبكى بكاء مرا، وأخذ الذين يحرسون يسوع

0: يستهزئون به ويضربونه ويغطون وجهه ويسألونه:
1: من ضربك؟
2: تنبأ.
0: وزادوا على ذلك كثيرا من الشتائم. ولما طلع الصبح اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، فاستدعوا يسوع إلى مجلسهم وقالوا له:
3: إن كنت المسيح فقل لنا.
0: فأجابهم:
4: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن ابن الإنسان سيجلس بعد اليوم عن يمين الله القدير.
0: فقالوا كلهم:
3: أأنت ابن الله؟
0: فأجابهم:
4: أنتم تقولون إني أنا هو.
0: فقالوا:
3: أنحتاج بعد إلى شهود، ونحن بأنفسنا سمعنا كلامه من فمه.

0: مساكم الله بألف خير وعافية. هذا أنا سامي الخولاني من راديو سماء، حييكم من كل قلبي، وأتمنى أن احنا نقضي هذه الساعة مع بعض ونستفيد ونرفع من روحنا المعنوية، لأن احنا نتكلم على أعظم شيء هو على علاقتنا مع الله. في كل يوم بنتكلم فيه الهدف الأساسي من لقاءاتنا هذه، أن احنا نعرف أن في إله حقيقي، إله موجود، إله بيغير الأشياء كلها، بس هو ما يتغيرش أبدا ولا وعوده تتغير. أحبتي كمان نبدأ كل يوم معكم بالصلاة. الصلاة هو علاقتنا مع الله، كيف بنخاطبه بنشكيله، نتعلم كيف نصلي. فقرتنا الجاية هي فقرة الصلاة والدعاء.
1: يا رب، أنت تعرف كل شيء عني قبل أن أولد. أشكرك لأنك كنت حاضرا لحظة بداية حياتي. يا الله، إذا كان هنالك خوف أو قوة سلبية انتقلت إلي، حررني منها، حررني من عجزي، حررني من خوفي، حررني من الخطية. أشكرك يا رب لأنك أنت السميع المجيب، وأشكرك لأنك تحبني. يا الله، املأ كل فرد من الأهل والأقارب بحبك العظيم، واخط عبر كل ثانية من حياتي، عبر كل تلك السنين الأولى، وامحو كل المشاعر السلبية المتراكمة فيا نتيجة الرفض. يا رب، آمين.

آمين آمين، كلام رائع ومبارك فعلا. لما الواحد يصلي بيحس إن روحه خفيفة وحمل ثقيل انزاح من على ظهره. قراءات في الكتاب المقدس الذي بنحرص أن تكون كل يوم من أجل نستفيد كلنا الفائدة الذي إحنا بنستفيد منها، الشيء الكل يستفيد منها. الذي ما عندش كتاب مقدس يأخذ رقة وقلم ويكتب كل كلمة إحنا منديها، لأنه ما هوش كلامنا، هذا كلام الله من الكتاب المقدس الذي لم يحرف ولم يبدل، وهذا هو كلام الله من أول ما وصل للناس وفي حياة المسيح وإلى الآن. أخونا العزيز نزال حسيني جهز لنا ترنيمة قبل ما ندخل في قراءات الكتاب المقدس، من أجل ندخل بقلوب مطمئنة فيها سلام وهادئة. بنسمع ترنيمة وبعدها قراءات في الكتاب المقدس.

خيرك مغرقني موجة ورا موجة بتملى إيدي بالخير موجة ورا موجة بتملى قلبي بالحب حبك حبك زي الدادة الرقيق وخيرك زي البحر الواسع وانا هفضل أغنيلك

0: لو في أي سؤال أو استفسار بخصوص برامجنا، بخصوص فقراتنا، أو عندكم أي اقتراحات، تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتساب أو بالاتصال المباشر على الرقم 00357998965965. الرقم مرة ثانية 00357998965965. أيضا على موقعنا www.radiosama.net. موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا صفحتنا في الفيسبوك loveyemen.net. والذي يحب يتواصل معنا عن طريق سكايب، أضيفونا اسمنا على سكايب loveyemen.net.
1: كتاب الخروج الأصحاح 13.

وقال الله لموسى: كرس لي كل بكر ذكر، أول واحد يخرج من الرحم في بني إسرائيل، سواء من الناس أو البهائم. فقال موسى للشعب: اذكروا هذا اليوم الذي خرجتم فيه من مصر، من سجن العبودية، لأن الله أخرجكم من هنا بيد قديرة، فلا تأكلوا شيئا فيه خمير. اليوم أنتم خارجون في شهر أبيب، وحين يدخلكم الله إلى أرض الكنعانيين والحثيين والأموريين والحويين واليبوسيين التي حلف لآبائكم أن يعطيها لكم، إلى أرض تفيض لبنا وعسلا، تمارسون هذه العبادة في هذا الشهر 7 أيام، تأكلون خبزا بلا خمير، وفي اليوم السابع تعملون عيدا لله، ففي هذه الأيام 7 تأكلون فطيرا، ولا يرى عندكم شيء مختمر ولا خمير في كل بلادكم. وفي ذلك اليوم تقول لابنك: أنا أعمل هذا بسبب ما صنعه الله معي لما أخرجني من مصر، فتكون هذه الفريضة لك كعلامة على يدك وتذكار على جبهتك، لتكون شريعة الله في فمك، لأن الله أخرجك من مصر بيد قديرة، فتمارس هذه الفريضة في وقتها 7 سنين. ومتى أدخلكم الله إلى أرض الكنعانيين وأعطاها لكم كما وعدكم أنتم وآباءكم بقسم، تقدمون لله كل أول من يخرج من الرحم، وكذلك كل أول ذكر تلده بهائمكم، ولكن كل بكر حمار تفدونه بحمل، وإن لم تفدوه فاكسروا رقبته، وكذلك يجب أن تفدوا كل بكر من أولادكم. وإن قال لكم أولادكم غدا: ما معنى هذا؟ فقولوا: أخرجنا الله بيد قديرة من مصر، من سجن العبودية، فلما رفض فرعون أن يطلقنا قتل الله كل بكر في مصر، من بكر الناس إلى بكر البهائم، لهذا فنحن نذبح لله كل أول ذكر يخرج من الرحم، ونفدي كل بكر من أولادنا، فتكون هذه الفريضة كعلامة على يدك ورمز على جبهتك، أن الله أخرجك من مصر بيد قديرة. ولما أطلق فرعون الشعب لم يقدهم الله في طريق بلاد الفلسطينيين، مع أنها قصيرة، لأن الله قال: لئلا يندم الشعب إذا تعرض للحرب فيرجع إلى مصر. إنما قاد الله الشعب في طريق الصحراء نحو البحر الأحمر، وكان بنو إسرائيل قد خرجوا من مصر مسلحين للقتال، وأخذ موسى عظام يوسف معه، لأن يوسف كان قد جعل بني إسرائيل يحلفون له ويعدونه بذلك، لما قال لهم: الله سيأتي لعونكم، فانقلوا عظامي معكم من هنا.
ورحلوا من سكوت ونزلوا في إيثام في طرف الصحراء. وكان المولى يسير أمامهم نهارا في عمود سحاب ليهديهم في الطريق، وليلا في عمود نار لينير لهم. فواصلوا السير نهارا وليلا، ولم يختفي عمود السحاب نهارا وعمود النار ليلا من أمام الشعب.

0: كلام رائع وكلام مبارك فعلا. وكما ان احنا بنهتم بالروح ايضا احنا بنهتم بالصحة. حلقتنا الان هتكون على الصحة، على صحتك، صحتش، صحتنا. بنستفيد من الحلقة هذه ونعرف أشياء بتفيدنا لصحتنا، زي ما بنتكلم على أشياء تفيد صحة أرواحنا، أيضا هذا البرنامج على كيف نحن نستفيد لصحتنا البدنية الجسدية.
1: عزيزي المستمع،
2: عزيزتي المستمعة،
1: الصحة أغلى مالينا،
2: وعلى صحته مين ما يخافش فينا.
1: ده الواحد بيعيش أيام وسنين قليلة،
2: ولازم نصحى علشان أيامنا تكون جميلة.
1: وعشان الصحة غالية علينا
2: بنقدم برنامج صحتك بالدنيا.
1: حلقة اليوم مليانة بالفقرات.
2: طب قول من اللي عندك وهات.
1: فيها السؤال تجاوب عليه ليك الهدية،
2: وفيها الشعر والمعلومات الطبية،
1: الترنيمة والفقرة الروحية،
2: وفيها كمان التمثيلية. ماجد، يا ماجد.
3: أيوة يا ماما.
2: هات لنا رز من عند البقال اللي جنبينا.
3: ايه ده، هو الرز لسه متعملش؟ انا جعان قوي.
2: يعني انا هعمل لك ايه مع لبال ما جيت من الشغل؟
3: يا ماما انا جعان قوي.
2: الرز ما بياخدش حاجة، انا هعمله على طول. الاكل جاهز كله، فاضل بس الرز.
3: انا مش قادر استحمل، انا هجيب كشري وخلاص بقى.
2: كشري ايه ووجع بطن ايه؟ ما تصبر شوية، يلا روح، كان زمانك جبته وتعمل يا غلباوي.
3: طيب اديني رايح.
2: برضو جبت كشري يا ماجد؟
3: اه تصبيرة، على بال ما الاكل يجهز.
2: انا عارفة بتحب ازاي الحاجات دي، مش تستنضف؟
4: ها يا جماعة، الأكل خلص ولا لسه يا أم ماجد؟
2: أهو بغرف أهو.
3: يا لو الواحد كان استنى شوية، ريحة الأكل حلوة أوي يا ماما.
2: طب يلا قوم كل معان.
3: لا مش قادر يا ماما، الكشري كبس على نفسي.
2: مش قلتلك؟
4: يا ماجد، قدامك كتير في الحمام يا ابني.
3: مش قادر يا بابا، تعبان.
4: بس انا عايز ادخل الحمام.
3: طب استنى شويه، الله يخليك.
4: حاضر يا ابني. مالك انت تعبان ولا ايه؟
3: لا خلاص انا طالع. يلا يا بابا بسرعه، انا محتاج الحمام، مش قادر.
4: اما امرك عجيب يا اخي، ما انت لسه طالع.
3: بسرعه بس انا مش قادر.
4: قلت راحتي الهي قل راحتك. اتفضل يا سيدي.
3: شكرا شكرا.
2: الواد كل شوية يروح الحمام، مش قادر يمسك نفسه خالص.
4: ما هو من الأكل اللي بيأكله في الشارع، أكيد الأكل ده كان مليان جراثيم وهباب.
2: قلت له يستنى، هو اللي مش بيسمع الكلام.
5: هو محدش في البيت ده مهتم بيا، كل بتفكروا فيه ماجد ماجد وخلاص.
4: ليه بس يا أمل يا بنتي؟ ليه يا حبيبتي؟
5: الامتحان عندي بكرة ومش عارفة أعمل إيه.
2: أنا خلاص كرهت الامتحانات دي، مش قادرة استحمل. هو أنتي مش كنتي بتذاكري طول السنة؟ خايفة من إيه؟
5: مش عارفة، حاسة إني نسيت كل حاجة.
4: ما تخافيش يا أمل يا حبيبتي، ما تخافيش، أنتي زي الفل. مش أنا كنت بذاكر لك طول السنة؟
2: لا دي لازم أمل تعمل كده كل امتحان.
5: آه آه يا بطني مش قادرة، عاوز أدخل الحمام.
4: ماجد أخوكي في الحمام يا أمل.
2: يا ماجد يا ماجد.
3: أيوة يا ماما.
2: يلا بسرعة خلص بقى.
3: هو الواحد معرفش ياخد راحته في البيت ده أبدا.
5: سنة على بال ما تخرج.
2: الولاد الاتنين تعبانين، احنا هنتنينا كده ساكتين عليهم؟
4: لا طبعا لازم نديهم علاج، أنا هتصرف.
1: الله عطانا أجسادنا أمانة، لازم نرعاها ونهتم بيها.
6: طب تعالى معايا نقابل الدكتورة أماني نسمع منها المشورة الطبية.
7: أهلا بيك يا دكتورة أماني، برحب بيك في حلقة اليوم.
8: أهلا بيك
7: دكتورة أماني. الإسهال مشكلة كبيرة قوي في بلادنا، وبتحصل للكبار والصغيرين. كتير من الأمهات بيترعبوا إن أطفالهم يجيلهم إسهال حاد وكده. عايزك النهارده تكلمينا عن اسباب الاسهال وازاي نتعامل معاه.
8: فعلا الاسهال الحاد عرض بيتكرر للجميع، كبار وصغيرين، ولا سيما الاطفال وكبار السن. هنتكلم الاول عن الاسهال الحاد واسبابه، وده بياخد من 2 لـ5 أيام. ومن أهم أسباب الإسهال الحاد هو العدوى، وده بيحصل عن طريق أكل أو شرب ملوث بالميكروب. ممكن الميكروب ده يكون فيروس، وده منتشر قوي، وممكن يكون بكتيريا، وطبعا ممكن يكون طفيل زي الأميبا. الميكروب ده بيعمل التهاب في جدار الأمعاء، فجدار الأمعاء بيفرز سوائل نتيجة الالتهاب. طبعا السوائل دي تبقى من الجسم، فبتنزل عن طريق البراز وبينتج براز لين.
7: طب الإسهال الحاد ده بيكون سببه دايما عدوى؟
8: لا طبعا مش لازم يكون عدوى، في إسهال حاد نتيجة أثار جانبية لبعض الأدوية ولا سيما المضادات الحيوية. كمان في إسهال نتيجة بعض المواد اللي بتتحط على بعض المأكولات الخالية من السكر زي مواد السوربيتول والمانيتول. في ناس كتير قوي مش بتقدر تهضم المادتين دول، لكن أشهر أسباب الإسهال على الإطلاق هي العدوى الفيروسية.
7: طبعا أنا مش عارف المواد اللي حضرتك قلتيها، بس لما يحصل إسهال عايزين نعرف إزاي نتعامل معه.
8: مفتاح علاج الإسهال هو إزاي نتجنب حدوث الجفاف، لأن الإسهال في حد ذاته مش مشكلة كبيرة، لأن معظم حالات الإسهال بتخف لوحدها ولو من غير علاج، لكن تجنب حدوث الجفاف هو المهم. كل أدوية الإسهال بتساعد على تكوين براز متماسك، لكن مش هو ده العلاج. مهم قوي في فترة الإسهال التركيز على السوائل.
7: طب يعني سوائل معينة ولا أي سوائل؟
8: أي سوائل، مية، شاي خفيف، عصاير، أعشاب مغلية، أي سوائل، عشان بس نعوض المفقود. كمان لازم يكون الأكل مش بيحتوي على ألياف كتيرة، لأن معروف إن الألياف بتلين الطبيعة شوية زي الملوخية والبامية والحاجات دي، عشان كده مش المفروض في وقت الإسهال إن إحنا ناكل أكل فيه ألياف كتير.
7: طب إمتى المريض يلجأ بقى للدكتور؟
8: لو دام الإسهال لأكتر من 5 أيام لازم يلجأ للطبيب، عشان ممكن يكون محتاج تحليل براز وعلاج السبب. كمان لو بدأت تظهر أعراض الجفاف لازم يروح على أي مركز طبي عشان يتعوض بمحاليل.
7: طيب المريض سهل يعرف إن عنده إسهال، لكن إزاي يعرف إنه بيعاني من الجفاف؟
8: المريض بيشعر بعطش شديد، لسانه بيكون ناشف، البول مش كتير أو ممكن يكون مفيش بول خالص، إرهاق شديد ودوخة، وممكن يحصل ترجيع، وده بيخلي التعويض بالسوائل صعب، وفي الحالة دي لازم التعويض يكون بمحاليل عن طريق الوريد.
7: طب دكتور أماني، لو طفل صغير مش هيعرف يقول أنا دايخ، أنا عندي جفاف أو أنا مرهق، نعرف إزاي؟ الأم تعرف إزاي؟
8: هو صحيح مش هيقول، لكن الأم بتلاحظ حبة حاجات. الطفل مش بيبل الحفاضة، لسانه ناشف، ملهوف على المية، نعسان وهمدان، بيعيط من غير دموع، بيزن وبس، ممكن يكون سخن شوية وممكن يكون بيرجع. ساعتها الأم لازم تروح على أي مركز طبي عشان الطفل يتعوض بمحاليل عن طريق الوريد.
7: دكتور أماني، ده كان بالنسبة للإسهال الحاد. طب بالنسبة للإسهال المزمن اللي بنسمع عنه،
8: هو فعلا في إسهال مزمن بس ده مش شائع قوي، مش منتشر، ده أقل كتير بالإسهال الحاد، لكنه بيشير إلى أسباب أكثر خطورة. ده بيحتاج فحص طبي وأشعاعات ومنظار وتحاليل وعينات، الحاجات دي عن طريق دكتور متخصص.
7: دكتور أماني، نصيحة أخيرة، إزاي أتفادى الإسهال اللي كلمنا عنه سواء مزمن أو حاد؟
8: هو تفادي الإسهال الحاد إن إحنا يكون أكلنا أكل نظيف متغطي كويس، مفيش دبان بيجي عليه، ولو هناكل برة ناكل من مكان نظيف متأكدين إن الأكل متغطي مش مكشوف للدبان. وكمان لو في خضار أو فاكهة هناكلهم لازم يتغسلوا كويس، وممكن يتنقعوا في شوية مية عشان نتخلص تماما من المبيدات الحشرية المرشوشة بيها.
7: دكتورة أماني، بنشكرك في نهاية حلقة اليوم على النصائح الغالية دي.
8: العفو يا فندم.
6: يا ترى يا سمير، الصحة الروحية زي الصحة الجسدية؟
1: أيوة طبعا، عشان كده لازم نهتم بصحتنا الروحية كمان.
6: طب يلا بينا نسمع الأستاذ نبيل خادم الإنجيل هيقول لنا إزاي نهتم بصحتنا الروحية.
9: بنت صغيرة يتيمة كان اسمها إستير، بتقول التوراة إن اللي رباها كان ابن عمها، وطبعا حسب عادات الشرق إن بعد فقدان الوالدين كان ممكن اللي يربيها يكونوا خلانها أو عمامها أو حتى جدود، لكن معنى إن ابن عمها هو اللي يكون مسؤول عنها ده معناه إن مفيش حد منهم موجود. يعني أول مشكلة في حياتها إنها كانت يتيمة، لكن المشكلة التانية إنها ما كانتش في بلدها الأصلية، لكن هي وشعبها كانوا عايشين في بلد بعيدة وغريبة. وهنا بيعلق أحد رجال الله وبيقول يمكن لو سألنا أي طبيب نفساني بنت في الظروف ديت، ظروف صعبة زي كده، ممكن لما تكبر يكون إيه وضعها؟ أكيد هيقول لنا إنها هتطلع بنت شعرة بالنقص ومعقدة وغالبا هتفشل في حياتها لأنها فقدت أهم أشخاص في حياتها. بنت زي ديت في الظروف ديت ممكن تطلع إيه لما تكبر؟ بعد كل اللي حصل معاها غالبا هتكون مجرمة وأخرتها في السجن لأن الظروف اللي تعرضت ليها كانت صعبة جدا. لكن التوراة بتعرفنا شيء عجيب، إن البنت ديت كانت بتحب ربنا جدا، كانت جميلة شكلا وقلبا. عشان كده مرت الأيام ولما حب ملك البلاد إنه يختار ملكة ليه من ضمن أفضل بنات في مملكة، إداها ربنا نعمة خاصة جدا واختارها الملك علشان تبقى إستير البنت اليتيمة هي ملكة البلاد. مش بس كده، لما حاول الشيطان إنه يحاربها كمان ويهيج رئيس الوزراء عشان يقتل كل شعبها، استخدمها الله بكل حكمة عشان تكون سبب خلاص ونجاة لشعبها. صديق المستمع، هل أنت مش راضي عن حياتك؟ هل أنت حاسس أنك أنت قليل وظروفك صعبة؟ ثق أن الله هو إله التعويض اللي يقدر يعوضك عن كل اللي فات مهما كانت الظروف صعبة. فقط ارفع قلبك لفوق ناحية السماء واطلبه وادعيله وثق أن الله الإله القدير هو إله التعويض اللي هيعوضك عن كل اللي فات. آمين.

0: احنا واثقين فيك يا رب،
1: بنصدق اننا ولادك،
0: كل همومنا بنرميها عليك،
1: بكرة ليك وبيك هيكون عظيم يا رب.
0: عزيزي المستمع،
1: عزيزتي المستمعة،
0: حلقة برنامجنا اليوم خلصت
1: ولينا لقاءات تانية اوعى تفلت.
0: يهمنا صحتك الجسدية والنفسية
1: وكمان صحتك الروحية وحياتك الأبدية. عزيزي المستمع،
0: بنسيب معاك
1: وكمان معاكي
0: شعار برنامجنا،
1: صحة وسلام
0: مع الله،
1: مع نفسك،
0: مع الآخرين.
2: حاجة رائعة، أنا بصراحة استفدت منها. نستمع لترنيمة أو أغنية يمنية، منرتاح ومنهدى أكثر، بعدها نستمع لبرنامج رائع، برنامج المرأة العربية اليوم ومع أختنا العزيزة ربا سالم. بس قبل هذه بنستمع كما قلنا للترنيمة أغنية يمنية، بحيث إن احنا ندخل للبرنامج وإحنا هادي نقدر نستفيد من الكلام الرائع هذا.

0: عزيزتي المستمعة، أحييك تحية الاحترام والتقدير والمحبة. أرحب بك لتكوني رفيقة معنا في برنامجنا الأسبوعي المرأة اليوم مع الأخت ربا سالم. يتناول هذا البرنامج أهم القضايا والتحديات التي تواجه امرأة العصر على كافة الأصعدة الاجتماعية والنفسية والروحية. آملين أن تجد الفائدة لك ولأسرتك.
1: ما هي قوة الإرادة وكيف أحصل عليها؟ وما هي الأمور التي يجب اتباعها لإنجاح وتعزيز إرادتنا في الحياة؟ هذا هو موضوع حلقتنا اليوم. نعرف عزيزتي المستمعة أن العالم مليء بالعلماء والحكماء، الأدباء والشعراء، المصلحين والقادة، وما زالوا في قمة العطاء والإنجاز، ولهم آثار في خدمة الإنسانية، وهناك شيء مشترك بينهم، ألا وهو أنهم ذو إرادة كانت المحرك الأول لما حققوه من إنجازات. لذا عزيزتي أرغب أن أشاركك بما رأته عيناي عن شخص حقق حلم حياته بسبب قوة الإرادة. قمت وعائلتي بزيارة الجمهورية اللبنانية بهدف السياحة، وكنا كلما توجهنا إلى موقع سياحي نسأل من الناس: هل رأيتم قلعة موسى؟ فأثار ذلك فينا الحماس والشوق لرؤية هذه القلعة، فتوجهنا في اليوم الثاني جنوبا مخترقين الجبال إلى قلعة موسى، وإذ بها قلعة ضخمة قام موسى ببنائها حجرا فوق حجر. القلاع القديمة في داخلها تعبرينها من خلال جسر متحرك، ولكل قسم هناك قصة تحكي مقتطفات من حياته وحياة أهل القرية، وقد صنعت من مجسمات صخرية نحتها ولونها بيده، كانت من الروعة، بحيث شعرنا أننا نشاهد قصة واقعية حية. ولحسن حظنا التقينا بموسى نفسه، وإذ هو رجل في السبعينيات من عمره يتجول بين الناس ويصافحهم، فكان لي لقاء قصير معه فسألته: ما السر وراء نجاحه؟ فأجاب: قوة الإرادة والتصميم، وطبعا رضا الله والوالدين. وأضاف موسى: لقد استغرق بناؤها 55 عاما. وبينما كنت أقرأ في كتابه عن قصة حياته لاحظت أنه كان مثالا لقوة الإرادة وتحمله لظروف الحياة الصعبة لتحقيق حلمه، هذا مع دعاء والدته وتضحية زوجته.

عزيزتي المستمعة، قوة الإرادة تحتاج لبذل الجهود اللازمة والتصميم على الإنجاز وتخطي كل الحواجز التي تحول دون تحقيق الهدف الذي ترمين إليه. عزيزتي المستمعة، قوة الإرادة تحتاج لبذل الجهود اللازمة والتصميم على الإنجاز وتخطي كل الحواجز التي تحول دون تحقيق الهدف الذي ترمين إليه. هل هناك أمر في حياتك تريدين تحقيقه؟ مثل تطوير المستوى المعيشي، الحصول على أعلى شهادة أو عمل، تغيير طباع أو تحقيق حلم معين؟ إذا كان عندك أي هدف، فهل توجد عندك الإرادة الكافية لإنجازه أم ماذا؟ أول شيء أشجعك عليه هو أن تعرفي حقاً ما هو هدفك وماذا تريدين. اكتبي على ورقة إذا رغبت بذلك قائمة بالتغييرات التي ترغبين في إحداثها في حياتك، وخصصي وقتاً كافياً لتعرفي ما يجب أن تفعليه أو تتجنبيه. ولا تنسي تشجيع نفسك بعد كل خطوة نحو الأمام حتى ولو كانت صغيرة. بالإضافة إلى ذلك، أشجعك عزيزتي على ممارسة رياضة المشي يومياً. فيها تستعيدي في ذاكرتك كل ما يلزمك حتى تبلغين غايتك، وطبعاً هذه الحركة تهدئ الأعصاب وتفيد الجسم، ويوماً بعد يوم تتعودين عليها فتخلق فيك نشاطاً وأمالاً جديداً.

0: عزيزتي المستمعة، حول حلقتنا لهذا اليوم عن قوة الإرادة كان لنا لقاء مع الآنسة فرح سليم. أهلا وسهلا فيكي معنا.
1: أهلا فيكي.
0: تعرفين عن نفسك؟
1: اسمي فرح سليم، أنا من لبنان أصلا وساكنة في قبرص، بشتغل بقبرص هلا.
0: إيش المعوقات اللي ممكن إنها تقف أمام المرأة اليوم؟
1: المعوقات كتيرة يلي ممكن تقف أمام المرأة، اجتماعية ممكن تكون معوقات عائلية بسبب الأوضاع العائلية، ممكن معوقات بسبب الأوضاع في بلادنا في هذا الجزء من العالم. يعني
0: تعطينا مثال من حياتك، أنت تحكي لنا كيف أنت مثلا واجهتي الحياة وتحديتي الظروف الصعبة.
1: كوني من لبنان، خلال الحرب واجهنا مصاعب كتيرة أمنية وعائلية ومن كل النواحي، حتى من ناحية الدراسة كان يعني بالكاد نقدر نروح المدرسة ونرجع. خلال الحرب توفوا أهلي وكنت أنا الكبيرة بين أخوتي، عندي أخين أصغر مني وكنت لسه خلصت الجامعة، فكان أمامي تحدي كتير كبير. لازم واجه المجتمع، لازم اهتم بأخوتي، كان يعني كنت كان كل أملي بدي أشوف أخوتي يربوا تربية جيدة صحيحة، يتعلموا، يحققوا أهداف بالحياة مثل ما كانوا أهلي بحبوا أنه نوصل لإله لو كانوا هني بعدهم عايشين.
0: إيش اللي خلاكي تستمري؟
1: لابد انه كانت قوة الله ونعمة الله ورا كل هيدي الامور، لكن انا ما كنتش بعرف الرب بهيداك الوقت، كنت مسيحية لكن مسيحية في الاسم فقط، وكانت مشاغل الدنيا اخذتني شغلتني عن الرب، فكنت بفكر انه هيدا من شطارتي ومن قوتي انا الذاتية. لكن من بعد ما تركت لبنان سنة 88 وجيت على قبرص، كنت بشتغل مدرسة، تعرفت على الرب في قبرص، هديت أمام الرب، فقدرت أسمع صوته وأسمع نداءه لألي. فأنا هلأ بعرف أنه نعمة الرب كانت حاملتني كل السنين السابقة حتى قبل ما أعرف الرب يسوع.
0: برأيك الشخصي، المرأة العربية اليوم هل هناك تحديات تقف أمامها؟
1: لابد هناك تحديات كثيرة، لابد هناك تحديات في المجتمع أمامها، لابد هناك تحديات حتى اقتصادية، يعني الوضع الاقتصادي، هناك تحديات في الدراسة لتثبت نفسها، هناك تحديات عديدة، لكن المهم في كل هالتحديات نعرف مين عم بتحدى ومين واقف إلى جانبي في هذا التحدي.
0: نصيحة لكل امرأة وشابة.
1: بنصح كل امرأة وشابة ان اول شيء تتعرف على الرب يسوع، لانه هو الصديق الالصق من اخ، هو بحبها، هو حاملها. انا لما بفكر بالايام الماضية حتى لهيدي الايام بحس فعلا، بحس رجلي ما بيطالوا الارض، حاسه حالي محمولة في ايدين ذراعين قويتين حامليني وماشيين فيه، الرب هو بيوجهني. فبنصح كل امرأة وكل شابة انها توجه اعينها الى الرب يسوع، هو بحبها قد ما بحب الرجل. عند الرب ما فيش اي تمييز، لا عنصري ولا طائفي ولا جنسي بين رجل وامرأة، فهو بحبها وهو معها حيخليها تتخطى كل التحديات.
0: إيش في آية بتحبي تهديها لمستمعاتنا؟
1: الآية يلي كتير بحبها أنا بتقول: لأن الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا من أجل مسرته. فلما بسلم حياتي للرب يبقى الرب هو اللي بيعمل فيي، أني أريد زي ما هو يريد، أنه أعمل زي ما يسره هو أن يعمل.
0: في نهاية لقائنا نشكر الآنسة فرح سليم على هذا اللقاء. شكرا.
1: شكرا.
0: عزيزتي المستمعة، ورد في الكتاب المقدس في رسالة يوحنا الثالثة والعدد الثاني: أيها الحبيب، في كل شيء أروم أن تكون ناجحا وصحيحا كما أن نفسك ناجحة. أعتبر هذه الآية يا صديقتي أنها دعوة وأساس لقوة الإرادة، فالله عز وجل يريدنا أن نتعدى كل الصعاب والحواجز التي تقف حائلا أمام نجاحنا في جميع ميادين الحياة. وإليك عزيزتي هذه الآية الرائعة التي وردت في الرسالة الثانية لتيموثاوس الأصحاح الأول والعدد السابع: لأن الله لم يعطنا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح. ثقي يا صديقتي أنه سوف يساعدك بإعطائك القوة والنصح اللازمين من خلال روحه القدوس الذي بداخلك. هل لديك قوة إرادة تتحدين بها كل المشقات والظروف وتغامرين بما تملكين من طاقات وإبداعات مقابل أن تحققي هدفك في الحياة؟
2: أختي المستمعة، أرجو أن تكوني قد استفدتي من حلقة هذا اليوم. تابعي معنا حلقتنا المقبلة لنبحث معا في موضوعات أخرى. نحن نرحب بأي سؤال حول هذه الحلقة. إن كان لديك أي أمر أو مشكلة تودين مشاركتنا بها، نرجو الكتابة لنا. وحتى لقاء جديد بنعمة الله، لك منا كل حب وتقدير، وإلى اللقاء.

تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتساب أو بالاتصال المباشر على الرقم 00357998965. الرقم مرة ثانية 00357998965. أيضا على موقعنا www.radiosama.net. موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا صفحتنا في الفيسبوك loveyemen.net. والذي يحب يتواصل معنا عن طريق سكايب أضيفونا اسمنا على سكايب loveyemen.net.

صديقي، هل تعلم أن صوتك يكشف خفايا شخصيتك؟ الصوت أداة تواصل وتعبير بين الناس، ولا يعرف قيمته إلا من فقده. وللصوت تأثيرات كبيرة على شخصية الفرد، فالطريقة التي تتحدث بها تظهر مدى حبك أو غضبك أو عطفك أو حتى حقدك، كما إنها تكشف ما في قلبك من عاطفة وشعور. وقد ربط بعض علماء النفس شخصية الإنسان وسلوكه بنوعية صوته، فقالوا: أصحاب الأصوات الذين يتحدثون بسرعة ويتعمدون ذلك وتزداد سرعتهم في الحديث عندما يكونون في حالة إثارة أو أي حالة عاطفية معينة كالغضب أو الفرح أو القلق، فهم أشخاص يشعرون بالوحدة بسهولة وهم متوترون في جميع علاقاتهم مع الناس. يقولون أيضا: أشخاص آخرون يتحدثون ولكنهم يجدون صعوبة في العودة إلى ما انقطع فيه حديثهم، فهؤلاء متوترون كما أن لديهم صعوبة بالغة في التعبير عن مشاعرهم الحقيقية. أما الصوت الهادئ جدا ونادرا ما يعلو يدل على الشعور بالثقة الزائدة، ويواجه أصحاب هذا النوع من الصوت صعاب كثيرة، كما أن أصحاب هذا الصوت لا يبنون علاقات اجتماعية كبيرة، بل إنهم يكتفون بأصدقاء مقربين لهم. صاحب الصوت العالي الذي لا يتحكم في كلماته التي تكون عادة أسرع من تفكيره يدل على العصبية الزائدة والتسرع في اتخاذ القرارات، ولا يشعر بالأمن في علاقاته مع الآخرين، إلى جانب شعوره بعدم ثقة الآخرين فيه. أما الذين يتحدثون ببطء شديد ويختارون ألفاظهم، فهؤلاء أشخاص يحلمون بالمثالية في علاقاتهم مع الناس، ويتمسكون عادة بأفكارهم القديمة ويرفضون معارضتهم بهذه الأفكار، كما أنهم يخافون التغيير ويحبون النمطية في حياتهم، ولذلك يكون وصفهم بأنهم أشخاص روتينيون. أما الشخص الذي ينطلق بصوته بنعومة ورخاوة، فهو عادة يكون هادئا في علاقاته مع الآخرين، ومنفتحا وحالما ومتفائلا، ويتمنى أن يستمتع كل من حوله بصحبته. أما الصوت الذي عادة يتخلل حديثه القهقه والضحك المتقطع بين كل كلمة وأخرى، فيعبر عن شخص يخشى المواجهة ولا يحب انكسار القلب، ويفضل أن يحمي نفسه بالضحك، وهو عادة لا يتسم بالرومانسية ولكنه عملي جدا. أما الصوت الذي يظهر وكأنه ينتحب ويميزه كل من حوله، فهو شخص لا يثق بأحد ولا يشعر بالأمان، كما أن علاقاته العاطفية عادة ما تكون متوترة، رغم أنه يشعر بالمسؤولية ويتمتع بالإخلاص، إلا أنه ليس قادرا على اتخاذ قرارات في حياته. وصاحب الصوت المبحوح والنبرة المنخفضة يدل على شخص يحب الصداقة

أطباقه إلى جانب تمتعه بشخصية قيادية وعطوفة وكريمة. أصدقائي، كثيراً ما نتأثر بأمور الحياة التي تؤثر فينا سلباً أو إيجاباً، ولكن هل لديك منفذ لتهرب إليه وقت الشدة والضيق حتى لا تتأثر؟ يقول السيد المسيح: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. صديقي، صديقتي، عندما يكون ما بداخلك سعيداً سوف تظهر هذه السعادة جلياً على صوتك ووجهك وأفعالك.

0: أنا أخاطب الله، أحدثه حديث الأصدقاء. يا لعمق النعمة الرافعة الفناء إلى العلاء. أنا أخاطب الله وأصلي إليه، وألقي ببساطة بأحمالي عليه. من من طهره ينسب الحمق لملائكة السماء، أحدثه أنا وتقبلني يداه. كيف لم أدهش قبلا؟ كيف لم أتعجب قبلا؟ وكيف اعتدت على تسمية صلاتي فرضا وواجبا أؤديه بالعناء، وبدلت أعظم حب في الكون بعلاقة جوفة. أبي السماوي، نادي لعازر فيا، قبري فتور وكفني جهل وسطحية. مرني يا سيدي، مرني فأترك الموت للموتى وأحيا حياة الأحياء. علمني كيف أدهش، واشفني من مرض اعتياد الأشياء.
1: منستمع إلى قراءات في سفر المزامير لنبي الله الملك داود، ونعرف أشياء رائعة كثيرة بتعلمنا كيف نصلي، كيف نناجي الله، نتخاطب مع الله. ألقاكم في حلقة يوم غضوة يوم الاثنين. الرب يبارككم ويعطيكم نعمة وبركة ونوم رائع وسعيد. تصبحوا على ألف خير.
2: كتاب المزامير، المزمور الأربعون. انتظرت الله بصبر، فالتفت إلي وسمع صراخي، رفعني من حفرة الهلاك ومن طين المستنقع، ثبت قدمي على صخرة، مشاني بخطى راسخة، وضع في فمي أغنية جديدة، نشيد حمد لإلهنا. كثيرون يرون ذلك فيخافون ويتوكلون على الله. هنيئا للرجل الذي يتوكل على الله ولا يلتفت إلى المتكبرين والضالين في الكذب. كثيرة هي العجائب التي صنعتها يا ربي وإلهي، ومقاصدك نحونا أكثر من أن نعدها، وأعظم من أن نصفها أو نشرحها. أنت لا تريد ضحية ولا قربانا، بل فتحت أذني. أنت لم تطلب قربانا يحرق ولا قربان التكفير عن الذنب، فقلت لبيك إني جئت كما قال الكتاب عني في صحفه. اللهم إني أريد أن أعمل مشيئتك، شريعتك في قلبي. أعلن صلاحك في المحفل العظيم. أنت تعلم يا رب أني لا أغلق شفتي، لا أكتم صلاحك في قلبي، بل أعلن أمانتك ونجاتك، لا أخفي رحمتك وحقك عن المحفل العظيم. وأنت يا رب لا تمنع رأفتك عني، بل احفظني دائما برحمتك وأمانتك، لأن شرورا لا تحصى أحاطت بي، آثامي أدركتني فأعمتني لأنها أكثر من شعر رأسي، وقلبي خذلني. يا رب من فضلك أنقذني، يا رب أسرع إلى معونتي، ليت كل الذين يطالبون بحياتي يخجلون ويرتبكون، ليت كل المسرورين بأذيتي يتراجعون خائبين، ليت الذين يضحكون علي يرتعبون من خجلهم، وليت كل الذين يطلبونك يفرحون ويبتهجون بك، ليت كل الذين يشتاقون إلى نجاتك يقولون دائما يتعظم الله. أما أنا فمسكين وفقير، ربي يهتم بي، أنت معيني ومنقذي، لا تتأخر يا إلهي.

0: وين الحل؟
1: في واحد قال في حل.
0: الحل
1: بلكي ما في حل.
2: ندور الحل.
0: لا في حل.
1: وين الحل؟
0: شو صار مشان الحل؟
3: لقيتوا الحل.
2: ندور الحل.
0: اسمعونا وتلاقوا الحل. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة مستمعينا من برنامجكم عنا الحل. كيفك اليوم سام؟
1: أنا منيح فرح وبحب رحب بمستمعينا كمان، واتمنى حقيقة يكونوا عم بيستمتعوا ويستفيدوا من الاسكتشات والتعليقات يلي قدمناهم بالحلقات الماضية.
0: إن شاء الله يا رب. اليوم موضوعنا عن الحسد، يا ترى في حاسد وفي محسود ولا كله كلام وأوهام؟ طيب مين هو الحاسد ومين هو المحسود؟ إمتى منكون عم نتمنى ونشتهي وإمتى منكون عم نحسد؟ وكيف وشو اللي بيحمينا من عيون الحساد؟ وهل الحساد هن أشخاص مريضين بدهن علاج أو خاطئين بدهن توبة؟
1: طيب فرح، خلينا مثل العادة نسمع مع بعضنا البعض هذا السكتش القصير يلي بيحكي عن الحسد، بعدين بنرجع بنعلق على الموضوع.
0: نرجع لكم، خليكم معنا.

0: اسف اختي شلتي لي. طابق الثالث غرفة 312. خلاص شكرا. طابق الثالث غرفة 312. طابق الثالث غرفة 312. يا رب استر يا رب استر. قال طرقته السيارة. يا رب استر. وين الاسانسير؟ هاي الاسانسير لو سمحت. الطابق الثالث الله يخليك. يا رب استر احميلي هالولد، ما عندي غيره. يا رب يا رب يا رب. هاي وصلنا. وين غرفة 312؟ وين هاي 312 306 307؟
1: ابو نبيل انا هون. ليكني
0: ابو نبيل نحلقتك. اول شيء الله يخليكي طمنيني، كيف ابننا؟
1: اشكر الله طمه كتير منيح. دكتور هلا حكى معي وعمل صوره لراسه وجسمه، ما في كسور نشكر الله، كل الفحوصات منيحه.
0: شو هلا بدي اشوفه اطمن عليه؟ وين هو؟
1: ليكو بالغرفه نايم، عطوه مهدئ مشان يرتاح، بس الضربه كانت كتير قويه وارتعب حبيب قلبي، بس الله يسامحه كل الحق عليه.